إلا أنا.

سهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. يعقد اليوم في طوبة زنجرية اجتماع طارئ بدعوة من لجنة المتابعة ولجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية لمناقشة تداعيات قضية المحاضر في جامعة بار إيلان الذي يواجه تهمان بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية جماعية تستهدف قتل مئات العرب في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك طوبة الزنجرية. في تعليقه قال الدكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة أن القضية ليست فردية والمحاضر وتأتي امتدادا لدعوات ترانسفير والتحريض على المواطنين العرب ونزع الشرعية عن وجودهم وحقوقهم. بدوره شدد مازن غنايم رئيس لجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية على ضرورة عدم الاستهانة بهذا التطور الخطير الذي يبرهن أن التحريض العنصري لا ينتهي بالتحريض وسرعان ما يتحول إلى فعل إجرامي في غاية الخطورة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منفتحة دائما على إجراء محادثات مباشرة مع إيران، معتبرا أن الحرب معها ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. وفيما يتعلق بالتطورات في اليمن، قال ترامب إن الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين سيسير على نحو جيد للغاية. كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى واقعة طائرة فلاي دبي قائلا إنه يعتقد أن إيران تقف وراءها في وقت لا تزال فيه التحقيقات بشأن الحادثة مستمرة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لا ترى معنى للتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل ما وصفه باستمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط والتهديدات، واتهم بازشكيان واشنطن بعدم الالتزام بتعهداتها. أعلنت باكستان والسعودية وتركيا الموافقة على الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك وضمان سرعة نشر القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها في السعودية. وذكر البيان أن القرار اتخذ خلال اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي في الرياض، وأنه سيتم تنفيذه وفق الترتيبات المعتمدة. إلى ذلك قال التحالف الذي تقوده السعودية إن القوات البحرية التابعة له نفذت عملية عسكرية في محافظة الحديدة بالتزامن مع شن قوات الحكومة اليمنية هجوما واسعا ضد الحوثيين. هددت بريطانيا بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا ردا على إغلاق قنصليتها في القدس. جاء ذلك حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية التي ذكرت أن السفير البريطاني لدى إسرائيل نقل رسالة إلى مسؤولين إسرائيليين بهذا الشأن. ويأتي التهديد في ظل تصاعد التوتر في العلاقات بين لندن وتل أبيب عقب قرار بريطانيا الشهر الماضي فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي. كما تتهيأ الفرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 23، طبرية 29، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع

اهلا بكم اعزائي المستمعين والمستمعات، اسعد الله صباحكم جميعا. ونحن في اول خبر لهذا الصباح عبر اثير اذاعه الشمس، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر من العام 2026. للسادس من أكتوبر أهمية في التاريخ الحديث، طبعا مع كثرة الملفات والأحداث والقضايا في بعض الأحيان تغيب أمور ومحطات مهمة في تاريخ المنطقة والشعوب، وقد ندرس أيضا تداعيات كل حدث وانعكاسه على المشهد العام إذا كان لفترة محدودة أو حتى الآن. ربما في بعض الملفات، على سبيل المثال قالوا حرب حزيران 67 تداعياتها إلى اليوم بفعل واقع الاحتلال في الضفة والجولان وكل ما تطور بعد ذلك، وطبعا تداعيات ما حصل في مثل هذه الأيام قبل 3 سنوات تحديدا في 7 أكتوبر، ما زلنا في خضم الحدث. ولكن في 6 أكتوبر كان حدث ما يسمى بحرب أكتوبر، وحرب الغفران في الرواية الإسرائيلية بتداعياته، وهل هي كانت حرب تحريك لا تحرير كما قال في حين الرئيس المصري الراحل أنور السادات. ولكن في مثل هذا اليوم أيضا اغتيل السادات 6 أكتوبر 81. ولكن لنترك التاريخ الحديث ولنتحدث عن ما يدور في الفلكنا في هذه الأيام. ولاحظت أمر مهم، طبعا اليوم هنالك جلسة للمتابعة ولممثلي الأحزاب في طوبة الزنجرية. لماذا؟ بعد الكشف عن قضية المحاضر من جامعة بار إيلان وهو أستاذ في الرياضيات خطط لسلسلة عمليات إرهابية تستهدف العرب والفلسطينيين إذا كان داخل الخط الأخضر وإذا كان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والهدف هو ترحيل العرب وتهجيرهم. الموضوع طبعا خضع لتحقيقات وما بين جهاز الشرطة بالأساس وليس جهاز الأمن العام، وهنالك روايات عديدة أن هذا المحاضر رغم كونه أستاذ في رياضيات لكن هنالك شكوك حول قدراته النفسية والعقلية، دائما يذهبون إلى هذه الرواية، لكنه خطط كل شيء كمحاضر وأستاذ، والخطة بتفاصيلها إقامة خلايا وتشكيلها وتفعيلها وتسليحها وكل ما يترتب على ذلك وجولات ميدانية، هذا على الأقل ما اتضح في لائحة الاتهام التي قدمت من قبل النيابة العامة الإسرائيلية. هذه القضية التي تثير تساؤلات وأيضا مخاوف وبحق بالنسبة لنا. في المقابل قضية ما زالت مطروحة وتناقش بجدية وتعتبر أيضا دليل لفشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بالنسبة لمساعد الطيار العماني الذي يخضع الآن لتحقيقات في

الإمارات العربية المتحدة، ومصادر تؤكد أنه عدد من المحققين الإسرائيليين وصلوا إلى الإمارات للمشاركة في التحقيق وفهم ومعرفة كيف نجح هذا الطيار بقناعاته وأيديولوجيته أن يصبح طيار في هذه الشركة. الموضوع حتى أثار تساؤلات ومخاوف لدى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، لدرجة أن الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس يناقشون هذا الموضوع الآن ويطالبون الأجهزة الأمنية، أعتقد ليس فقط في إسرائيل ففي كل دول العالم، بمراجعة قوائم الطيارين ومساعديهم والطواقم، وطبعا في الذاكرة ما حصل من 11 سبتمبر وصولا إلى هذا الحدث. ولكن أتوقف عند نقطتين. تخيلوا لو نجحت هذه العملية بالنسبة لمساعد الطيار، ونجحت المخططات بالنسبة لأستاذ الرياضيات. وأسألكم بصراحة، نحن نتخيل القاتل أو المجرم أو ما ينفذ العمليات في بعض الأحيان أنه شخص يأتي من بيئة ضعيفة اقتصادية أو اجتماعية، أو لديه مثلا بعض المشاهد والأنماط التي نرسمها، ولكن تخيلوا مساعد طيار من جهة وأستاذ رياضيات من جهة أخرى، هم الذين خططوا لعمليتين، لربما كان الأمر قد يؤدي إلى كوارث أكبر مما فيه نحن الآن. ولكن لا تخافوا في بعض الأحيان من المجرم العادي، بل من يجلس في كابينة الطيار ويحاضر أمام الطلاب في الجامعة. عذرا لكل الطيارين والمحاضرين والمحاضرات، ليس هذا هو القصد، ولكن هذه الصورة فقط أطرح ما يمكن أن نقوله من حقائق ومعلومات نشرت حتى الآن. أول خبر، إذاعة الشمس، صباح الخير لكم جميعا.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: معرض سيارات علي طمرة الأكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:18 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نبدأ بعناوين هذا الصباح. أولا، الراصد الجوي يقول في موقعه اليوم: انخفاض على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلها الموسمي، والطقس ما بين غائم إلى غائم جزئي، أمطار محلية خفيفة خاصة في جنوبي وفي شرقي البلاد. هذا ما نقرأ صباحا في موقع الأرصاد الجوية. درجات الحرارة في القدس 23، تل أبيب ويافا 27، كذلك في حيفا والساحل الشمالي، في الجليل الأعلى 23، في طبرية 29، الناصرة 28 درجة، في الساحل الجنوبي كذلك، أيضا في النقب 7، وفي لا ترتفع إلى 30. ونبدأ بالأخبار من غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. يعقد اليوم في طوبة الزنجرية اجتماع طارئ بدعوة من لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية لمناقشة تداعيات قضية المحاضر في جامعة بار إيلان الذي يواجه تهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية جماعية تستهدف قتل مئات العرب. وفي تعليقه قال دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة: إن القضية ليست فردية وتأتي امتدادا لدعوات الترانسفير والتحريض على المواطنين العرب. واعتداءات المستوطنين مستمرة. أصيب عدد من الفلسطينيين مساء أمس إثر هجوم شنه مستوطنون على تجمع في منطقة جبع قرب بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس. هذه الاعتداءات التي تتصاعد في الفترة الأخيرة تزامنا أيضا مع بداية موسم الزيتون. تقارير إسرائيلية تقول بأن عناصر من جهاز الأمن العام الشباك وصلوا إلى دبي للمشاركة في التحقيق مع الطيار العماني همام الهمامي الذي تنسب له السلطات

0: اتصالية محاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة فلاي دبي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة منفتحة دائما على إجراء محادثات مباشرة مع إيران، معتبرا أن الحرب معها ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. وتطرق الرئيس الأمريكي إلى واقعة طائرة فلاي دبي قائلا إنه يعتقد أن إيران مسؤولة عنها في وقت لا تزال فيه التحقيقات بشأن الحادثة مستمرة. وقبل قليل مواقع إسرائيلية تنقل عن مصدر أمني إسرائيلي يقول نحن في حالة ضبابية، لم يتم التأكد إذا كان الطيار العماني قد عمل بمفرده أو تحرك بعاز من جهة دولية أو رسمية. وأيضا قضية أخرى، مواجهات عنيفة في مدينة مديعين بين حرديم يهود متدينين وبين عناصر الشرطة الإسرائيلية، واستخدمت فيها أيضا قنابل الغاز المسيل للدموع. ويوم أمس كانت كذلك مواجهات في حي مئة شعريم المعروف في مدينة القدس، وهذا على خلفية اعتقال شاب يهودي متدين من الحرديم تهرب من الخدمة العسكرية. إذن هذه أبرز العناوين في هذا الصباح، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: اتهام محاضر في جامعة بار إيلان بالتخطيط لهجمات متزامنة ضد مئات العرب من خلال تشكيل خلايا تهاجم بلدات عربية وتقتل دون رحمة حتى الأطفال. المحاضر توجه لقيادات في اليمين المتطرف لدعم مخططاته، منهم شيف فيجلين الذي زعم أنه من تقدم بالشكوى التي قادت لاعتقال المحاضر. إحياء الذكرى الرسمية لهجوم 7 أكتوبر، وخبراء يحذرون من تآكل قدرة لجنة التحقيق في حال أقيمت على كشف الحقيقة. نتنياهو يوعز بإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني الأجنبي بالتزامن مع الكشف عن خلل في المنظومة الأمنية. ارتقاء شخص وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة في منطقة بني نعيم قرب الخليل برصاص الجيش الإسرائيلي الذي زعم أن مقاتليه منعوا عملية دهس نوى 3 تنفيذها ضدهم. استمرار هجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون وإصابة العشرات بجروح خلال الهجمات العنيفة في الأيام الأخيرة.
0: إذن تقرير زميل أدهم حبيب الله، وذكر موضوع المحاضر من بار إيلان وأيضا ملفات أخرى. ويوم أمس رسميا حسب التقويم العبري كانت مراسم ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر، طبعا نحن ما بين 5 أكتوبر 6 أكتوبر و 7 أكتوبر غدا، ولكن المراسم الرسمية من خلال مواقع كذلك أو كلمات عفوا لرئيس الحكومة ورئيس الدولة وممثلي العائلات بدأت يوم أمس. ونحن طبعا نتحدث عن إحياء الذكرى 3 ودخول للعام 4، وهذا عشية الانتخابات الإسرائيلية. واضح أن هذا الموضوع سيبقى على الأجندة وموضوع مركزي وأساسي. نحن مع بعض الأصوات وكذلك التقرير التالي حول هذه الذكرى بتداعياتها.
2: בטבעת אש משולשת, שלוחות טרור מסביב לנו שנועדו להקיז את דמנו, אלפי טילים קטלניים המכוונים לשטחנו ומכוונים לערינו, ומעל הכל, מעל הכל, פצצות גרעין שנועדו להשמיד את מדינתנו, למחוק אותה מעל פני האדמה.
3: بعد 3 أعوام على 7 أكتوبر عام 2023، لا تزال إسرائيل تعيش بين صدمة الهجوم ومأساته وبين سؤال لم يحسم، من يتحمل مسؤولية الإخفاق الذي أتاح وقوع الهجوم؟ في الذاكرة الإسرائيلية اليوم الذي قتل فيه نحو 1100 شخص واختطف 251 شخصا واحتجزوا كرهائن، تتدخل صور الضحايا الضحايا والبلدات التي اقتحمت مع غضب عائلات القتلى والمحتجزين ومطالبتها بتحقيق مستقل ومحاكمة.

0: إذن المعطيات عندما نتحدث عن السكن، أكثر من 200 ألف مبنى في قطاع غزة بالنسب المئوية 82% من إجمالي مباني القطاع تضرر خلال الحرب في جنين. على سبيل المثال، إذا انتقلنا إلى الضفة الغربية وتحديدا في شمال الضفة، 680 مبنى في مخيم جنين، ما يمثل 53% من إجمالي مباني المخيم في نور شمس، بما معناه أن الدمار أيضا كبير في المخيمات في الضفة الغربية، 434 مبنى 55%، وفي طول كرم 37%. هذه الصور ما بين مخيمات في الضفة الغربية، والصورة المؤلمة جدا بالنسبة لقطاع غزة. نحن الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 ميل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة، رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي، سنة دراسية موفقة للجميع.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر 800 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت.
6: الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج وإلى قضية أخرى بعد أن تابعنا كذلك في إحياء الذكرى وما حصل في 7 أكتوبر. وقبل ذلك سنعود إلى هذا المحور أيضا أصوات من المراسم الرسمية ومواقف للعائلات إلى قضية أساسية مركزية. أيضا يوم أمس تم الكشف من خلال الشرطة وجهاز الأمن العام وكذلك النيابة العامة عن تقديم لائحة اتهام ضد محاضر من جامعة بار إيلان خطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف العرب أو الفلسطينيين بشكل خاص إذا كان في الداخل وفي القدس وفي الضفة الغربية، والهدف هو التهجير أو تشجيعهم على التهجير أو أن يؤدي هذا إلى

0: تهجيرهم. وهذا المحاضر كما ذكرنا يعمل في جامعة بار إيلان، محاضر وأستاذ للرياضيات، توجه لجهات عديدة بما في ذلك لموشي فيغلين وطلب تجنيده أو مساعدته. فيغلين تنصل وقال إنه قدم شكوى للشرطة التي تابعت التحقيقات في هذا الملف. ومن بين ما التفاصيل التي وردت في لائحة الاتهام أنه قام بجولة في محيط بلدة طوبة الزنجرية في منطقة الجليل الأعلى، وهذا كما نعلم أثار يعني غضب، لأنه كانت العديد من الجولات لآخرين حتى على المستوى السياسي من قبل الوزير بن غفير وتسفي سوكوت وآخرين الذين وصلوا إلى طوبة الزنجرية في زيارات وجولات مستفزة. اليوم كما أعلننا وتابعنا المتابعة تعقد جلسة خاصة هناك. التقرير التالي حول ما نسب لهذا المحاضر من مخالفات، ونستمع إلى المحامي مؤيد هيب رئيس المجلس المحلي في طوبة الزنجرية.
1: قدمت النيابة العامة في لواء المركز لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الليد ضد محاضر في جامعة بار إيلان نسبت له التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مواطنين عرب في إسرائيل وفلسطينيين من القدس الشرقية والضفة الغربية. تقول النيابة إن المتهم الذي اعتقل قبل نحو أسبوعين بدأ التخطيط في شباط عام 2023 بدافع قومي أيديولوجي، وأطلق على مخططه اسم الشعب سينفذ الترحيل. ووفقا للائحة خطط المحاضر لقتل مئات الأشخاص ودفع العرب والفلسطينيين إلى الفرار نحو الأردن ولبنان وقطاع غزة. في تفاصيل الخطط الواردة في لائحة الاتهام، كان من المفترض أن يشارك فيها 72 شخصا موزعين على 12 خلية، وأن يشنوا هجمات متزامنة في بلدات عربية ومدن مختلطة. تضمنت الخطة استخدام أسلحة مختلفة بينها المسدسات والبنادق والفؤوس والمطارق، كما تحدثت عن تجنيد جهات من الجيش لتقديم دعم عسكري بما في ذلك قصف مناطق سكنية عربية. تقول النيابة إن المتهم أعد وثائق تفصيلية عن تنفيذ الخطة وأجرى جولات استطلاعية، بينها جولة في محيط طوبة الزنجرية، وحاول على مدى نحو عام ونصف تجنيد مؤيدين وشركاء من دون نجاح. كما تضمنت الوثائق بحسب الاتهام تعليمات للمشاركين بعدم إظهار الرحمة تجاه النساء والأطفال. وتضيف لائحة الاتهام أن المتهم حاول تجنيد موشي فيغلين رئيس قائمة زيهوت والاستعانة به لتجنيد آخرين كما توجه له في مناسبات عامة، لكن فيغلين لم يستجب وفقا للائحة الاتهام. وبعد ذلك كتب المحاضر لفيغلين رسالة تهديد وابتزاز، ثم سلمها إلى جارة فيغلين وإلى مدير عام الحزب مرفقة برسالة أخرى تضمنت تهديدا مشابها. تقول النيابة إن المتهم اتخذ إجراءات لإخفاء هويته وعرقلة كشف المخطط، منها كتابة الوثائق بخط اليد واستخدام اسم مستعار وارتداء كمامة وقبعة ونظارة شمسية والاستعانة بهواتف أشخاص آخرين. تؤكد هذه التفاصيل ما ورد في لائحة الاتهام وطلب الاعتقال، ولا تشكل حكما قضائيا بإدانة المتهم. وقد تولت الوحدة المركزية في لواء المركز التحقيق في القضية.
2: فوجئنا ولم نفاجأ، فوجئنا بمعنى هناك تحقيق سري بقضية معينة، تقديم لائحة اتهام خطيرة جدا تنسب إلى المتهم، قضية إرهابية تلق بالوسط العربي وبهجمات إرهابية ضد المواطنين العرب بهدف ترحيلهم من أراضيهم ومن بلدهم، وتخص بالذكر بلدنا طوبة الزنجرية. وكل هذا يحدث في الخفاء عمليا، نحن كقيادة في بلدنا طوبة الزنجرية لم نتلقى أي إنذار أو إشعار أو أي معلومة ولو ضئيلة بهذا الشأن من شرطة إسرائيل للأسف الشديد.
0: بمعنى يعني أنتم أو أنت كرئيس مجلس محلي لم يتم تبليغك أن هنالك تحقيق في هذا الموضوع، أن هنالك شخص تجول في محيط البلد؟ يعني هذا الأمر لم يكن معروف لديك ولكن تحت إطار لا منع نشر؟
2: إطلاقا لم يتم إخبارنا أو إشعارنا، ونحن عرفنا من وسائل الإعلام بعد رفع حظر النشر لهذه القضية.
0: نعم. وأسألك يعني هذه المرة نتحدث عن طوبة، قبل فترة زيارات وجولات لوزير الأمن القومي، قبل ذلك تزفي سوكوت، هل تربط الأمور بين بعضها البعض أم هذا يعني سؤال يأتي في إطار التحليل أستاذ مؤيد؟ أسألك بصراحة.
2: هذه تسلسل أحداث غير عفوي وإنما مخطط له هو.

إذن دفير كريف ضابط سابق في جهاز الأمن العام وتحديدا فيما يعرف بالقسم اليهودي، وكان في حين قد أشرف على التحقيقات المتعلقة باغتيال رابين وأيضا اغتيال أو القتل أو الجريمة البشعة التي كانت والعملية في شفا عمر مع عدن نتنزادة، وناقشنا معه ملف المحاضر من جامعة بار إيلان بتداعياته، لأنه ما نشر على الأقل حتى الآن أنه الشرطة فقط تحقق في هذا الملف وليس جهاز الأمن العام. واستذكرنا عدة نقاط في موضوع فحص خلفية هذا المحاضر، هو حاول تجنيد العشرات إلى أي مدى وصلوا إلى جميعهم وفحص كل الخلفيات المتعلقة بهذا الأمر، على غرار ما يحدث الآن في متابعة قضية مساعد الطيار، رغم الفرق يعني الكبير في بعض التفاصيل، ولكن من ناحية مبدأ التحقيق وصلنا أيضا إلى ضرورة فحص خلفية من ينفذ مثل هذه العمليات، وحتى لو كان الحديث عن شخص محاضر أكاديمي 60 عام عمره، ليس يعني شاب صغير وطائش، ولكن هذه التفاصيل وهذا الحديث مثير مع دفير كريف وهو ضابط سابق في جهاز الأمن العام. نحن بهذا ننهي الساعة الأولى من برنامج أول خبر، نخرج الآن إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار مع زميلة ياسمين غميض، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة الثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في إعداد البرنامج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، نلتقي مباشرة بعد أخبار الثامنة، إلى اللقاء.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. بشرت الآلية الإسرائيلية بهدم بناية سكنية خلال اقتحام لبلدة الطور في القدس الشرقية. يأتي ذلك بعد أن سلمت السلطات الإسرائيلية يوم أمس قرارا بالهدم الفوري لأهالي البناية السكنية المكونة من 15 طابقا في البلدة.

0: يعقد اليوم في طوبة زنجرية اجتماع طارئ بدعوة من لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية لمناقشة تداعيات قضية المحاضر في جامعة بار إيلان الذي يواجه تهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية جماعية تستهدف قتل مئات العرب في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك طوبة الزنجرية. في تعليقه قال الدكتور جمال زحلقة رئيس لجنة المتابعة أن القضية ليست فردية وتأتي امتدادا لدعوات الترانسفير والتحريض على المواطنين العرب ونزع الشرعية عن وجودهم وحقوقهم. بدوره شدد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية على ضرورة عدم الاستهانة بهذا التطور الخطير الذي يبرهن أن التحريض العنصري لا ينتهي بالتحريض وسرعان ما يتحول إلى فعل إجرامي في غاية الخطورة. حققت الشرطة مع 5 من أفرادها للاشتباه باعتدائهم بالضرب على شخص وتركه مصابا على أحد شواطئ مدينة إيلات. وبحسب التقارير وصلت القوة إلى المكان بعد بلاغات عن مضايقة شخص لعدد من النساء والاشتباه بقيامه بالتحرش بهن. وبحسب التقارير فإن أفراد الشرطة اعتدوا عليه بالضرب قبل أن يترك مصابا على الشاطئ. أصيب عدد من الفلسطينيين أثر هجوم شنه مستوطنون الليلة الماضية على تجمع معازي جبع البدوي قرب بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين بحماية قوات الجيش هاجمت التجمع واعتدت بالضرب على السكان بينهم أطفال ونساء ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وأضافت المصادر أن المستوطنين حطموا عددا من المركبات كما أقدموا على إحراق عدد من مساكن المواطنين وحظائر الأغنام ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات. ذكرت تقارير إسرائيلية بأن عناصر من جهاز الأمن العام الشباك وصلوا إلى دبي للمشاركة في التحقيق مع الطيار العماني همام الهمامي الذي تنسب له السلطات الإسرائيلية محاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة فلاي دبي. وبحسب التقارير أظهرت التحقيقات الأولية أن الهمامي كان يعتزم تحطيم الطائرة في قاعدة أمريكية داخل الأردن في حال فشل إسقاطها في مطار بن غوريون أو في موقع آخر داخل إسرائيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منفتحة دائما على إجراء محادثات مباشرة مع إيران معتبرا أن الحرب معها ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. وفيما يتعلق بالتطورات في اليمن قال ترامب إن الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين سيسير على نحو جيد للغاية. كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى واقعة طائرة فلاي دبي قائلا إنه يعتقد أن إيران تقف وراءها في وقت لا تزال فيه التحقيقات بشأن الحادثة مستمرة. أعلن الحوثيون استهداف مواقع في السعودية دون صدور تأكيد من السعودية حتى الآن. وقالت جماعة الحوثي أنها نفذت 3 عمليات عسكرية في السعودية استهدفت عدة مواقع منها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومصفاة تابعة لشركة أرامكو ومطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط العسكرية. من جانبه قال التحالف الذي تقوده السعودية أن القوات البحرية التابعة له نفذت عملية عسكرية في محافظة الحديدة بالتزامن مع شن قوات الحكومة اليمنية هجوما واسعا ضد الحوثيين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي. كما تتهيأ الفرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 23 درجة، طبرية 29، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب وافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. تابعنا في الساعة الأولى في محاور رئيسية ما بين إحياء الذكرى، الهجوم 7 أكتوبر والملاسم الرسمية، ردود الفعل على ذلك. توقفنا أيضا في قضية مقلقة جدا، المعلومات التي نشرت يوم أمس بالنسبة لاعتقال أو الإعلان والكشف عن اعتقال محاضر من جامعة بار إيلان والتهم الموجهة إليه فيما يرتبط بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد العرب في والفلسطينيين بشكل عام. استمعنا إلى مؤيد هيب رئيس المجلس المحلي في طوبة الزنجرية بعد أن نشر أنه تجول هناك، وكذلك كنا مع دفير كريفة وضابط سابق في جهاز الأمن العام. وكما تابعنا اليوم ستكون جلسة للجنة المتابعة في طوبة، ولكن نذهب الآن إلى بار إيلان الجامعة والشعور العام بالنسبة للطلاب هناك. الطالب محمد رمضان مركز الجبهة الطلابية في بار إيلان، أستاذ محمد يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الورد جاكي إلى كل جميع المستمعين.
0: إلى أي مدى هذا يثير قلق بالنسبة لكم أولا كطلاب؟
1: يثير قلق داخل الكامبوس، أولا داخل الحرم الجامعي. إحنا بنحكيش بس على إنسان بعقلية قاتل لحاله، إحنا بنحكي على إنسان مع بؤرة، مع أخرى 72 إنسان، أو بديش أقول إنسان، هم ما دون الإنسان هني، اللي إحنا بنعرفش هل هني بعد انطلقين، كم واحد منهم صار مأخوذ، هل في بالجامعة منهن، هل في كمان مرتسي من محاضرين منهن، هل في طلاب بالجامعة منهن؟
0: السؤال يعني البعض يقول إلى إنه يعني فيها نوع من المبالغة، إنه يعني نعطي أو نحمل المسؤولية للجميع. الجامعة أصدرت يوم أمس بيان استنكرت فيه وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات. وأسألك محمد، يعني أنت طالب هناك، ومنعرف أنه في جامعة بار إيلان في عدد ليس بقليل من الطلاب العرب والمحاضرين العرب، يعني الجامعة عادة فيها جو متوتر مشحون سياسيا، أم أنه هي بعيدة عن السياسة بحكم الظروف هناك إذا قارناها مثلا مع حيفا، مع جامعة تل أبيب، مع الجامعة العبرية؟
1: لا، جامعة بار إيلان هي جامعة معروفة أنها جامعة من أكثر الجامعات تطرفا وأكثر الجامعات يمينية وأكثر الجامعات التي تضم نسبة طلاب صهاينة. بار إيلان ليست بعيدة عن السياسة، إنما هي في لب السياسة ولكن تحاول أن تبعد الطلاب العرب عن السياسة. يعني إحنا كطلاب عرب لما نحاول نقدم لحركات سياسية ندخلها في الجامعة طبعا بيجينا رفض، بينما في الجهة الأخرى لما حزب يهودي بيحاول يقدم ليكون في هالمكان عادي، بيكون في له ساحة تعبير عن الرأي، ساحة منافس سياسية زيها زي أي جامعة.
0: وأولا هذا الحدث بالنسبة لكم، يعني طبعا أعتقد العام الدراسي بعد ما بدأ في بار إيلان، مش هيك؟ يعني حتى الآن صحيح. رسميا ما بدأ. السؤال لأي مدى سيؤثر على الجو العام ونحن نقترب من بداية العام الدراسي في الجامعات؟

0: طبعا زكي، من طبيعي أن الطلاب خاصة المقبلين على التعليم في الأسبوع القادم راح يفوتوا بتخوف أكثر بزيادة من باقي الطلاب في الجامعات الأخرى. ولكن اللي بدي أقوله أنه خاصة جامعة بر إيلان، مش صدفي أنه نفس الجامعة هي اللي صعد منها قاتل إسحاق رابين، ونفس المحاضر اللي عنده مخططات لقتل مئات العرب، وجملة لا ترحموهم حتى لو كانت امرأة وحتى لو كانوا أطفال. مش صدفة إنه نفس الجامعة خرجت هذول الشخصين.
1: نعم، وأنتم كطلاب عرب يعني هل لديكم أي خطوات؟ يعني هل ستتخذون أي إجراء أو فقط مرحلة انتظار ومتابعة ليس أكثر؟
0: طبعا إحنا في الحركات الطلابية، نحن في الجبهة الطلابية، نحن في جفرة أيضا، أخرجنا أول إشي بيان اللي فيه نستنكر ما ورد في ملف النياب العامي، وأيضا في نفس البيان كتبنا فقرة حول ردنا حول الرد من الجامعة الذي كان ردا هزيلا الذي تجاهل ألفا طالب عربي في الجامعة، يعني بيان الجامعة كلياته ولا تطرق بكلمة واحدة للطلاب العرب أو للناس العرب أو للمجتمع العربي.
1: نعم، على كل يعني بدون شك وضع فكرة، أنتم كطلاب عارفين مين؟ يعني طبعا بدون ما نذكر الاسم، إلى أي مدى الاسم معروف متداول؟
0: إحنا شوي أجرينا تحقيقاتنا وكبشناه يعني.
1: لا، هو الاسم يعني معروف وأنا إلي معروفة، لكن أنا ألتزم بأمر منع نشر. سؤالي لأي مدى هو وحنا يعني بتعرف أنت في وجوه ومحاضرين معروفين في الجامعة بأسمائهم، هو جزء يعني حاضر وحضوره موجود في الجامعة لمن؟
0: صحيح، وهو واحد منه. بس المشكلة أكبر من هيك، يعني المحاضر الإرهابي سبق وأن تتلمذ عنده مئات الطلاب والطلبات العرب. والإنسان الذي يكاد يقدم على إنهاء حياة مئات الأبرياء لكونه عرب، كيف بدنا نعرف ما إذا كان استعمل هاي الكراهية والحقد مثلا بتصليح للامتحانات طالب عربي أو إفشال طالب عربي بمادة معينة بس عشان قوميته؟
1: على كل مثير ما يحدث، وسنكون على تواصل. أنا أشكرك سيد محمد على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية، صباح الخير، إلى اللقاء. السلام. إذن استمعنا إلى التفاصيل، أيضا الأجواء في جامعة بار إيلان، علما أن العام الدراسي لم يبدأ بعد، ولكن فقط أعود وأؤكد أنه إدارة الجامعة استنكرت هذا الموضوع واستنكرت يعني ما نشر، وتطالب باتخاذ كافة الإجراءات، وقالت بأنها علقت عمل هذا المحاضر لحين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. إلى فاصل ونعود.
2: شهر 10 10 على 10 بس بذباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
5: استنى وين مستعجل؟
4: رايح ابيع كيلوتي.
5: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
4: من وين؟
5: من طمرة.
4: اذا ما احكي من وين، من طمرة؟
5: من اي تاتش طبعا، اي تاتش ننصحك قبل ما نبيعك.
2: شهر 10 10 على 10 بس بذباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سانو 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: الشمس دائما.
7: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو بتستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: هذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات لمحاور البرنامج، وإلى من قضية المحاضر جامعة بار إيلان والتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة ضد العرب والفلسطينيين. استمعنا إلى قراءات مختلفة، تفاصيل لائحة

0: الاتهام، قراءة تحليلية أيضا من كان هناك في جهاز الأمن العام والتحقيقات، طالب من الجامعة وأيضا رئيس المجلس في طوبة الزنجرية التي تجول في محيطها هذا المحاضر. الآن إلى ما نعيشه في هذه الأيام وكل النقاش الكبير حول المعلومات والإنذارات والإشارات، وإلى من نقل بعض الإشارات في حين عشية الحرب. الأستاذ دكتور سفيان أبو زايدة، يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير جد، صباح النور.
0: شكرا لتعاونك معنا ونجحنا بالاتصال. دعني أسألك بسؤال عريض جدا، هل كان بالإمكان منع ما حصل في 7 أكتوبر؟
1: طبعا كان بالإمكان منع ذلك، ليس فقط من الرسالة التي نقلتها من السوار 3 أسابيع، وهي كانت واضحة، يتحدث عن زلزال، يتحدث عن تبييض السجون، يتحدث عن حتى نهاية شهر بمعنى هناك تاريخ، كانت واضحة. ولكن ليست هذه هي المسألة الأساسية، وفي تقديري أن السياسة التي اتبعها نتنياهو على مدار السنوات الماضية المبنية على استراتيجية إبقاء غزة مفصولة عن الضفة، إبقاء الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس، بين حماس والسلطة، هذا من وجهة نظره وفقا لاستراتيجيته هذا سيمنع إقامة دولة فلسطينية. وأنا استمعت كثيرا من المقابلات التي أجراها مع الإعلام الأجنبي، وهو يحب أن يجري المقابلات فقط مع الإعلام الأجنبي، وأنت صحفي وتعرف هذا، هو كان يقول عندما يقول لهم لماذا لا تبدأ يعني عملية سلام جديدة أو مفاوضات جديدة، كان يقول لهم مع من أبدأ؟ الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية مسؤولة فقط عن جزء من الشعب الفلسطيني، وفي غزة مفصولة عن الضفة، أتفاوض مع من؟ من هو الذي يمثل الفلسطينيين؟ هذا بالضبط ما أراده نتنياهو، وبالتالي هو أدخل الأموال كما شاء لغزة، أدخل القطريين إلى هذا المكان، الدولارات كانت تدخل كاش بالحقائب إلى آخره، كل هذا لم يكن عبثا، كل هذا أعطى شعور لدى الأجهزة الأمنية في إسرائيل ولدى الاستخبارات أن هذا هي ما تريده القيادة السياسية. القيادة السياسية تريد أن يكون هناك هدوء في غزة، وحتى وإن كان الثمن
0: نعم. ولكن دكتور، يعني أولا إذا كان فقط بما أن تغير موقع قليلا حتى أسمعك بشكل أوضح، أنه كلامك مهم جدا، أنت شخصيا، وتابعنا هذا في تقرير والتحقيق الذي أجرته قناة الغد، وأنت تظهر هناك بشكل يعني دائم، أنت نقلت المعلومة أنت شخصيا من غزة إلى إسرائيل، ولكن قال لك السنوار يعني انتظروا الزلزال، ولكن هل تخيلت أنه زلزال بحجم الحدث، أم قد يكون أن البعض يقول لك اعتقدت أنها عملية صغيرة، اختطاف جندي أو عملية حتى في الضفة الغربية، ويحاول أن يقلل خاصة معسكر نتنياهو من أهمية المعلومة والإنذار؟
1: معسكر نتنياهو، أمل أن تكون تسمعني جيدا، معسكر نتنياهو يريد أن يخفي خيبته ويختبئ حول قول هنا وقول هناك. أنا بالنسبة لي نقلت المعلومة، نقلت الرسالة، هي كانت رسالة وطلب مني أن أنقل هذه الرسالة بإصرار من السنوار. الآن تسألني لماذا هو أصر على أن ينقل هذه الرسالة، لماذا أصر أن يحدد تاريخ، لماذا أصر أن يقول أن سيكون هناك زلزال، وأن ستكون لدي أوراق لتبييض السجون. تفسيري أنا هو ليس مهم، أنا ليس لدي كل التقديرات الاستخباراتية وكل المعلومات الاستخباراتية المتطاطعة التي لدى الأمن ولدى الاستخبارات العسكرية وكل الأجهزة الأمنية، هم يختبون حول اعتقادي أنا أو تفسيري أنا. هو هذا هو المهم، المهم في الأمر، وهذا ما يريد أن يفهمه جماعة الليكود وجماعة نتنياهو، المهم في الأمر هو كيف تعامل نتنياهو مع هذه المعلومات، ما هي التقديرات اللي كانت لدى الأمن، هذا هو المهم. هو المهم تقديري أنا، هو أنا المطلوب كان أن أقدم تفسير للإسرائيليين، إنه ما الذي قصده السنوار من هذه الرسالة.
0: يعني أنت تقول لي إذا أنا فهمتك بشكل صحيح، أنا كمصدر أول نقلت الرسالة وليس المعلومة، الرسالة كما هي بنصها، وعليكم أنتم كأجهزة

0: إذا لديكم كل الإمكانيات في العالم أن تذهبوا وتحفروا وتصلوا إلى النتيجة، ليس أنا وتحليلي وقراءتي.
1: ليس أنا، هذا مش مسؤوليتي، هذه ليست مسؤوليتي بالضبط، هذه ليست مسؤوليتي.
0: ولكن ما الذي دفعك لتشعر أن هذه المعلومة أو هذه الرسالة مختلفة عن أي رسالة؟
1: لا هو نعم. هو أصاب. نعم لأن هو كل يوم تبحث رسالة، رغم على الرغم أجل بأن السنوار وفي حتى في المقابلة التي بثتها القناة 12 خلال حديثي هي كانت أيضا تبث بعض التصريحات والمقابلات التي قالها السنوار قبل 7 أكتوبر. ومن ضمن هذه التصريحات انتظروا زلزال، انتظروا طوفان، انتظروا لا أعرف ماذا. كان يهدد بشكل واضح وسنقطع وسنقتل وسنذبح إلى آخره. هناك مسلسلات، هناك مسلسل عملوه حماس بالضبط يمثل ما الذي جرى. يعني كل هذه الأمور لم تلفت نظر نتنياهو وتجعله يعطي تعليمات على سبيل المثال أنه يجب أن، ولكن لماذا هو يرفض لجنة التحقيق بالضبط؟
0: نعم أنا طبعا لست مدافعا عنه، ولكن فقط في إطار المقابلة أنت أوصلت المعلومة إلى جهة قيادية في الجهاز الأمني العام، يعني لربما المشكلة في القناة وبلورة المعلومات التي نقلتها أنت شخصيا، وكيف وصلت إلى مكتب رئيس الحكومة؟
1: هذا ليس عملي، هذا ليس أنا، مسؤوليتي انتهت في إيصال هذه الرسالة. كان لديهم بعض التوضيحات إنه يعني، وهذا أمر طبيعي جدا لكي يقيم الوضع بشكل جيد، هل كان هو عندما في أي سياق يعني طلب مني أن أكتب هذه الرسالة، في أي سياق، على ماذا كنتم تتحدثون في ذلك الحين؟ قلت لهم كنا نتحدث عن موضوع تأخر المفاوضات في حول موضوع إطلاق سراح الأسرى وعمل شفطة، وبالتالي هو اعتبر أن ما يعرضه الإسرائيليون هو أقل بكثير مما هو مستعد أن يقبل به، وبالتالي قال لي كلهم هذا الكلام. هل كان غاضبا؟ لا ما كانش غاضب، ولا كان غاضب ولا شيء مثلا. هذا أنا بالنسبة لي انتهى دوري هنا فقط.
0: نعم.
1: هل أحد يشكك في إسرائيل ده أن هذه الرسالة التي نقلتها هي بالفعل الرسالة التي طلب مني السنوار أن أنقلها، أو أنني تلاعبت في ذلك مثلا يعني؟
0: لم يشكك أحد في مضمون الرسالة، ولكن هنالك محاولة يعني بناء البازل كما قيل، وأعتقد أنك تحدثت إلى الصحفي شلومي إلدار وآخرين أنه بعد هذا الحديث جاء الإنذار من رئيس دولة الإمارات الاتصال مع نتنياهو، وهو ما يهدد نتنياهو الآن بتقديم دعوة قضائية وتشهير. إلى أي مدى أنت جزء من منظومة يعني الاتصال، لأنك أنت محسوب على التيار الإصلاحي في حركة فتح؟
1: لا لا لا،
0: رتب لي الأوراق هنا.
1: أنا نعم، أنا يعني كل من سألني عن المكالمة التي كانت أو لم تكن بين رئيس دولة الإمارات وبين نتنياهو، كل من سألني أنه هي نفس الرسالة التي أوصلتها نقلتها للإسرائيليين، قبل ذلك نقلتها إلى السيد محمد دحلان وهو يعمل مستشارا يعني خاصا لرئيس دولة الإمارات، هل هي نفس الرسالة التي تحدث بها رئيس دولة الإمارات مع نتنياهو؟ قلت لهم أنا ليس لدي علم، وليس هذا مجالي، وليس هذا اختصاصي. دولة الإمارات تستطيع أن تقول ما تشاء، تستطيع أن تؤكد ما تشاء، تستطيع أن تنفي ما تشاء، أما أنا دوري انتهى. حتى من سألني بعد ذلك عن رأيي الشخصي رفضت أن أعطي حتى رأيي الشخصي.
0: نعم، بما معنى أنت لا تعطيني هنا أي معلومة في هذا الموضوع، ولكن أسألك بعد 3 سنوات الموقف الآن في غزة، من برأيك المسؤول المباشر عن عدم التقدم؟ هل فقط نتنياهو أم هو فشل أيضا للإدارة الأمريكية التي تتواصل معكم ولديها الآن علاقات؟ وأنت يعني
1: هو نعم، هو الإدارة الأمريكية يا جاكي بدأت تتواصل معنا بعد 2 سنين من حرب الإبادة. هي لم تتواصل الإدارة الأمريكية منذ اليوم الأول، هي تواصلت بعد سنتين ونص من حرب الإبادة، والكل يعرف، وهناك التقارير الكثيرة في إسرائيل ومن مسؤولين كبار في إسرائيل كانوا شاركوا في كابينيت الحرب، وقالوا بشكل واضح أن نتنياهو كان معنيا بشكل مباشر في استمرار وإطالة هذه الحرب إلى ما وصلت إليه.

0: بضع معلومات لحماس لكي توافق على خارطة الطريق 15 نقطة المبنية على أساس قرار مجلس الأمن 2803 والمبنية على النقاط 20 للرئيس إكرام. هذا هو الجهد الذي قمنا فيه، ليس من أجل مصلحة حماس ولا من أجل مصلحة الأمريكا ولا من أجل مصلحة الإسرائيليين، قمنا بهذا الجهد وقام به السيد محمد دحلان بهذا الجهد من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ووقف هذه المقتلة ووقف هذه المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني.
1: يعني هذه الصورة للأسف، ونحن سنكون على تواصل. أشكرك جدا على تعاونك وعلى تواصلك. شكرا لك أستاذ دكتور سوفي، يعني أعطيك العافية، تحياتي، إلى اللقاء، سلام. إذن دكتور سفيان أبو زايدة القيادي في التيار الإصلاحي في حركة فتح ابن غزة، ولكن هو يتواجد الآن خارج غزة، وذكر وكشف. طبعا هذا يرتبط بالملف الذي يثار الآن بشكل كبير من حين إلى آخر في إسرائيل حول المعلومات التي وصلت لنتنياهو وللأجهزة الأمنية عشية أحداث 7 أكتوبر، واستمعتم إلى ما قاله سفيان أبو زايدة. أنا نقلت المعلومة إلى مسؤولين أمنيين إسرائيليين بشكل مباشر، وهي رسالة من قائد حركة حماس في حينه في غزة يحيى السنوار، ذكر موضوع الزلزال وتبييض السجون في حال لم يتم التجاوب مع المطالب المرتبطة بإطلاق سراح أسرى وتحسينات اقتصادية مقابل الرهائن. نتحدث عن الجنود، وأبرام مانجستو نتحدث عن الجنديين شاول وغولدن وكذلك هشام السيد ومانجستو، هؤلاء قبل طبعا 7 أكتوبر، أيضا التحسينات المرتبطة بالبنى التحتية والشروط الإنسانية، ولكن تم رفض هذا الأمر. وما يقول دكتور سفيان أبو زايدة، أنا من موقعي نقلت الرسالة بنصها كما هي، ولكن ليس من مسؤوليتي أن أعطي التحليل بما معناه ما هو المقصود بالزلزال. هل هي عملية محدودة داخل الأراضي الإسرائيلية؟ هل هي عملية محدودة على خط التماس بين غزة وإسرائيل، أم هي عملية واسعة جدا كالتي كانت، أم ربما عملية في الضفة الغربية؟ هذا ليس من مسؤوليتي، وأيضا رفض الدخول في التفاصيل المرتبطة بالاتصال المزعوم أو كما يقال وما نشر من شلومي إلدار وآخرين عن اتصال هاتفي تم مع نتنياهو عشية الحرب. يقول هذا أيضا ليس من مسؤوليتي، لكني نقلت المعلومات في حينه إلى محمد دحلان الذي يعمل كمستشار في رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة. يقول الآن التواصل المباشر مع جيرارد كوشنر، يقول هذا الاتصال بدأ فقط بعد 2 من الحرب، وهم يحاولون الآن تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن يحمل الإدارة الأمريكية ما بين مسؤولية المماطلة وعدم الضغط على نتنياهو للتقدم في هذا المسار. إذن حديث الدكتور سفيان أبو زايدة لإذاعة الشمس، إلى فاصل ونتابع.
2: بشهر 10/10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكيتشوب هاين 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط، وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا بلانكس PLNX.
5: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراخذ العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنة علا مراخذ العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز يوسيكار.

0: كار العفولة نجمة 4973 يوسي كار أمان وضمان.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 بعشرة شيكل، لبنة الهنا 800 جرام بعشرة شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 بعشرة شيكل، وكيتشوب هاين 700 جرام بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائماً

0: بشكل عام والمعطيات التي تنشر في الأيام الأخيرة، ولكن هل هذا دافع ويفسر لماذا العنف والجريمة في مجتمعنا، يعني كما تعلمون جميعا للأسف الشديد، ويمكن يعطي تبرير وتفسير لهذا الأمر؟ الأستاذ الباحث حبيب مخول، يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الفل، يعطيك ألف عافية.
0: هل يمكن أن نقول هذا هو السبب الرئيسي، أم للشرطة ما يكفي من العناصر إذا أرادت أن تحارب العنف والجريمة؟
1: صراحة هون يعني الأبحاث هنقول في العقود الثلاث الأخيرة شوي شوي بلشنا نبعد عن هاي المعايير، بالذات معايير اللي هي كتير هاد بقولوا جافة أو ناشفة، مثل عدد أفراد الشرطة، عشان نحاول نقدر نقيس ونشوف شو تأثيرها على العنف والجريمة. اللي بتشوفه بالأبحاث عالميا في السنوات الأخيرة إنه عدد أفراد الشرطة لحاله كمعطى هو مش معطى كافي عشان أنا هقدر أعرف إذا في له تأثير على العنف والجريمة. شو أظن بهذا الحي؟ إنه حتى بالنظريات الكلاسيكية قضية الردع والعقاب، إذا أنا في عندي اليوم 100 شرطي ولا 1000 شرطي موجود في هتنقول في محطة في مدننا، وهدول أفراد الشرطة إيش عم بيسووا بالوقت اللي هن قاعدين فيه بالمحطة أو قاعدين عم بيشتغلوا؟ إذا أنا عندي اليوم 100 شرطي بس، هدول 100 شرطي بيطلعوا بيعملوا دوريات، بيروحوا على المناطق اللي فيها كتير مشاكل، بيعرفوا يحلوا جرائم، بيروحوا بيحكوا مع الناس لما بيسمعوا إنه في شغلة بيستجيبوا لإلها بشكل مباشر، أو إنه في عندي 1000 شرطي 10 أضعاف الأرقام، بس من ناحية تانية بيكونوا قاعدين في المحطة من الصبح، مثلا بيجي الصبح بيروح على 5 بساعات الليل اللي فيها الجرائم كلياتها بتزيد، هم مش موجودين، بخدهم كتير وقت ليستجيبوا لأي نداء إنه صار فيه جريمة أو كذا، كل التحقيقات بخدوا كتير وقت. ومش بس عدد أفراد الشرطة، كمان نقطة كتير مهمة نطلع عليها، مين هدول الأفراد؟ شو هن يتعلموا؟ هل هن محققين جنائي؟ هل هن محققين في الميدان؟ ولا هن أفراد اللي بس قاعدين وما بيعملوا ولا أي شيء؟
0: يعني أنت لا تقبل بالإدعاء أنه طيب يعني كل مرة نسمع من ضباط الشرطة بشكل مباشر وغير مباشر لدينا نقص حاد في القوى العاملة، لا تحملون المسؤولية، اذهبوا إلى وزارة المالية، وزارة المالية تذهب إلى المستوى السياسي دون العلاقة من يقف على رأس الوزارة والحكومة، لأن هذا موضوع يعني مطروح منذ سنوات في إسرائيل يعني. ولكن أنت تقول لو تم ترشيد عناصر الشرطة وعملهم بالشكل المطلوب موضوع النقص موجود، ولكن يمكن لا يمكن أن يكون يعني دافع ليقولوا لنا ها هي الجريمة مستشرية بسبب نقص القوى العاملة.
1: صحيح، أنا برأيي أنه مش بس دافع بس أكثر من هيك. هات نتطلع على السياسة الحكومية اللي كانت آخر 10-15 سنة، مرة واحد يقولوا لنا هات الحل أنه نفتح هاي المحطات في البلدات العربية اللي هي تقوم بالعمل، بس اللي احنا شفناه فعليا أولا من ناحية الأعداد في المحطات اللي مسؤولة عن القرى والمدن العربية تقريبا ما تغيرت. اللي صار انه اذا احنا فتحنا محطة مثلا في كفر ياسيف ونقلنا لها افراد شرطة من محطة عكا وقلنا انه احنا بس فتحنا محطة، هذا ما في له معنى، لانه يعني بالاخر نفس الافراد الشرطة تقريبا نفس الاعداد مسؤولة عن نفس المنطقة، الفكرة انه بس نقلناهن من مكتب لمكتب او من عمارة لعمارة. مش فيش اي أدلة في الأبحاث المسؤولة عن علم الجريمة اللي بتقول إنك أنت بس عشان تفتح إنك فتحت محطات أو إنك وزعت أفراد الشرطة بطريقة معينة أو أخرى، هذا هو عن جد اللي راح يجيب نتائج. الإشي اللي عن جد بيجيب نتيجة هو إيش هن بيعملوا بوقتهم. وهذا هاي كمان واحدة من المشاكل اللي شفناها، يعني مثلا في خطة 5-4-9 كمان الخطط اللي كانت قبلها دائما كان يركزوا نفتح محطات شرطة وإنه نزيد التجنيد اللي أفراد الشرطة اللي هن من الوسط العربي. طب هذا كمان مرة فيش إله أي دليل بالأبحاث إنه هذا ممكن يساعد. اللي ممكن يساعد إيش هدول الأفراد بيعملوا؟ هل شو الجودة تاعتهم؟ هل هن عم بتعلموا تحقيقات ولا هن بس بقعدوا في الميدان؟ إيش ده بخذ وقت ليستجيبوا للجرائم؟ قديش نسبة حل الجرائم اللي عم بتكون. وهي اللي احنا شفنا انه مع افتتاح المحطات عم نشوف نسبة حل الجرائم اخذت شوي شوي بس تنزل وتنزل وتنزل على عكس الاهداف.
0: نعم، ولكن النقاش الذي ايضا يعني كان قبل لحظات مع تومر لوتن انه قالوا في مرحلة من المراحل انه اكثر من اللازم عناصر شرطة داخل المكاتب وفي الاروقة وفي المحطات يحتسون القهوة ويجلسون امام الحاسوب، لا نريد اكثر عناصر

0: الشرطة كرأس حربة في الدوريات والنشاط في الشوارع والحارات وأن يتواجدوا في الميدان. الآن يقولون لا، هنالك نقص محققين في المحطة والتواجد لمعالجة ملفات عديدة. بمعنى، ما هي المعادلة الصحيحة برأيك؟
1: برأيي أولا القضية كمرة مش بس أنه الشرطي بقعد بالمحطة ويكون قدام الحاسوب، هاي يعني نقطة واحدة. السؤال بهذا الوقت اللي هو قاعد غاد، ايش هذا الشرطي عم بيعمل وشو مدى نجاعة عمله؟ وهاي نقطة كثير مهمة نحكيها، انه الشرطة الإسرائيلية لما بدها في عندها القدرة والإمكانية لحل عدد من كبير من الجرائم، ولما هي بتحلها وبتعمل العقاب وبتسحب هؤلاء المجرمين من الشوارع، انت وقتها راح تشوف النتائج. الفكرة هي مش فقط انه هل انا يا احط الطاقات على الميدان او اني احط الطاقات في التحقيقات. الاشي لازم يكون في توازن، الاشي لازم يكون بالجودة المحققين. عم نسمع دايما يعني اخر كم من سنة شهادات من صحفيين او باحثين اللي بيقولوا انه افراد الشرطة اللي عم بلاقوهم بالميدان عم بيكونوا مش جاهزين بتاتا. عم نحكي حتى عن تفاصيل بسيطة زي انك تيجي وتسكر مسرح الجريمة وتحافظ على الادلة ان كان الحمض النووي او البصمات او غيره. عم نحكي مثلا عن الجريمة على بالمجال الرقمي اللي غاب تقريبا الشرطة ما في إلها تواجد. في اليوم كتير معايير اللي هي موجودة. الفكرة أنه لازم مش بس عدد أفراد الشرطة، لازم الجودة والتدريب لهذول الأفراد الشرطة، وكمان الأولويات. يعني بدي أعطي مثال، لما وزير الأمن الداخلي بأخذ عشرات من دوريات الشرطة وبروح على بلد بس عشان يعمل عرض ويروح يحتك ببلد عربي مثلا مع رئيس المجلس ومع المواطنين وبعمل عرض للانتخابات، هاي سحب موارد اللي هي كتير في إلها حاجة لأمور كتير مهمة، يمكن شوي مملة أكتر زي مثلا تحقيقات، بروح بسحبها لجولات ميدانية اللي ما في إلها طعمة. فهي هون كمان قضية الأولوية اللي جاي من فوق لا قادة المحطات ولا المحطات نفسها، انه هل نركز انه نفوت ونخرب عراس، ولا انه تركيزنا لازم يكون بالتحقيقات، بخدمة الجمهور، بالتواصل مع الجمهور، بناء الثقة، تواجد في الاماكن اللي فيها مشاكل، حل القضايا.
0: يعني هي عملية ترشيد وتأهيل وأيضا توزيع مهام وكل هذه الأمور المرتبطة ببعضها البعض، وليس فقط عدد عناصر الشرطة في المحطة أو في اللواء. يعني هذا ما نفهمه أيضا بشكل واضح. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ حبيب، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. تحياتي، إلى اللقاء. إذن الباحث في مجال الجريمة والعنف الأستاذ حبيب مخول، واستمعنا قبل ذلك إلى تومر لوتن وهو كان مدير عام سابق لوزارة الأمن القومي عندما كان عمر بارليف وزير للأمن الداخلي وسيجالوفيتش نائب الوزير، وتومر لوتن كان مدير عام الوزارة في حينه. فقط ما دمنا نتحدث عن العنف والجريمة، يأتي بلاغ عن انفجار سيارة في القدس والدافع كما يبدو جنائي والحديث عن إصابتين. هذه المعلومات التي وردت في الدقائق الأخيرة من مدينة القدس، إذن معلومات عن إصابتين لا نعلم حتى الآن مدى الخطورة. الحديث عن رجل في الخمسين من عمره أصيب بجراح خطيرة، وابنه في الثالثة عشرة من عمره أصيب بجراح متوسطة. الأب كما تقول الشرطة هو معروف في عالم المخالفات الجنائية، والشرطة تعتقد في بلاغها الأولي أنها محاولة تصفية من خلال عبوة ناسفة. إذن هذا في مدينة القدس، انفجار سيارة في نتيجة زرع عبوة ناسفة، إصابة خطيرة لرجل في الخمسين من عمره، وابنه 13 عام أصيب بجراح متوسطة. الرجل كما تقول المصادر في الشرطة معروف وله خلفية جنائية، وبالتالي هذا يضع الحدث في إطار المخالفات الجنائية وليس حدث أمني آخر. هذا من القدس كما ورد إلينا قبل لحظات. إذن هذه المعلومات. الآن إلى الزاوية الاقتصادية في كل كل هذا الزخم.

0: ومعي على الخط الهاتفي الآن الزميل مجد كرام. تحياتي مجد، صباح الخير.
1: خير جاكي، لابد من الزاوية الاقتصادية،
0: لابد طبعا، خاصة في ظل أنه كل شيء يتغير وبسرعة، وضع الدولار ومشتقاته.
1: طيب نبدأ مع العملات. يعني بالسوق المحلي الدولار بتم تداوله فوق 3.05 للشيكل، واليورو بحركة خفيفة فوق 3.42 للشيكل. عم نحكي على أسعار، يعني أرقام مستقرة من أكثر من أسبوع تقريبا، أكثر أو أقل في هاي الأرقام الثابتة. أما عالميا يعني مؤشر الدولار ثابت على 102 نقطة بعد ما وصل امبارح خلال التداول ل 102.5، يعني هو أعلى مستوى من شهر 4 2025. واليورو اللي هبط امبارح لقاع 17 شهر أمام الدولار بيرتفع اليوم بشكل طفيف ل 1.12 دولار لليورو الواحد. مع اللي بيصير بسوق السندات الأمريكية وارتفاع قوة الدولار عالميا رفع الفائدة جاكي الأمريكية صار أقل احتمال. يعني بحسب اقتصاديين بأسواق أمريكا، ضغوط التضخم بأمريكا وبأوروبا مش قوية لدرجة تبرر رفع الفائدة، وفي شك أنه يصير رفع لنهاية السنة. يعني الأرقام بتحكي، بيانات التضخم وسوق العمل خلال أيام معدودة حصل انخفاض حاد باحتمال رفع الفائدة باجتماع الفيدرال الجاي اللي هو ب 28 الشهر من 70% ل 20%. السوق بعده بسعر احتمال 80% لرفع باجتماع شهر 12، بس حتى هذا صار فيه شك. عم نحكي على يعني انقلاب كبير بين المعطيات اللي كنا نحكيها قبل أسبوع وقبل أسبوعين باحتمالية رفع الفائدة، وعم نحكي على هبوط حاد بالتوقعات، والأسواق بتسعر بحسب التوقعات. لما التوقع فقط 20% بأنه يتم رفع الفائدة، إذا تم رفع الفائدة رغم أنه التوقع هالقد منخفض ممكن نشوف يعني انقلاب كبير في السوق بيوم رفع الفائدة. عم نحكي في حال حدث. لفترة أيضا نحكي على غلاء وعلى ارتفاعات، بس هاي الارتفاعات عالميا مش عم توصل لجيب المواطن. يعني سعر السلع المستوردة بحسب شو بنسمع مفروض الارتفاعات تكون ملحوظة لما يروح أي شخص يشتري أي سلعة من السوبر. يعني رغم إشارات كتيرة لاشتداد ضغوط الأسعار على طول سلسلة التوريد بأسعار الاستيراد وأسعار المنتجين، غلاء هاد مش عم بتسرب للتضخم اللي بعده أعلى من الهدف، بس حاليا مستقر. يعني بحسب التحاليل السبب هو الطلب الاستهلاكي مش قوي كفاية عشان يسمح للشركات تمرر ارتفاع التكاليف كاملة للمستهلك. هذا بشدد وبقوي أنه في نهاية المطاف المستهلك بقدر يسيطر على سعر ما يعني كل المنتجات في الأسواق، ولكن بحاجة
0: نعم. سؤالي مجد يعني
1: كبير جدا.
0: فبعد يعني معنا دقيقتين، هل انه كون اسرائيل رايحة على انتخابات وامريكا رايحة على انتخابات نصف المدة، هذا كمان بفوت نوع الكل المستثمرين بحالة انتظار وركود، وهذا بيأثر كذلك على اسواق المال؟ نستنى يعني الكل عم ينتظر انتخابات في اسرائيل، بعدين انتخابات نصف المدة في امريكا، وعشان هيك ما حدا بدي خاطر
1: في شيء صحيح. هذا أكثر إشي بيشدد على عدم الاستقرار بالأسواق، وهو أكثر إشي ما بيرغبه أو ما بيحبه أي مستثمر في البلاد وبالعالم. عدم الاستقرار بخليك يعني تحافظ على مصرياتك في الوقت القريب، وما تحطش أموالك في دولة معينة أو في استثمار معين حتى تشوف لوين رايحة الدولة. الدولة يعني في إسرائيل من سنوات ماشي على نهج معين، على خط معين، وهذا التغيير ممكن يأخذ الدولة إلى يعني تغييرات بعدها مش مفهومة إذا حصل تغيير. وإذا لم يحصل تغيير الأمور بتضل على ما هي، اللي هي سياسيا مش أمور جيدة، ولكن اقتصاديا ممكن تكون لدولة إسرائيل أو للمستثمرين بدولة إسرائيل جيدة. عم بيحكوا على ممكن ارتفاع جديد للشيكل، أنه يوصل للدولار، أنه يوصل لأربع شيكل لكل دولار، وهون المستثمر اللي بيستثمر بالبلاد ممكن يستفيد بشكل كبير. طبعا كل هاي إشعارات، كل هاي تحليلات، كلها تحليلات عامة، ما في أي شيء ملموس في أرض الواقع. مثلا بورصة تل أبيب بعدها بتتمحور وين ما هي، يعني اليوم تفتح بشكل إيجابي بعد ما امبارح وول ستريت كانت إيجابية. يعني بعض الشيء كمان هي بتترقب شو بيصير بول ستريت، وبتنسخ حركات وول ستريت ولكن بشكل طفيف أكثر أو بشكل صغير أكثر.
0: نعم، للحديث بقية وسنكون على تواصل. أشكرك جدا الزميل مجد كرام، شكرا لك، تحياتي، صباح الخير، إلى اللقاء.
1: صباح الخير.
0: إذن هذا بالنسبة للدولار وتذبذب الأسعار.

0: رقب وانتظار في الساحة الاقتصادية إذا كان في إسرائيل والولايات المتحدة عشية الانتخابات هنا وانتخابات نصف المدة في الولايات المتحدة. فقط نشير إلى موضوع الانفجار كما ذكرنا في القدس، وهنالك أيضا عملية هدم كبيرة الآن في القدس الشرقية سنتابعها في برامجنا. نصل إلى ختام البرنامج، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة لديها بعويس، في الأخبار ياسمين غميض، تحياتي لكم جاكي خوري، إلى اللقاء.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي، أهلا وسهلا.
3: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
5: لبروف، تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه، برجر، تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: لبروف بفش غلك. بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي، اهلا وسهلا.
6: الشمس دائما.
7: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضاً بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شخصان بجروح متفاوتة جراء انفجار مركبة في شارع مئير في القدس بدورة قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصابين مشيرة إلى إصابة رجل خمسيني بجروح خطيرة وابنه في 13 من عمره بجروح متوسطة تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات وأشارت إلى أن المصاب البالغ من العمر نحو 50 عاما معروف لديها وينتمي إلى جهات خارجة عن القانون وصد شبهات بمحاولة تصفية باستخدام عبوة ناسفة. تواصل الآلية الإسرائيلية هدم بنية سكنية تتكون من 5 طوابق خلال اقتحام لبلدة الطور في القدس الشرقية. وأفادت مصادر محلية بأن السلطات الإسرائيلية سلمت سكان البناية يوم أمس قرارا بالهدم الفوري عقب سنوات من ملاحقتهم باخطارات الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية باهظة ورفض منحهم رخصة بناء. أصيب عدد من الفلسطينيين إثر هجوم شنه

0: تطنون على تجمع معازي قرب بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتادوا بالضرب على السكان وحطموا عددا من المركبات خلال الهجوم، كما أقدموا على إحراق عدد من مساكن المواطنين وحظائر الأغنام، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات. شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وبحسب مصادر محلية شملت الحملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين واعتقالات واحتجاز شبان بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إلى عدد من المناطق. يعقد اليوم في طوبة زنجرية اجتماع طارئ بدعوة من لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية لمناقشة تداعيات قضية المحاضر في جامعة بار إيلان الذي يواجه تهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية جماعية تستهدف قتل مئات العرب في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك طوبة الزنجرية. في تعليق قال الدكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة إن القضية ليست فردية وتأتي امتدادا لدعوة ترانسفير والتحريض على المواطنين العرب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منفتحة دائما على إجراء محادثات مباشرة مع إيران، معتبرا أن الحرب معها ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بالأخرى. كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى وقاعة طائرة فلاي دبي قائلا إنه يعتقد أن إيران تقف وراءها في وقت لا تزال فيه التحقيقات بشأن الحادثة مستمرة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن بلاده لا ترى معنى للتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل ما وصفه باستمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط والتهديدات، واتهم واشنطن بعدم الالتزام بتعهداتها. أعلن الحوثيون استهداف مواقع في السعودية دون صدور تأكيد من السعودية حتى الآن، وقالت جماعة الحوثيين نفذت 3 عمليات عسكرية في السعودية استهدفت عدة مواقع بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومصفاة تابعة لشركة أرامكو ومطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط العسكرية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، كذا ما تتهيأ الفرصة حتى ساعة الظهيرة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 23 درجة، طبرية 29، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
3: الشمس دائما.
4: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

نحييكم أينما كنتم في ساعة أولى من يوم جديد عبر أثير إذاعة الشمس. 3 أسابيع على موعد الانتخابات وفي ظل الكشف عن عملية إرهابية واسعة منظمة

مرتبة ضد المجتمع العربي. الحديث كان عن توزيع أكثر من 70 شخصا على عدة خلايا ستقوم أو كان من المفروض أن تقوم بعمليات إرهابية صعبة جدا في بلدات مختلفة من المجتمع العربي. هذا إلى جانب عمليات هدم في مدينة القدس، إضافة إلى واقع أوروبي مركب، انتخابات في إسبانيا واحتجاجات حاشدة في فرنسا في ظل تظاهرات طلابية كبيرة جدا، الكثير من القضايا والكثير من المحاور في هاتين الساعتين.

0: إلى حي الطور في هذه المرحلة. نعم، إلى حي الطور، إحدى صاحبات هذا المبنى الذي يهدم الآن في حي الطور في مدينة القدس. صباح الخير أختي المستمعة.
1: صباح النور، يا هلا.
0: نحن نحافظ على اسمك لدينا، ماذا يحصل الآن؟ بيتك يهدم؟
1: البيت انهدم. احنا عمارة من 15 سنة بنسعى في هاي البلد لناخد رخصة لبيتنا. 15 سنة واحنا بنقدم للترخيص وبنقدم وبنقالب مخالفات وضرائب ومقالبة لحد قبل 4 سنين. يعني الموضوع كان كتير سيء، بس الحمد لله فضل ربنا والإعلام والصحافة ودعم الناس والمواطنين المقتصين قدرنا نوقف هذا القرار. بس اليوم وصلنا لمرحلة يعني على 3:30 كسروا الباب علينا وطلعونا بأواعينا وهدموا البيت على العفش. البيت فيه 10 سكان، أكثر من 75 نفر، يعني كل بيت أقل إشي فيه 5 إلى 7 10. في ناس مريضة، أنا شخصيا عندي أطفال، كلهم أطفال. الطريقة اللي دخلوا علينا فيها أقسم بالله مرعبة، يعني بقول يا رب يكون حلم، ولا بحياتي توقعت أعيش هاي اللحظات هالقد صعبة ويهدوا بيتنا قدام عينينا. ولا إيش طلعنا، ولا ذكريات، ولا إيش ولا إيش.
0: ما أعطوك أي مهلة؟
1: ما في كانت مهلة. إحنا مفروض القانون 21 يوم، 21 يوم إحنا أصلا أغراضنا جاهزة، يعني بلشنا من امبارح إنه أساس نطلع برحتنا. ما بقول لك قديه صعب تلاقي بيت أجار في القدس.
0: إمتى صدر قرار الهدم النهائي؟
1: ما قرر قرار هدم، ما صدر قرار هدم،
0: لأنه حكيت إنه أعطوك 21 يوم
1: مهلة. مفروض يعطونا، إحنا معنا مهلة استئناف لشهر 4. شهر 4 إحنا مفروض نكون جاهزين لهذا الفيلم اللي صار اليوم.
0: لشهر 4 السنة الجاي
1: بالضبط.
0: فجأة شفتوا
1: الشرطة، المحامي حكى إنه الوضع مش تمام، بس إحنا طلبنا، في طالما إحنا مقدمين قرار إنه إحنا بدنا مهلة، ممنوع يصير أي إشي، ممنوع.
0: كيف تحولت المسألة من شهر 4 لفجأة؟
1: فجأة هيك في قرار استئناف قدمناه إحنا، وفي قرارين كانوا قبلوا الأول ورفضوا الثاني، وبناء على رفض الثاني رجعوا رفضوا الاثنين. شوف عمارتنا صعبة، إحنا يعني إحنا مش بسهولة لليوم، عمارتنا من 15 يوم قاعدة،
0: من 15 سنة
1: عفوا، مش بسهولة 15 سنة العمارة قاعدة. فأول ما القرارات هاي الاستئنافات التغت أجوا.
0: الأرض اللي عليها العمارة لمين؟ يعني هاي العمارة
1: لعائلة من الطور، لعائلة من الطور، بس إحنا كل عائلة شارية بيت
0: بشكل رسمي مرتب يعني منظم.
1: الأرض يعني إلها صاحب، لما بنى إحنا اشترينا وهو إله سكن وإحنا إلنا سكن.
0: 10 شقق في هاي العمارة.
1: 10 شقق بالضبط.
0: فجأة الساعة 3:30 بالليل الشرطة على البيت بشكل عنيف.
1: مش عنيف، كانت حرب. إجريهم، صوت إجريهم، يعني الإشي مش عادي، الإشي مش عادي، كان مش عادي.
0: إيش أكثر؟
1: ما بقدر أوصف لك كيف دخلوا. يعني ما في دق الباب، بدق الباب وبفتحه بده يكسره، يعني بس أنا يعني بس بدي أحمي بناتي ما يخافوا.
0: قديش أعطوك وقت تطلع من

0: البيت؟
1: ما في وقت،
0: اطلع دوري.
1: ما في وقت، احنا ما بنعرف عبري. بس فهمنا انه البسوا في اجريكم. قلت له اطفال يعني، قلت له انت تطلع، احنا يعني بلشنا نجهز حلة بس ناخد اواعينا. بناتي حملوا شنات المدرسة وإشي بسيط جدا، ما طلعنا في إشي يعني، في إشي، لأنه بدك تنزل ممنوع ترجع تطلع. أطفال إيش بدهم يحملوا؟ أنا وزوجي شو بدنا نحمل؟ عندي طفلة بيبي، كيف بدي أحملها وأحمل أغراض؟ شو بدي أحمل؟ طلعنا بأواعينا. أنا للآن بملابس الصلاة.
0: في حدا جمع أغراض؟ يعني في حدا جمع لكم أغراض؟ لأنه في بعض أحيانا اللي بيقوموا بعملية الهدم بيجمعوا أغراض.
1: ما توقعنا يجي اليوم عشان نجمع أغراض.
0: لا لا، أنا يعني ما بسأل عنكم أنتوا، أنا بسأل عن اللي قاموا بعملية.
1: لا لا والله لا، شفتهم نزلوا إشي، شفتهم نزلوا شغلة بسيطة بالي. إحنا أغراضنا في الكياس ما نزلوها الهدم عليها. طيب، ما بتقدر حاليا أنت تطلع شقفة قماش.
0: إيش أكثر مشهد هيك وجعك خلال عملية الهدم؟
1: بناتي، ذكريات. احنا 15 سنة خلفتهم كلهم في هذا البيت، ذكرياتنا ما قدروا بناتي طلعوا ولا اشي. يعني انت عارف انك تتملك بيت بالقدس قديش صعب. انت عارف اذا بدك تستأجر بيت بالقدس انه اجار اقل اشي عندك 8000 شيكل.
0: لوين اسا انتوا رايحين؟
1: ولا محل. انا اكبر اشي انه قالوا البسوا واطلعوا. طب انا وين اطلع؟ انا شخصية احب بيتي كثير، ما بحب كثير اطلع. حتى بيت اهلي ربوني انا ما بنام فيه، انا برتاح بس بداري. بناتي كذلك الامر، عندي صبايا.
0: الملفت اختي انه بن كفير كان موجود في عملية الهدم.
1: حاليا موجود، دهت في الحسبي الله فيه، بحتفل قاعد.
0: وانت شايفتي عم بحتفل؟
1: انا من بعيد رحت، بطلع من بعيد، ما قدرت اشوف هدم بيتي، ما قدرت. ولكن في ناس كتير عاملين بس مباشر، بس شفت الهدم. اخر بيت هدو بيتي، عفش بنزل مع الهدم، كان بقيت تلفز اليوم كل شيء.
0: وهيك فجأة حلم حياة بنتي بيروح
1: مش بسهولة. أقسم بالله الحياة هون جدا صعبة، جدا صعبة. مش بسهولة إنك أنت تتملك بيت بالقدس، أبدا مش سهل. عجز العالم، العالم وين تروح في حالها؟ إحنا وين نروح في حالنا حاليا؟ إحنا وين نروح في حالنا؟ عندنا 5 أطفال.
0: عندك فكرة مين رح يساعدكم الآن بعد عملية الهدم؟
1: والله ما فكرت في الموضوع أبدا، ما عنديش فكرة أبدا، لأنه الموضوع أصلا لسه مش ببالي.
0: للأسف يعني 75 نفر فجأة باتوا من سكان الشوارع. موجع يعني حتى الشكر صعب يطلع في هذا الصباح الصعب، في هذا الصباح الأسود. شكرا لك.
1: أنت لو
0: نعم تفضلي كمل الجملة.
1: أنت لو بتشوف كم باجر جايبين، مش عادي. أنا قد ما أوصف لك المشهد، قد ما أوصف لك المشهد كأنها فريسة، ما صدقوا يجوا. مش عادي الإشي، لا مش عادي. حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. شكرا لكم على هذا اللقاء.
0: شكرا لك. للأسف هذه صورة الحال في مدينة القدس. هدم بناية سكنية في حي الطور، 10 شقق، 75 نفر. واستمعتم إلى صاحبة البيت وهي تبكي بيتها المهدوم.

0: وفي خلفية عملية الهدم هذه بعض الأصوات التي تم توثيقها خلال عملية الهدم لنستمع سويا.
1: وين أنا شايفة؟ أشوف حسبي الله عليهم، أشوف حسبي الله عليهم، أشوف دم قلبها، حيداري حبيبتي، حيداري حبيبتي، حيداري حبيبتي، حيداري حبيبتي، بنتو الله يهدر كانوا، الله يهدر كانوا.

0: إذن بن غفير يحتفل على ركام البيوت التي هدمت والمبنى الذي هدم في مدينة القدس، محاولا من خلال هذا الاحتفال بطبيعة الحال أن يحصد أصواتا أخرى في انتخابات وشيكة تقترب من معاناة إلى أخرى ومن تنكيل إلى تنكيل. أستاذ مصطفى حماد صباح الخير. ناشط في تعزيز الصمود وصمود المزارعين، خذنا إلى قرية فرخة. أولا أين تقع هذه القرية؟
1: قرية فرخة هي إحدى قرى محافظة سلفيت، تقع غرب مدينة سلفيت في وسط المصر الغربية.
0: وهذه المرة هذه القرية تعرضت للأذى هذه الليلة.
1: صحيح، قرية فرخة هي بتتعرض لهجمة استيطانية شرسة من 2024. في الفترة الأخيرة ومع بداية موسم قطف الزيتون تتعرض أراضينا لسرقة المحصول وتقطيع الأشجار، بالإضافة للاعتداء على المزارع والمنشآت. الليلة ثلاث مستوطنين خطوا شعارات عنصرية بتحث على القتل وتهجير السكان على إحدى المزارع غرب قرية فرخة، وأيضا محاولة سرقة وحرق براكس للدواجن داخل مزرعة بيئية موجودة في القرية. طبعا لولا تصدى شبان القرية لهم ويقظتهم ما قدروا يخربوا الحمد لله، ولكن هاي الاعتداءات في الآونة الأخيرة متكررة بشكل كبير على مستوى الضفة الغربية وخصوصا في قرية فرخة.
0: عندكم أي تفاصيل سيد مصطفى، كم من المستوطنين شاركوا في هذا الاعتداء بأي شكل كانوا؟
1: ثلاث مستوطنين ملثمين طبعا تحركوا من بؤرة شوفال، هاي بؤرة رعوية استيطانية تقع غرب أرائيل، مستوطنة أرائيل، وبيعتبروها الحي الجنوب الغربي لأرائيل.
0: بعد هيك حدث والبلدة اعتادت على هيك أحداث، عادة شو بيصير؟
1: كمان مرة؟
0: بعد هيك أحداث، يعني القرية اعتادت على هيك أحداث للأسف.
1: صحيح للأسف، إحنا منكون بالتوثيق ومنكون بتوصيل لوسائل الإعلام ومنرفع على شكاوى للشرطة الإسرائيلية، ولكن للأسف اعتداءات المستوطنين بالعكس بتزيد، وهم مع بداية موسم الزيتون وكمان بإحدى الشعارات اللي مكتوبة على الجدران يعني عشان 7 أكتوبر وانتقام بسبب 7 أكتوبر ولأنه قرب تاريخ 7 أكتوبر، فهم كمان بيزيدوا من حدة الاعتداءات
0: خاصة ونحن نقترب من موعد الانتخابات.
1: صحيح، أيضا صحيح بتم استغلال موضوع الانتخابات لأن الهجمات صارت منظمة بالضفة الغربية بشكل أكبر. صح كانت منظمة سابقا، ولكن تنظيمها المجموعات عدد المجموعات اللي صار شارك في الاعتداءات وعدد كبير وبشكل منظم أكثر.
0: اليوم أهالي فرخة بطبيعة الحال من يريد منهم أن يذهب ليقطف زيتونه استطاعوا أن يخرجوا، استطاعوا أن يصلوا؟
1: للأسف إحنا كمان

0: ننزل بشكل جماعي كمزارعين، لأن العام الماضي تم الاعتداء على العشرات لما نزلنا بشكل فردي. ننزل بشكل جماعي. يوم الجمعة الماضي أجونا على منطقة إيه حسب اتفاق أوسلو المستوطنين والجيش، ومنعونا ننزل لأراضينا ونوصل لأراضينا. حاليا ننتظر في التنسيق بين السلطة الفلسطينية والإدارة المدنية الإسرائيلية للسماح لنا تاريخ 19 الشهر لنزول الأراضي لمدة 4 أيام. مع ذلك بتم الاعتداء، لأن العام الماضي تم التنسيق وتم الاعتداء.
1: من لا يتمكن من إنهاء عمله خلال 4 أيام ماذا يحدث؟
0: طبعا المستوطنين، يعني احنا اذا احنا لحقنا زيتوننا، لان المستوطنين بالفعل بداوا في قطف الزيتون من 4 أيام في اراضينا، والتنسيق متعمدا اعطونا اياه متاخر، اذا لقينا اراضي نلقطها وزيتون نلقطه للاسف، ولنا تجربه من العام الماضي.
1: في احتمال كبير ان تصلوا الى كروم الزيتون تجدوها مقطوفه.
0: مقطوفه ومقطعه. العام الماضي عشرات الاشجار اللي اعمارها مئات السنين اللي تم قطعها. صحيح.
1: عن الوصول للمعتدين هذا ما حدا بيسأل.
0: وفي فيديوهات، توثيق لفيديوهات. للأسف لما يتعلق الموضوع فيهم بصير في ازدواجية في المعايير في التعامل معنا.
1: أستاذ مصطفى حماد، شكرا جزيلا لك، ناشط في تعزيز الصمود للمزارعين هذه المرة قرية فرخة التي تعرضت للاعتداءات، واستمعتم إلى التوصيف. بطبيعة الحال كما تتوقعون لن يسأل أحد، لن يحول أحد من المعتدين إلى أي محاكمة أو مسألة.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
0: البروف بفش غلك. بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: كنا في مدينة القدس وعملية الهدم البشعة وآثارها الموجعة. كنا أيضا في قرية فرخة والآن نتحول إقليميا اليمن. اليمن والتي تعيش حالة من الاحتراب والاقتتال منذ سنوات طويلة بين كر وفر. أستاذ سالم اليمن صباح الخير.
1: صباح النور لحضرتك وللسيدات والسادة المستمعين.
0: الأمور في اليمن ما بين كر وفر وكل يتحدث عن إنجازات وعن انتصارات.
1: هذه حقيقة يعني، ولعل التغيير الأكبر الذي استمعنا إليه حقيقة وغير مسيرة من حديث من طرف واحد وهو كان الطرف الحوثي خلال ما يزيد عن 12 عام، هو أنه بالأمس بدأ هناك حديث جديد ودعمته مجموعة مصادر من داخل اليمن ومن خارج اليمن ومن أطراف مستقلة بأن هناك تحرك جديد للجهات حقيقة وهي الشرعية وجهات أخرى معها في داخل اليمن. كل هذه الجهات هي تواجه الجانب الحوثي، وهذه الجهات لها دعم من الشرعية من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وحققت إنجازات. الإنجازات في تقديري انقسمت إلى قسمين إلى اليوم، يعني حسب ما نرى وإذا استمرت الأمور في هذا السياق. الإنجاز الأول أن يعني كان خدمة إقليمية وخدمة عالمية أن مضيق باب المندب خلص أو خلصته القوات اليمنية وقوات التحالف من هيمنة وسيطرة متوقعة وتحكم متوقع بميليشيا وأعادته إلى سلطة الدولة اليمنية. هذا رقم واحد. ثم أعيد الملف اليمني إلى الداخل، بمعنى أصبح هناك احترابا كما قلت، وأنا أحترم هذه الكلمة، احترابا حوثيا شرعيا في الداخل. ولعل الجانب اليمني، وأنا أتحدث هنا عن المجموع البشري اليمني وعن السلطة التي اختطفت منذ 12 عام، الآن يعيدون ترتيب الأوراق، ولعل كل هذا الحراك الذي يبين أن هناك تقدم للدولة وللشرعية وللجانب الرسمي يعطي أمل جديد لليمنيين في استعادة الدولة وفي التخلص من هيمنة هذه الميليشيا. هذه الميليشيا يعني لا يعرف عذاباتها في الحقيقة إلا ربما الشعب اليمني، خاصة من هم في الداخل. ويعني الأضرار التي لحقت باليمنيين هي يعني كانت جلها ومعظمها يأتي من الأساليب التي كانت تقوم بها الحوثية، سواء عن طريق تغيير القوانين أو عن طريق حتى ضرب معسكرات ومخيمات النازحين. نعم. واللاجئين.
0: ولكن بالتوازي نعم بالتوازي أستاذ سالم، مع الإعلان عن تخليص منطقة باب المندب، الحوثيون يتحدثون عن إنجازات عسكرية في محور تعز.
1: تعز مدينة داخلية يعني، وهي مطلة في الحقيقة، يعني باب المندب أو البحر الساحل كما يسمونه هو يقع من الجهة الغربية لتعز، وتعز نافذة مهمة في الحقيقة لأنها تقع بين صنعاء فوق أو في الشمال وبين في الأسفل أو في الجنوب عدن، هي يعني مكان مهم في الحقيقة، إضافة إلى أبعاد تاريخية تميز مدينة تعز. وأنا أعتقد أن تعز ستكون كما يقولون من الأماكن التي سيدور عليها قتال شديد وسيدور عليها يعني احتراب شديد بين الجانبين، لكن لمن ستكون الغلبة الله أعلم، نحن ننتظر. كل الاحتمالات هي مفتوحة، لكن الشرعية لديها اليوم عزم جديد، لديها تحالف جديد، لديها تماسك مختلف عن الماضي.
0: تحالف يتمثل بالدعم الباكستاني، لأن هناك أنباء تتحدث وكأن الباكستان ستساند المملكة العربية السعودية في هذه الأزمة.
1: الباكستان تساعد المملكة العربية السعودية، هذا حقيقي، لكن تساعدها في الأراضي السعودية. لا أعتقد أن إذا كان تربط سؤالك بأن هناك علاقة للباكستان أو للباكستانيين بما يحدث على الأرض اليمنية، أعتقد أن هذا القول ربما ليس دقيق أو ليس عليه دليل إلى الآن على الأقل. لكن الباكستان هي عضو مهم ومؤسس في تحالف مكة، وبالأمس كان هناك الإعلان القوي والواضح والذي لا يقبل لبسا بأن هذا التحالف يصار إلى تفعيله عمليا وفعليا، وأن هناك دراسة لاحتياجات المملكة الأمنية، وأن كل الأطراف تركيا والباكستان وهما قوتان عسكريتان وكتلتان جيوسياسيتان مهمتان في المنطقة عليهم أدوار يقومون بها في حماية أمن المملكة تبعا للاتفاقية الموقعة في شهر 8 الماضي.
0: مشاركة أو مساندة الباكستان أكثر وضوحا، المساندة التركية نوعا ما خافتة أو من وراء الكواليس على الأقل.
1: أنا أحترم وجهة نظرك وأحترم طريقتك في طرح السؤال، لكن شخصيا لم أتلمس هذا الشيء. أنا أتلمس الالتزام، كان هناك مسؤول عسكري تركي كبير في الاجتماعات التي تمت في الرياض بالأمس، وكان هناك معالي وزير الخارجية، وكان كل التصريحات تؤكد الالتزام بالميثاق العام لهذا الاتفاق، بمعنى أن كل ما يلتزم به الجانب التركي هو نفس ما يلتزم به الجانب الباكستاني، وهو نفس بكل تأكيد ما يلتزم به الجانب السعودي إذا كانت الأمور معكوسة أو كان الطلب أو كان الاعتداء على أحد من الأطراف التحالف الثلاثة. الشيء الآخر، وهذا حديث حقيقة للقادة الذين اجتمعوا أمس في الرياض، كانوا يتحدثون عن أن هناك طلبات من دول أخرى تتقدم أو ترنو أو تتطلع لأن يكون هناك انضمام لها لهذا التحالف، لما لمسوه بأنه ربما يعيد للمنطقة شيء من الأمل في الاستقرار وفي الهدوء وفي التعاون، نظرا لحالة السيولة الأمنية الشديدة التي تحيط بالمنطقة منذ أشهر.
0: الحديث عن أطراف خليجية أم أطراف أوروبية وأمريكية؟
1: أنا أعتقد أن دائما من يذهب إلى تحالف أو من يذهب يعني إلى طلب عون من الآخرين هو غالبا من يكون محتاج إلى هذا التعاون. أنا أعتقد بحكم المنطقة الجغرافية وبحكم موازين القوى النوعية، أعتقد أنها دول من دول المنطقة، لكن من هي هذه الدول حقيقة لا أعرف.
0: أنا استمعت إلى أخبار رشحت أستاذ سالم تتحدث عن مساهمة دول خليجية على الأقل اقتصاديا في تبعات هذه الحرب.
1: حرب اليمن تقصد؟
0: نعم نعم.
1: أنا أعتقد أن الدول الخليجية، وهي من الدول التي كانت مشاركة ولا تزال بعضها مشارك وموجود في التحالف لدعم الشرعية، لديها حقيقة يعني كثير من المساهمات في دعم الجانب اليمني، ولا تنسى أن هناك مسارات إنسانية وهناك دعم للأشقاء في اليمن وهناك مشاريع وهناك استثمارات. حتى من قبل الحرب كان هناك استثمارات للهلال الأحمر القطري، الصندوق الكويتي للدعم والمساندة والإعمار في الخارج، كل هذه الصناديق السيادية كانت تدعم المشاريع في اليمن وتدعم يعني حالات الفقر وحالات ربما التنمية الاقتصادية في اليمن بشكل عام. لا أعتقد أن هناك شيء غريب على دعم دول الخليج اليمن، لأن هناك قناعة لدى دول مجلس التعاون بأن استقرار اليمن هو جزء من استقرار المنظومة الخليجية وربما المنطقة والإقليم.
0: في الماضي كانت المشاركة في هذه المواجهة في اليمن كانت تشمل مواجهة مشتركة للسعودية والإمارات. السؤال، ما هو الحال اليوم؟ يعني أذكر أنه يعني أيضا هنا كان في نوع من البوم أو نوع من الفجوة ما بين الطرفين.
1: يعني هي تسمى بأكثر من شيء، وأنا يعني أحيي اختيارك للبون والفجوة، لكن حقيقة الإمارات في شهر 12/2025 خرجت بشكل رسمي وأعلنت خروجها من هذا التحالف، هذا شيء رسمي، وهذا يعني كما دخلت برضاها وبقناعتها وبالمجهودات التي أدتها وهي مشكورة حقيقة من دول التعاون والتحالف، وهي أيضا مشكورة من الأطراف اليمنية التي كانت تعمل معها الإمارات، هي اليوم خارج هذا التحالف بإرادتها. لكن أنا أعتقد أن إذا طلب من الإمارات أو كان هناك دور إيجابي ممكن أن تقدمه الإمارات لاستقرار المنطقة، أنا أعتقد أن قيادة الإمارات وشعب الإمارات والحكومة في الإمارات لن تتأخر عن تقديم هذا الدور.
0: تحدثنا عن الاحتراب والاقتتال والكر والفرس السالم، لم نتحدث عن أي احتمالية تفاوض.
1: أنا أعتقد وأنا تلمست وأشكرك أنا حقيقة على هذا السؤال، الأشقاء في اليمن حقيقة على مستوى يعني من يديرون العمل الإداري الحكومي وعلى مستوى النخب وحتى على مستوى من هم موجودين معظمهم في المملكة وهم من الشرعية، يعني أنا استشفيت أن وقت العودة للمفاوضات أو محاولة الحلول السلمية مع الحوثي أنها تجاوزها الزمن، بمعنى ليس لديهم ثقة في الجانب الحوثي، وهذا أنا لمسته.

0: جانبين. الجانب الأول يقول أشقاؤنا في اليمن أن القرار يعني النزوع إلى السلم ليس قرارا حوثيا خالصا، إنما هو يأتي من طهران، وفي التقدير أنه لم يأتي إلى الآن. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هم يعتقدون أن بنية العقل السياسي الحوثي الميليشياوي لا يؤمن إلا بالقوة، لذلك هو يود السيطرة على كل اليمن وربما على كل المنطقة بعقليته وبالأبعاد الأيديولوجية التي يؤمن بها. هاتان النقطتان أنا أعتقد أنها تبعد أو لا تكون محرضا لنا أو تجعلنا نفكر في أن هناك احتمالية للحل الدبلوماسي. أنا أعتقد أن إطلاق فجر اليمن هي إحدى الإشارات أن الحل يجب أن يكون عسكريا على الأقل لإضعاف هذه الجماعة الحوثية، يعني ربما في أحسن الحالات أن تعترف وبشكل صريح وواضح وربما عن طريق أطراف دولية بأنها ممكن أن تكون طرفا يمنيا ينزع للسلام.
1: إلا إذا هدأ المحور الإيراني الأمريكي بشكل من خلال اتفاق قد يؤثر على جهات أخرى.
0: هذا أيضا في علم الغيب، ولكن صحيح. أنا أؤكد لحضرتك شيء واحد، أن كما يقولون عصا المايسترو هي بيد الحرس الثوري الإيراني، بمعنى أن الحرس الثوري الإيراني هو من يوجه كل أذرعه. ولعلك تتذكر ويتذكر سيدات والسادة المستمعين أن الجانب الأمريكي كان يضع أحد أهدافه التي جاء ليقضي عليها هي الأذرع، ومن أهم الأذرع اليوم الذراع الحوثي، لأن ربما ذراعين قويين وهما حزب الله والميليشيات الموجودة في العراق تم إضعافهم بقدر كبير، يعني أصبحت يعني لا تقوم ربما بالدور الذي كانت تقوم به في الماضي. بقي الجانب الحوثي وأنا أعتقد أن الدور عليه، ولعل التصريح الذي استمعنا إليه الليلة الماضية من فخامة الرئيس الأمريكي الذي قال أن العمليات تسير ضد الحوثي بشكل جيد، لعلها إشارة معينة على أن ما يلقاه الحوثي هو جدير به.
1: ونحن سنتابع بطبيعة الحال. أشكرك جزيل الشكر أستاذ سالم على هذا الحديث، سعدت بالحديث إليك، شكرا جزيلا لك. مستشار سابق في وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، حرب اليمن ما بين كر وفر.

0: إلى يافا في هذه المرحلة أستاذ عمر سكسك اللجنة الشعبية في يافا. صباح الخير.
1: صباح الخير لك وللمستمعين.
0: التأمتم يوم أمس أطياف مختلفة، مختلف أطياف المجتمع العربي في يافا، بماذا خلصتم؟
1: وليس فقط من يافا، بل شاركت مجموعات كبيرة من خارج يافا، من أبلين ومن حيفا ومن أماكن أخرى. الخلاصة كانت بأننا على ثلاث بنود. البند الأول والأهم هو أن تكون هناك مظاهرة قطرية، رأوا الجميع بأن يجب أن تكون هناك ردة فعل قوية على ما حصل من تحرش فاضح لإنسان محترم جدا الأب قسطنطين. فكان الاتفاق على مظاهرة قطرية. هناك لجنة مصغرة الآن ستعمل بالتشاور مع رئيس لجنة المتابعة، ومن أجل الحصول على جميع التراخيص اللازمة لهذه المظاهرة.
0: اخترتم مكان لهذه المظاهرة؟
1: هو راح يكون في يافا طبعا، ستنطلق من قلب الكنيسة الأرثوذكسية في يافا.
0: وحددتم زمانها؟
1: أعتقد أنه الجميع متفق على 16/10، يعني كمان أسبوع ونص
0: عمليا قبل الانتخابات.
1: قبل الانتخابات.
0: هذا جزء، هذا بند من بنود ثلاث قلت.
1: نعم. وهناك البند الثاني هو رسالة موجهة إلى رئيس الدولة، نطلب منه إدانة هذا الاعتداء البربري. نحن لم نسمع أي إدانة من أي جهة رسمية، فنحن تكون هناك رسالة نطالب فيها من رئيس الدولة إدانة هذا العمل البربري. وهذه المعايير المزدوجة، يعني لو كان الإشي صار مع أي حد تاني فبتلاقي كان رئيس الدولة قام وحكى يعني. فبالتالي إحنا منطالب من رئيس الدولة أنه يقوم ويأخذ دوره في هذا الموضوع. ثالثا اللي هي يمكن

0: أبونا مباشر فيها، أبونا قسطنطين، اللي هي رفع دعوة قضائية عن طريق مؤسسات حقوقية محلية ودولية. فبالتالي هذه القرارات، هناك كان العديد من الاقتراحات، ولكن ما تبنيناه هو 3 اقتراحات هذه اللي هي قابلة للتنفيذ. وأنا شخصياً طلعت في انطباع جيد من هذه الجلسة، لأن الكل كان متحمس ويريد أن فعلا أن تكون هناك ردة فعل مناسبة،
1: لأن هذا الحدث كان حدث مؤذي، مؤذي للمشاعر، حدث مثير للغضب وللاستياء بطبيعة الحال.
0: بدون أدنى شك. يعني امبارح أم أبونا قسطنطين حكى على الحال اللي هو مر فيها، يعني الكل بكى، كل الموجودين إذا كان عرب وإذا كان يهود. يعني حسب اعتقادي أنه شيء مهين جدا ما قاموا به لإنسان نزيه، إنسان يعمل من أجل السلام، إنسان لديه علاقة بالشرطة. يعني كل عيد بدعوه، كل مناسبة بدعوه، برمضان بدعوه، بإفطار رمضان بدعوه، البلدية كمان كذلك الأمر بالبلدية. بس امبارح رأى رئيس البلدية أنه يتصل فيه، فنحن متذمرين جدا من
1: وين دور البلدية أستاذ عمر يعني في هذا الشأن؟
0: يعني نحن
1: أستاذ عمر لا نسمعك بشكل جيد، يعني جملتك الأخيرة ما سمعناها، تفضل.
0: نحن نعول على رئيس البلدية الكثير، يعني نحن لا نعول على الشرطة. الشرطة يمكن هذا، أنا شخصيا عامل اجتماعي على مدار 45 عام، ونحن نتحدث عن الشرطة وعن تعامل الشرطة. اليوم تعامل الشرطة بدأ أسوأ مما كان عليه في عشرات الأضعاف. فبالتالي نحن لا نعول على الشرطة، إذا كان هناك تعويل فيجب أن يكون على البلدية. البلدية لازم تأخذ دور آخر ونمط آخر في هذا الموضوع. البلدية لديها دورياتها، ونحن نريد أن تأخذ البلدية هذا الدور بدل الشرطة، لأن الشرطة لا يمكن أن نصل لاتفاق مع الشرطة، لأن الشرطة هي مع عقول مغلقة وجاءت من أجل تنفيذ أمور سياسية، ونحن لن نقبل يعني
1: حتى
0: هذا الأمر.
1: نعم، حتى الآن لم يتم الوصول إلى المعتدين على الأب قسطنطين.
0: لا، هو معروف اللي اعتدى عليه، معروف وواضح من هو ومعروف من هو، ولذلك قرر رفع دعوة قضائية ضده. يعني ماشي.
1: طيب السؤال، ماذا يمكن أن يضمن عدم تكرار مثل هذه الأمور لشخصيات اعتبارية أخرى في يافا؟
0: لا يوجد ضمان. تم الاعتداء علي أنا شخصيا، تم الاعتداء على رئيس الهيئة الإسلامية وعلى أعضاء الهيئة الإسلامية، وتم توقيفهم. فبالتالي هم ينظرون الظاهر إلى رموز والقيادة الموجودة في البلد، يريدون أن يبعثوا رسالة بأن هذه القيادة التي تحتمون بها ها هي نحن كيف نتعامل معها. فيعني ديروا بالكم.
1: فبالتالي كيف أهل يافا ممكن يحموا قياداتها؟
0: حسب اعتقادي يافا لديها رجالها ولديها شهامتها ولديها كرامتها، لن ندع لأحد أن يمس في كرامتنا.
1: هذا بحاجة لتنظيم، يمكن نشاط حماي يافوي.
0: لا، هي راح تكون إن شاء الله. طب أخي الكريم، إحنا أضعف خلية موجودة في الوسط العربي. نحن 20,000 بين 80,000 بيافة فقط، وبين متروبولين تل أبيب أكثر من 1,000,000. فبالتالي نحن أوضاع 50% أوضاع اقتصادية تحت خط الفقر. يعني فبالتالي نحن مجتمع ضعيف جدا من ناحية، ولكن أقوياء في إيماننا، أقوياء في عقيدتنا. نحن نريد أن نعيش بسلام، هذا ما نريده. نريد أن نعيش بسلام في بلدنا، في وطننا. نحن لم نأتي من أي مكان، نحن كنا هنا على مدار أكثر من 5,000 عام، ونحن نريد أن نعيش في هذه الدولة في حرية، في مساواة.
1: أنا عشان لهذا تسألت، هل تم الحديث مثلا عن تنظيم مجموعات ناشطة قد يكون لها دور في هذا الشأن؟
0: حقيقة في هناك مؤسسة اللي هي عربية يهودية، جمعية كلنا يافا اللي هي عرب ويهود، نحن نقوم بالكثير.

0: مما لا تقريب القلوب، تقريب وجهات النظر، العمل من أجل
1: نعم
0: إنشاء مركز تراث فلسطيني،
1: ولا
0: على
1: نحن
0: لأن الإنسان بدون هوية ما بيقدر يتقدم في
1: نعم
0: حياته،
1: بدون
0: بدون
1: شك
0: تراثه ما بيقدر يتقدم في حياته. فبالتالي هناك عمل كثير، ولكن الهجمة الشرسة والمستوطنين الموجودين في يافا هم الخطر الأكبر، ونحن
1: وسنتابع
0: حذرنا تكرارا
1: وسنتابع أستاذ
0: وتكرارا.
1: عمر. نعم وسنتابع بطبيعة الحال أستاذ عمر سكسك. شكرا جزيلا لك. نحن نطوي ساعة أولى من يوم جديد. ياسمين عابد، إيهاب عويس، مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الإعلانات والأخبار.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولونيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشت هاوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
4: ليش؟ شو المشكلة؟
3: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
4: والحال؟
3: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخي فاتسومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخي فاتسومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أقرت طاقم الطبية وفاة رجل بعد أن استخدمت الشرطة ضده مسدس تايزرس الصاعق للكهرباء في مدينة حيفا الليلة الماضية. وادعت الشرطة أنها تلقت بلاغا عن شخص يقوم بالإخلال بالنظام العام في المدينة، ولدى وصول الشرطة إلى المكان من أجل فرض النظام تم استخدام المسدس، وقد تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى رمبام حيث تم إقرار وفاته. أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة وابنه في 13 من عمره بجروح متوسطة جرى انفجار مركبة في شارع مئير في القدس. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات وقالت إن خلفية الحادث جنائية. وأشارت الشرطة إلى أن المصاب البالغ من العمر نحو 50 عاما معروف لديها وينتمي إلى جهات خارجة عن القانون وسط شبهات بمحاولة تصفيته باستخدام عبوة ناسفة. هذا وعلم لاحقا أن الحديث يدور عن شخص من الوسط اليهودي. هدمت الآلية الإسرائيلية بناية سكنية تتكون من 5 طوابق خلال اقتحام لبلدة الطور في القدس الشرقية بحضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وقالت مالكة أحد المنازل في حديث لإذاعة الشمس إن القوات الإسرائيلية أجبرتهم على الإخلاء بشكل فوري ولم تمهلهم وقتا لأخذ أغراضهم وحاجياتهم. وأضافت أن السلطات الإسرائيلية سلمت سكان البناية يوم أمس قرارا بالهدم الفوري عقب سنوات من ملاحقتهم باختراق الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية باهظة ورفض منحهم رخصة بناء. أصيب عدد من الفلسطينيين إثر هجوم شنه مستوطنون على تجمع معازي قرب بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا بالضرب على السكان وحطموا عددا من المركبات خلال الهجوم

0: كما أقدموا على إحراق عدد من مساكن المواطنين وحظائر الأغنام، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات. شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمة واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وبحسب مصادر محلية شملت الحملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين واعتقالات واحتجاز شبان بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إلى عدد من المناطق. هدد وزير الأمن إسرائيل كاتس حركة حماس وسكان قطاع غزة بثمن باهظ يتجاوز كل الحدود في حال تعرض القوات الإسرائيلية لهجوم غدا بالتزامن مع 7 أكتوبر. وقال كاتس تعليقا على احتمال تنفيذ حماس هجوما ضد الجنود الإسرائيليين في القطاع إذا لا قدر الله تعرضت القوات الإسرائيلية للأذى، فإن من سيدفع الثمن الباهظ هو حماس وسكان غزة بما يتجاوز كل الحدود على حد قوله. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية إذا أجرت أي تعاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المصرفي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء تعاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تستهدف في أي وقت ودون إشعار مسبق. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في العاصمة صنعاء، إضافة إلى مخزن للصواريخ داخل موقع جبلي في محافظة صعدة. وقال التحالف في بيان إن المخزن المستهدف في صعدة كان يضم 20 صاروخا بالستيا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، كما تتهيأ الفرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 23 درجة، طبرية 29، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساعة ثانية من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس من خلال موجتينا ومن خلال موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد إيهاب عويس محدثكم، مصطفى شلاطة في الساعة الأولى. كنا في عملية الهدم البشعة في حي الطور في مدينة القدس، كنا في قرية فرخة، وانتقلنا أيضا إلى الواقع في يافا وما خلص إليه الاجتماع الذي كان يوم أمس من دعوة لتظاهرة حاشدة في يافا يتم التحضير إليها، وكنا مع آخر المستجدات إقليميا في الاحتراب المستمر في اليمن. نعود إلى الضفة الغربية. أستاذ عمار دويك، صباح الخير.
1: تحياتي، صباح الخير.
0: مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الضفة الغربية تعتبر

0: أراضي محتلة حسب القانون الدولي، وإسرائيل لا تقوم بعمل كافي بين قوسين لمواجهة الإرهاب الذي يعيشه أهل الضفة الغربية. ماذا يمكن عمله دوليا؟
1: يعني أولا خلينا نعيد صياغة العبارة اللي تفضلت فيها. إسرائيل مش لا تقوم بعمل كافي، إسرائيل هي التي ترعى الإرهاب المستوطنين، ويأتي في إطار يعني عملية أوسع اللي هي عملية الضم والتوسع وتطهير العرق الفلسطينيين. المستوطنين أداة تستخدمها الدولة لإنفاذ مشروعها الأكبر، وهو تطهير الأرض من الفلسطينيين، ويعني يعني حل مكانهم يهود إسرائيليين. وبالتالي يعني احنا ما بدنا نقول انه لا الدولة مش عاملة اي شيء، لا، هي يعني في تقرير لبيت سالم صدر قبل 6 سنين اسمه إرهاب المستوطنين إرهاب دولة، أو عنف المستوطنين عنف الدولة، لأنه الدولة هي التي تشجعه، هي ترعاه، هي تحميه، وهي تتغاضى عنه. الآن ماذا يمكن عمله بصراحة، خاصة الآن احنا في موسم الزيتون وبنشوف حجم الإرهاب اللي بيستخدم ضد الفلسطينيين، والآن لأول مرة الجيش الإسرائيلي يدخل على الخط بقوة، بحيث أنه أصبح هو الذي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم وإلى مزارعهم لقطف الزيتون، خاصة في المناطق التي تصنف جيم وأيضا في مناطق باء. نحن نحكي عن تقريبا يعني أكثر من 50% موسم الزيتون الضرب الآن في الضفة الغربية، وهذا طبعا انعكس على الأسعار وانعكس أيضا على إمكانيات الناس الاقتصادية. يعني في ناس يعني تعتمد بشكل كامل أو شبه كامل على موسم قطف الزيتون في معيشتها، والآن هؤلاء الآن يعني فقدوا هذا المصدر بشكل كبير جدا. ماذا يمكن عمله إجابة على سؤالك؟ يعني الذي يمكن عمله للأسف في إطار القانون ضعيف قليل، يعني ولن يحقق أثار فورية. يعني إسرائيل هي حسب القانون الدولي، الدولة التي تقوم بالاحتلال هي عليها واجب الحماية، وبالتالي احنا تحت رحمة إسرائيل، إسرائيل هي لازم تحمينا، إسرائيل هي اللي بتنتهك حقوقنا.
0: ولهذا تساءلت، يعني كوننا نتحدث عن أراضي محتلة، واجب هناك يعني القانون الدولي هنا يضع مسؤوليات على الطرف المحتل.
1: طبعا أولا أهم مسؤولية أنه الاحتلال أن يكون مؤقت، وأن تتم إدارة الإقليم المحتل يعني لمصلحة السكان الأصليين، وأن لا تتم فرض السيادة. إسرائيل تقوم بعكس ذلك تماما. صحيح. إسرائيل الآن تفرض سيادتها وتقوم بالضم الفعلي وتغيير البنية التشريعية والبنية الإدارية في الضفة الغربية، ما يؤدي إلى ضمها يعني أو ضم أجزاء كبيرة منها. الآن إحنا الفلسطينيين لجأنا للقانون الدولي وما زلنا نستثمر في القانون الدولي. أنا بقول القانون الدولي مهم، لكنه هو ليس الأداة الوحيدة، وأيضا يجب أن لا نتوقع نتائج فورية. للأسف إحنا نعرف العجز والضعف البنيوي في القانون الدولي وغياب آليات إنفاذ وأي قرارات تتطلب استخدام القوة.
0: ولكن ما يحدث ما يحدث الآن أستاذ عمار لا يمكن أن يشكل حافز لالتماس وتوجه جديد، لأنه يعني السنوات الأخيرة تشهد تحول سيء خطير.
1: طلع العالم بقي صامت، ومش بس صامت، وشريك مع الاحتلال. لما حصلت الإبادة الجماعية في قطاع غزة بدأ شوي في تحرك يعني، وحصلت اختراقات خلينا نقول في القانون الدولي مهمة، مثل قرارات الملاحقة من الجنائية الدولية، قرار استشاري من العدل الدولية، القرار المؤقت فيما يتعلق بالإبادة الجماعية. في تغيرات كبيرة، والآن بدأت الدول تفرض عقوبات بشكل أحادي على المستوطنات. هذه كلها تحركات مهمة لكنها غير كافية. للأسف يبدو العالم بحاجة، وهذا أقوله بأسى، يعني ما زال ينتظر إبادة أخرى تحصل بحق الفلسطينيين، أو مصيبة كبيرة مثل مجزرة، أو يعني شيء كبير، والأغلب أن يحصل في الضفة الغربية، حتى العالم ينتقل إلى مرحلة جديدة من العقوبات ضد إسرائيل. حتى الآن كل ما أخذ ويؤخذ من إجراءات بحق إسرائيل غير كافي يعني عمل ضغط حقيقي عليها لتغيير سلوكها. العقوبات الآن اللي اتخذتها بريطانيا وبعض الدول مهمة، لكنها غير مؤلمة وغير يعني مؤثرة بشكل كبير جدا. هي تفرض عقوبات محدودة على المستوطنات اللي هي لا تشكل 2% من الاقتصاد الإسرائيلي.

0: هي تفرض على المستوطنات، ولكن لا تفرض، لا تفرض على الدولة بشكل مباشر.
1: بالضبط، احنا بنقوله، وكان في عنا احنا لقاء في جنيف، عملنا يعني ندوة كاملة ودعينا العديد من الدول عليها في جنيف الأسبوع الماضي. والطروح الرئيسية تبعتنا انه الاقتصاد الإسرائيلي لا يمكن فصل اقتصاد المستوطنات عن الاقتصاد الكلي الإسرائيلي، كله متشابك ومتداخل، والاقتصاد الإسرائيلي يستفيد من المستوطنات ويدعمها، وبالتالي كلام فارغ انك يعني تفرض عقوبات على منتجات المستوطنات بمعزل عن فرض العقوبات على الاقتصاد الإسرائيلي الكلي. يعني إسرائيل بمجملها ككيان يجب أن تعاقب. يعني مثلا روسيا الآن لما احتلت القرم لم يتم فرض العقوبات على القرم، فتم فرض العقوبات على روسيا كلها لأنها الدولة. في جنوب أفريقيا نظام الأبرتايد كان يتم فرض العقوبات على النظام كله، وبالتالي احنا نقول يجب فرض العقوبات ومنظومة عقوبات حقيقية على إسرائيل حتى تعلم بأثرها وتدفع الثمن وتبدأ بالتفكير بتغيير سلوكها. ما دون ذلك للأسف قد نشهد يعني إبادة، قد نشهد تطهير عرقي، قد نشهد تهجير للفلسطينيين خلال السنوات أو حتى الأسابيع أو الأشهر القادمة.
0: هل هناك حاجة لالتماسات جديدة لمحكمة العدل الدولية، لمحكمة الجنايات الدولية؟ يعني بطبيعة القضايا السابقة لا تزال يعني لم يبت فيها بعد، ولكن السؤال هل هناك حاجة لالتماسات أخرى؟
1: طبعا دائما لازم احنا نستمر في عملنا الحقوقي والقانوني ولا نتوقف، والعكس نضع المنظومة أمام مسؤولياتها ونحرجها ونحصل على قرارات تؤكد على عدم شرعية ما تقوم بإسرائيل. احنا الآن نستطيع نقوم فيه كفلسطينيين انه كل ما تقوم بإسرائيل هو غير قانوني وغير شرعي، يعملوا بدكم إياه لكنه لا يحتسب الشرعية القانونية، وبالتالي في يوم من الأيام تتغير موازين القوى، تعود الحقوق لأصحابها. يعني هذه الاستراتيجية. الآن الجنائية الدولية يجب أن نستمر في تقديم البلاغات لها حول الجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بما فيها جرائم الحرب التي ترتكبها المستوطنون، الاستمرار بالعمل مع الدول وبالضغط عليها لاتخاذ مزيد من العقوبات ضد المستوطنين وضد المستوطنات وضد إسرائيل، وهذا العمل الجاري. العدل الدولية، احنا عندنا قضية جنوب أفريقيا، عندنا قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا، وممكن ايضا التفكير في يعني التفكير في قضايا اخرى، الراي الاستشاري اللي صدر 2024 بعدم شرعيه الاحتلال. يعني كل هذه قضايا مهمه وكلها تعزز الموقف الفلسطيني وتضعف شرعيه ويعني وتنبث السلوك الاسرائيلي.
0: السؤال، هل هناك جسم يقود هذه المسارات، يؤطر، ينظم هذه الجهود؟
1: يعني طلع احنا فلسطينيين معروفين ان احنا واحنا بنعرف حالنا مبعثرين بصراحة، يعني قدرتنا على العمل الممنهج المنظم ضعيفة، لكن ما بقولش انه هذا الوضع انه سيء تماما، لا، في مستويات من التنسيق ما بين خلينا نقول والتفاهمات وتقسيم الادوار قد يكون يعني بشكل طبيعي ما بين المجتمع المدني المستوى الرسمي. يعني في جهود جيدة وقوية تقوم فيها الخارجية الفلسطينية، لكن أيضا خارجية هناك محدودية لعملها لأنه عليها ضغوطات كبيرة. المجتمع المدني حريته على الحركة قد تكون أكبر من الحكومة لأنه متحرر من الضغوطات السياسية، لكن في المقابل الآن في ضغوطات مالية على المجتمع المدني الفلسطيني ومحاصرة له ووصمه بالإرهاب من قبل
0: إسرائيل. لا أحد الآن يتحدث مثلا عن قوات مراقبة دولية،
1: هذا الموضوع طرح وما زال مطروح، لكن تعرف هذا بده قرار مجلس الأمن.
0: صحيح.
1: ويعني الآن التفكير إنه مجلس الأمن يعطينا قرار بهذا المستوى هو ضرب من الخيال. المستوى اللي موجود كان الISF اللي هي International Stabilizing Force اللي هي اللي صدرت في قرار مجلس الأمن 2803 بخصوص غزة اللي صدر العام الماضي. في نص على وجود قوة استقرار دولية، لكن هذه قوة استقرار دولية الأغلب جاي تراقب الفلسطينيين مش تراقب الإسرائيليين وتنزع سلاح الفلسطينيين. فكرة أن يكون حماية الفلسطينيين من خلال نشر قوات دولية تحميهم، يعني أنا رأيي هذه طبعا هذا وضع مثالي لكنه عمليا للأسف ما بتخيل أنه واقعي أو يمكن حصوله، لأنه في الآخر بده قرار مجلس الأمن، ومجلس الأمن احنا بنعرف البيتو محكوم. الأمريكي اللي دائما بالمرصاد.
0: سيد عمار شكرا جزيلا لك، تحياتي.
1: شكرا لك
0: مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في ظل ما يمكن عمله لحماية الفلسطينيين الذين يتعرضون للأذى، للاعتداء، لانتهاك حقوقهم المختلفة.

0: لما يمكن أن نسميه إرهاب المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. فاصل ونعود.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب تنوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: الشمس دائماً

0: إذن هكذا يجد الفلسطيني نفسه بدون حماية ومعرض للتنكيل وللأذى وللاعتداءات. وكلنا ونتابع بشكل يومي ما يحدث في الضفة الغربية من أذى ومن صعوبة في كل مجالات الحياة. الآن أوروبيا إلى ما يحدث في فرنسا، مثير جدا ما يحدث هناك. أستاذ نبيل شوفان، صباح الخير.
1: صباح النور، يا أهلا وسهلا، صباح الخير لك ولكل مستمعي راديو شمس.
0: احتجاجات طلابية،
1: صحيح. طبعا طلاب المدارس، طلاب المدارس الثانوية هم من بدأوا هذه التحركات. طبعا لديهم كان منذ 3 أسابيع بدأت بتحرك احتجاجي من مدرسة في ضواحي باريس الجنوبية، لكنها امتدت إلى كل باريس وضواحيها، ثم امتدت إلى كل الأراضي الفرنسية. تخيل بأنه آلاف المدارس الآن مغلقة وطلابها غاضبون، لديهم مطالب تتعلق بنقص المعلمين، بطول الدوام، ساعات الدوام، وأيضا بالمباني أو حالة الأبنية.
0: أنا قرأت عن الاكتظاظ، عن الاكتظاظ في المدارس،
1: والاكتظاظ أيضا في الصفوف. هنالك مطالبات بأن لا يتجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد 35 طالب. يعني أزمات، لديهم مطالب طبعا محقة، لكن الجديد بالموضوع بأن هذه التحركات شبه بعض أعمال العنف والتخريب قبل أسبوعين، وأصبح هنالك احتكاكات بين المراهقين وبين الشرطة الفرنسية، أدت إلى إصابات لدى كلا الطرفين حقيقة، الطلاب وأيضا في أوساط الشرطة. التطور الأهم بأن الأحزاب السياسية دخلت على الخط. نتحدث عن اليسار المتطرف، حزب فرنسا الأبية بقيادة جان لوك مينونشون الذي دعم التظاهرات، بينما قالت الشرطة بأنها لاحظت وجود النقابيين وبعض ناشطي اليسار المتشدد يتسللون داخل التظاهرات ويقومون بأعمال تخريب ومواجهات مع الشرطة.
0: اليوم هناك بطبيعة الحال من سيستغل هذه التظاهرات ليحصد أرباح سياسية.
1: هذا صحيح. اليوم 6 أكتوبر هو الفصل الثالث من الاحتجاجات. الخطير بالموضوع بأنه النقابات اليسارية والأحزاب اليسارية انضمت إلى هذه الاحتجاجات ودعت كل العاملين. يعني مثلا نقابة اتحاد العمل دعت كل العمال في فرنسا للانضمام وحماية احتجاجات الطلاب في الشارع، بينما عززت طبعا السلطات الانتشار الأمني احتياطا وتحسبا لخروج الموقف عن السيطرة. يعني هنالك طبعا مطالب محقة لدى هؤلاء المراهقين، وهم بالمناسبة هنالك أمس من دعا إلى حمايتهم، لأن هؤلاء المراهقين يخوضون أول تجربة احتجاجية لهم، فهم صغار وقصيرون، بينهم الكثير من القاصرين. هنالك يعني مثلا الأسبوع خلال 3 أسابيع تم اعتقال 6000 محتج، 85% منهم قاصرون، يعني تحت سن البلوغ أو تحت سن القانونية.
0: سأل من يؤطرهم أستاذ نبيل؟ يعني نتحدث عن مجموعات طلابية، من يؤطر، من يقود هذه الاحتجاجات؟
1: لا يوجد أي قيادة لهذه الاحتجاجات، هي احتجاجات عفوية، ولو أن بعض الأحزاب تستغل أو تدعو لي أو تحاول أن تكون يعني قائدة لهذه الاحتجاجات، لكن بالفعل لا, لا, لا قيادة لهذه الاحتجاجات ولا حتى الاتحاد الطلابي. يعني الاتحاد الطلابي أمس دعا إلى التعبئة بعد هذه الاضطرابات والاحتجاجات، وندد طبعا بإرادة لإخافة الشباب الذين يتحركون. هذا يعني بأن النقابات والاتحادات وحتى نقابات التعليم تلتحق بالاحتجاجات ولا تقودها. اليوم ستنطلق مثلا تظاهرة من ساحة الجمهورية ريبوبليك بوسط باريس الساعة 2 بعد الظهر. بعد انتهاء التظاهرات في الساعة 5 سيجتمع الطلاب ربما لم يقولوا أين سيكون الاجتماع، ربما يتوقع أن يجتمعوا بساحة الأمة في ناسيون، وأن يتفقوا على أو يناقشوا مستقبل احتجاجاتهم وتحركاتهم ومطالبهم. يعني هذه حركة بصراحة شبابية طلابية ومراهقون لا قيادة لهم. التظاهرات بدأت بشكل عفوي في مدرسة واحدة في كريتي في ضاحية باريس الجنوبية، ثم انتقلت العدوى إلى كل مدارس فرنسا تقريبا. نتحدث من ليل وحتى مرسيليا، هناك من ليل شمالا وحتى مرسيليا جنوبا. نعم.
0: هناك من يفسر لما الآن يعني واقع جهاز التربية والتعليم ببنية المدارس، يعني التردي في هذا الواقع وفي هذه الظروف ليس تردي جديد، لما الآن؟
1: لما الآن؟ ربما لأن هؤلاء الطلاب مروا بظروف قاسية في أثناء موجتي أو ربما ثلاث موجات الحر في الصيف الماضي. نتحدث طبعا عن إغلاق 3000 مدرسة خلال موجات الحر، تم إغلاقها بسبب عدم وجود تكييف داخل المدارس. هؤلاء الطلاب طبعا بيانات إي بي بي وهو معهد قياس السياسات العامة في باريس قال يعني أوضحت دراسته بأن هؤلاء الطلاب ضيعوا العديد أو الكثير من ساعات التعليم خلال تلك الأزمة، وتحدث أيضا عن تفاوت في جودة التعليم بين الضواحي وبين المدن الكبرى مثلا في باريس وضواحيها. وبالتالي يمكن أن نفهم هذا التوقيت الآن لهذه التحركات. والحكومة الفرنسية ربما لا تملك بالفعل

0: يتوقع أن ترفض هذه الميزانية من قبل اليمين واليسار بسبب تقشفها المبالغ فيه.
1: صححني إن كنت يعني نعم صححني إن كنت مخطئ أستاذ نبيل، فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية بعد فترة؟
0: طبعا في آذار مارس المقبل تبدأ الانتخابات الرئاسية، تفصلنا ربما 6 أشهر عن هذه الانتخابات.
1: أنا أحاول أن أربط الشيء بالشيء.
0: صحيح صحيح، ربطك بمكانه، لأن هنالك من يسأل هل ستتحرك الحكومة بشكل جدي أم أنها يعني تحاول أن تدير هذه الاحتجاجات للخروج بأقل الخسائر، لأنها ربما يعني في وضع، يعني هي في وضع يشبه وضع حكومة تسير أعمال، لأنه لا يوجد هنالك إمكانية مثلا لحل الحكومة. أصلا هذه الحكومة لم ترى النور إلا بشق الأنفس، تعرف ذلك وناقشنا ذلك على راديو صحيح. الشمس وتدافع الآن الحكومة، تقول إن يعني النظام التعليمي ليس سيئا إلى تلك الدرجة في فرنسا، بينما يتمسك الطلاب بمطالبهم بما يخص مشكلات نقص المدرسين والموظفين والاكتظاظ والمباني، وحتى القبول الجامعي لديهم اعتراض بأن القبول الجامعي أصبح صعبا للغاية. وبالتالي يعتقد بأن الانتخابات الرئاسية طبعا تلقي بظلالها على هذه الاحتجاجات وتجعل الاستجابة لهؤلاء الطلاب ربما تكون بطيئة وليست حاسمة.
1: أستاذ نبيل شفان أشكرك جزيل الشكر على هذا التوصيف مثير للإعجاب، ما يحدث في فرنسا من حيث احتجاجات الطلاب وقدرتهم على قيادة نضال طويل الأمد. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث.

0: سداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع الترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: نبقى في أوروبا. العواصف السياسية لا تنتهي. كنا مع الاحتجاجات في فرنسا، الاحتجاجات الطلابية المثيرة، والآن انتخابات قريبة تعلن، يتم الإعلان عنها بسرعة في إسبانيا. صحفي الأستاذ أمجد ياغي، صباح الخير.
5: صباح النور، الله يسعد صباحك يعني والسادة المستمعين.
4: يعني بس نحط أغنية أمن لي بيت في إسبانيا.
5: يعني هي حقيقة بالأساس الأزمة هي مش جديدة، الأمر متفاقم من أكثر من 10 سنوات. الأزمة اللي تسببتها أزمة الغلاء والمساكن هي بالأساس بناء على سيطرة شركات استثمارية، بنوك، مكاتب عقارات على مراكز مهمة أو على بيوت مهمة في مراكز المدن. هي أساس المشكلة الأساسية. مما سبب ارتفاع بأجور المنازل، غلاء غير طبيعي. أنت بتتكلم اليوم عن أي بيت بعيد تقريبا ما لا يقل 5 كيلو 6 كيلو عن مراكز المدن، وصل سعر إلى أسعار قياسية، وبيوت من الممكن تكون غير مناسبة لعائلة بسيطة، إلى جانب أنه شجعت أصحاب العقارات وأصحاب المنازل على طبيعة أنه أنا أخصص منزلي لإيجار السياحي، إلى جانب خلق شروط تعجيزية أمام أي أسرة من الأسر الإسبانية، إلى جانب الأسر، خلينا نتكلم المهاجرين المقيمين اللي بيعيشوا هنا. سبب مشكلة كبيرة جدا أساسها، خلينا نتكلم بصورة بعيدا عن الشرح، النظام الرأسمالي المبني على أنه شركات في نفس الوقت تسيطر على هذه المراكز.
4: طب في إسبانيا حكومة يسار، يعني كان من المفروض أن تقلل من هذا من آثار هذه الظاهرة.
5: نعم اليسار، لكن لا نخفي أن اليمين واليمين المتطرف، اليمين الذي يمثله حزب بيبي وهو لديه أغلبية، وحزب بوكس اليميني المتطرف، تمام؟ الآن هم مشاركين بالائتلاف الحكومي في بعض. ما سبب الأزمة؟ إنه الأحزاب اليمينية رفضت هذا المشروع، إلى جانب تحالفهم مع أحد الأحزاب الكتالونية وهو حزب جونز، وهو الذي سبب الصدمة، رفض كذلك هذا المشروع، ورفض بنفس الوقت إقرار هذا القانون الذي ينص على حل أزمة السكن. هذه هي المشكلة، إلى جانب من يسيطر على الشركات وشركات العقارات وبعض البنوك، هم أشخاص مقربين من الأحزاب اليمينية. الأحزاب اليسارية تشكل الأغلبية بناء على أصوات الطلاب، أصوات فئات من الناس، أصوات فئات من مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الحقوقية، الائتلافات. هذا هو اليسار، لكن على حقيقة أرض الواقع من يسيطر على الشركات ومن يسيطر على هذا

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل.

0: الأطراف، بدليل أنه اليوم اليمين المتطرف واليمين الوسطي مثل ما بيقولوا الآن من بداية ما أعلن بيدرو سانشيز بالأمس عن حل البرلمان وتبكير موعد الانتخابات، بدأوا يروجوا ضمن برامجهم لاستقلال رؤوس الأموال ولتخفيض الضرائب على رؤوس الأموال، نفس سياسة دونالد ترامب مع أصحاب الشركات. هذا بدأ.
1: نعم، هناك قلق أو ربما تساؤلات لدى كثير من المستمعين الآن. إسبانيا كدولة في السنوات الأخيرة وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني، كان مواقف مختلفة في مناطق مختلفة من إسبانيا. لأي مدى نتائج الانتخابات القادمة قد تغير من مواقف إسبانيا في سياستها الخارجية؟
0: نعم، الآن في طرفين. الطرف الأول الحزب بي الذي من الممكن أو حسب الاستطلاعات الرأي السابقة قبل إعلان بيدرو سانشيز لحل البرلمان و تبكير موعد الانتخابات، حزب بيبي هو مقرب من الإدارة الأمريكية الحالية، تمام؟ هذا هو الحزب الشعب الإسباني المعروف بيبي اللي هو اليمين الوسطي. لكن الخطر من حزب بوكس، وحزب بوكس اللي هو سانتياغو أباسكال اللي هو قائد الحزب، هو شخصية مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو صديقه. يعني نستذكر في 2024 عندما أعلن بيدرو سانشيز الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67، سانتياغو أباسكال قام بزيارة إسرائيل واجتمع مع نتنياهو ووعده أن يلغي الاعتراف بدولة فلسطين في حال أنه فاز في الانتخابات. هذه هي النقطة.
1: وعلى ضوء هذه الأزمة أستاذ أمجد، حكومة اليسار قد تخسر أغلبيتها؟
0: في نقطتين مهمات لازم نتكلم فيهم. النقطة الأولى، قبل أزمة السكن وقبل الاحتجاجات التي انتشرت في معظم المدن وخصوصا فكرة التخييم في مراكز المدن، كانت استطلاعات الرأي تشير إلى طبعا هذا بعد أزمة تدفق المهاجرين من مدينة سبتة بدأت تنزل شعبية الحكومة، كانت النتائج تشير إلى عودة اليمين في الانتخابات القادمة اللي كانت مقررة في مايو 2027. لكن الآن قد يحدث تغيير كامل بسبب 73% من الشعب الإسباني مؤيدين تماما لقانون حل أزمة السكن ومؤيدين تماما في بعض الأطراف من الذي يغذيهم اليمين المتطرف ويتهم أنه بيفتعلوا الأزمة هم اليسار. فإذا 73% من الشعب الإسباني هو مع حل أزمة السكن، وشاهدوا بيدرو سانشيز وهو يتصدر أنه يريد حل أزمة السكن ويضغط على البرلمان ومن ثم حل مجلس البرلمان. إذن نحن أمام توقعات قد تقلب كل التوقعات ومراكز استطلاع الرأي. لدينا أقل من شهرين إلى الانتخابات، قد تحصل فيها تفاصيل كثيرة. ليش؟ بالأمس شهادة أنا شخصيا على منصة إكس الكثير من التصريحات المخزية، يعني نستطيع بين قوسين، من اليمين الإسباني. لماذا؟ لأنه بدأ يروج أنه يجب أن تقترعوا، لا تقترعوا عبر البريد، اقترعوا عبر صندوق الاقتراع، وهذا فيما لو خسروا تكون لهم حجة على أرض الواقع. أرض الواقع بالشارع نتكلم، أعتقد أن مواقف الإسبان قد تبدلت بعض الشيء باتجاه اليمين الإسباني، لكن نحن لا نعرف أمام الساعات القادمة ما سيحصل بدون صراحة.
1: أستاذ أمجد، شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف. العاصفة الجديدة في إسبانيا السياسية في هذه المرحلة، ننتظر ما سيحدث في الانتخابات التي تم تبكيرها. أشكرك على هذا التوصيف والشرح الوافي لما يحدث في إسبانيا من أزمات في المساكن.

الاحتجاجات في إسبانيا على واقع السكن، هناك من يسكنون الخيام، أسعار شقق السكنية باهظة جدا، وهيمنت الشركات على العقارات في إسبانيا، مما جعل رئيس الحكومة يقرر حل البرلمان وتعجيل الانتخابات هناك. أوروبا في صخب سياسي. الآن بعد ما كنا في أوروبا من فرنسا إلى إسبانيا، نتحول إلى الرياضة، إلى دوري الأمم الأوروبية ومباريات ممتعة ومثيرة نشهدها في الأيام الأخيرة.

0: زميلة بن سلامي صباح الخير.
1: اهلا مصطفى، يسعد صباحك.
0: المدرب سمير عيسى صباح الخير.
2: صباح الخيرات ابو فارس مصطفى وجميع.
1: اهلا اهلا.
0: وزيدان يبتسم يوم امس اخيرا
2: 4-1.
0: بس يعني شفناه بيضحك
2: بعد ان تاخر بنتيجه 1-0 امام المنتخب البلجيكي الذي لا يستهان بقدراته. استطاع المنتخب الفرنسي بقياده اوليسي التغلب على البلجيك بنتيجه 4-1. اعتقد انه تكلمنا كثيرا عن المنتخب الفرنسي، ولكن المنتخب الفرنسي من افضل 3 منتخبات عالميا، قدرات فرديه وجماعيه مع زيدان اللي بدب الحماس في قلب في قلوب اللاعبين، لانه زيدان تاريخ كره قدم. مدرب حجم زيدان عندما يدخل الى غرفه الملابس يؤثر تاثير مباشر على اللاعبين. تشوف كل اللاعبين حتى من ضمن كريستيانو رونالدو احترام خاص لهذا اللاعب الأسطورة، لاعب كرة القدم الرهيب زيدان. كمدرب أيضا عنده نتائج كتير كتير مثمرة. أعتقد أنه زيدان لم يوافق أن يدرب ريال مدريد لأنه كان موعود أنه يغير ديشام ويكون مدرب المنتخب الفرنسي.
0: نبيل،
1: يعني أنا استغربت من سمير، يعني مستغرب، وكأنه منتخب فرنسا هو زيدان. طور روحك زيدان، امبارح حكينا مع زاهين، بزيدان وبدون زيدان، ديشامب وبدون ديشامب، جرانت وبدون جرانت، وحتى كان جاي اوزون يعني هذا تبع اللي بس بدرب اسرائيل. منتخب فرنسا وسمير انت بتدربه، يعني مش قصه انه زيدان اللي لعب المنتخب.
2: طبعا لا، اللاعبين طبعا
1: المواهب والكره الفرنسيه بخير. اكاديميه باريس سان جيرمان، اكاديميه فريق رين، رين اللي خرجت امبابي وخرجت ديمبلي، وبديش اسمي لك كمان مجموعه من اللاعبين. رين فريق متواضع في اكاديميات ليون، تنساش افضل يمكن اكاديميه بعد الماستيا بعد برشلونه. زيدان فريق مطبوخ موجود، بس اصابه، يعني حجارة الشطرنج رتبها كما تشاء او كما يليق باللاعبين وبموهبين. المباراة نتيجة شوي كاذبة نوعا ما، مضبوط سيطرت فرنسا، بس انه 4-1 ثقيلة اخر 10 دقائق كانت يعني ثقيلة، مع تألق واحد زي اوليسي. بده زيدان اوليسي يا سمير عيسى.
2: بدون شك يعني فريق نهاية المطاف. انا قلت عندك بالبرنامج نبيل عدة مرات انه تأثير المدرب لا يتعدى 18%، بينما تأثير اللاعبين 90 و92%.
0: ومكانة أوليسي في الكرة الأوروبية تزداد أهمية.
1: مضبوط، طلع هم هو والتانيين وهيك شبيه لإله، رافينيا ببرشلونة. صحيح، هذول اثنين اليوم هن النار بكرة القدم العالمية، رافينيا وأوليسي.
2: ولكن بس رافينيا يملك الحس التهديفي أكثر من أوليسي. أوليسي أكثر في الإعداد والتحضير.
0: صحيح،
2: وأحيانا يغيب عن عملية التهديف، بينما رافينيا استمرارية عنده.
1: أخي سمير، مش مهم أوليسي بيطول، هذاك بيهدف أكثر. دائما الهدف اللي بيجيبه أوليسي إن كان كل 3 مباريات مرة،
2: واو،
1: بس بنستمتع بنوعية الهدف، مش بالأسلوب،
2: واو،
1: بتركيبة الجملة حتى يصير هدف. بيعجبك الاشي يا اخي.
0: في شيء اخر باوليسي لإلي انا مثير للاعجاب، وانه هو لا يغتر بنجاحه.
1: اعجبني مصطفى
0: لاعب على

0: أرض يعني ما ما بيحول نفسه للترند تجاري بهاي السهولة في بسلوكياته في نضوج وفي عدم يعني انجرار وراء الموضة.
1: صحيح صحيح، شخصية منضبطة وملتزم مع أنه بعده قرش صغير هو عمليا 24
2: مش فينيسيوس يعني مش فينيسيوس
1: لعوذ بالله شتان ما بين هذا وذاك يا رجل. لا لا ولا ولا رونالدو يعني كمان
2: لا أنا مش ما قلتش فينيسيوس من فراغ، قلت إنه أحيانا بيكون لاعب كبير يتمتع بقدرات رهيبة ولكن سلوكه على أرض الملعب
1: بيخرب عليه
2: مش مائز نوعا ما.
1: بخليك تنفر منه. مظبوط.
2: لازم تسألني أنا إيش اللي بيميز أوليسيه، بقول لك بيميزه سرعة الانطلاقة مع الكرة بالجناح، تنين هدوءه.
0: انت سمير حكيت على نمطك يعني او على طريقه لعبه، انا بحكي على شخصيته. في بشخصيته نضوج هدوء ويعني ما بيطغش على شبر مي.
2: لا لا لا بتاتا بتاتا، انا بوافقك انه هذا الحديث يدور عن شخصيه متمكنه، شخصيه رهيبه، شخصيه رائعه تمتاز بهدوءها. يعني الهدوء تاع أوليسي ينعكس حتى على المشاهدين في التلفزيون.
0: لهيك كنت بتمنى يكون بمدريد.
2: على فكرة كتير ملائم لمدريد لأنه بيلعب جناح يمين.
0: صحيح. طيب نترك فرنسا وإنجازاتها، إيطاليا تعود، إيطاليا تعود وتفوز، تفوز على مساكين الأتراك
2: طبعا بعد ما تعادلت أمام المنتخب الفرنسي. أنا قلت أنه رايحين ينشحنوا بشكل رهيب. اليوم إيطاليا تعود إلى الخارطة الرياضية، إلى المنصة الأولى في أوروبا، تقدم أداء رائع مليء بالأهداف، أخضعت المنتخب التركي اللي هو طبعا مش من أفضل المنتخبات في أوروبا، ولكن إخضاع المنتخب التركي بنتيجة 3-1 ألا هو استمراري للأداء تاع هذا المنتخب. أنا شخصيا أتمنى عودة المنتخب الإيطالي إلى المنصة الأولى، أعتقد أنه هن في الطريق الصحيح، والدوري الإيطالي عم بيتحسن بشكل رائع. أعتقد أن الكرة الإيطالية تاريخيا كانت الأفضل وستعود وتكون الأفضل.
1: وأنا أكد بدي أضيف كمان للي حكى أخوي سمير، هاي الدوري دوري الأمم الأوروبي أنا أعتقد علامة مؤثرة وعلامة فارقة بعودة المنتخب إيطاليا إلى الواجهة. هاي البطولة زرعت الثقة والأمل والأمان مع مانشيني للكرة الإيطالية، والإيطاليا أنا أقولكم يا جماعة عائدة. شفت المباراتين الأخرانيات؟
2: عائدة بشكل واضح.
1: آخر مباراتين مع فرنسا شفتهن إشي يعني بفرفح القلب، بتخلينا نعيد ذكرياتنا مع إيطاليا من أيامات مالدين
2: نبيل. هذا بس هذا الإشي بيدل على إنه كل فريق أو كل نادي أو كل منتخب عنده تاريخ حافل، لابد إلا يتعرض لفترة التراجع ولكنه سيعود، حتما سيعود
0: إذا اشتغل.
1: يا سمير دائما بنحكيها، إحنا بنقول إنه الحصان يعني عادة يتعطل ولكن يعني يتعطل ويعود.
0: السؤال
2: صحيح.
0: نعم السؤال، إذا كان الإنجليز فازوا على كرواتيا
2: 7-7
0: الإسبان قديش بدهم يفوز على كرواتيا اليوم؟
2: لا لا ما هو دير بالك في نوع من الاستمرارية. كرواتيا لن تسمح لنفسها
1: خسارة
2: متتالية،
1: بنحط حد فاصل. حد فاصل
0: برأيي من سيحدد مش الكروات، الإسبان.
1: بيقوم غيار تاني، بيجرب لاعبين جدد، 3-4 لاعبين، ما أي لاعب بتجيبه بتشوفه كيف بندمج وبتأقلم بالتكتاكة وبالأسلوب. يعني أنا أنا بتعرف أنتوا يا جماعة، بدي أحكي هالجملة، إسبانيا مش بس كرة قدم بالمناسبة. ارجع لتاريخ الأولمبياد اللي فات واللي قبله، شوفوا الجوائز اللي جرفتها والميداليات الذهبية،
0: كل الرياضات، كرة
1: بلد رياضي بشكل مش طبيعي
0: طبعا، تنس، كرة سلة بدون شك.
2: تعرف بإسبانيا إيش تختلف عن باقي المنتخبات؟
1: إنه
2: بتحس عزف موسيقى في خلال المباراة،
1: كونسرتات، كونسرت،
0: تناغم، تناغم، فريق متناغم جدا. ولهون هون السؤال، لأن كل لاعب سيدخل أو حتى سيجرب ديلابوينتي يريد أن يثبت نفسه، يريد أن يثبت أحقيته أن يكون في المنتخب.
2: أنا أول مرة بشوف بحياتي مباراة كرة قدم بتأثر تأثير واضح على المتابعين، لدرجة أنه لأول مرة بشوف متابعين بيسكروا من عيونهن.
1: هاي أول مرة بشوفه، واحد بيسكر من عينيه.
0: طيب نبيل، الإنجليز مع تشيك،
1: طبعا انجليز لما فات

0: السمر على منتخب انجلترا تغيرت كل المعادلات اللي ترتبوا صح،
1: خاصه ساكا
0: وبيلينغهام قلب لونه، ويمكن يقلد المنتخب الفرنسي بالمناسبه، يعني مش بعيد يقلد المنتخب الفرنسي بانجازاته لاحقا بالبطولات القادمه اليورو والمونديال. انجلترا راح تكون لها كلمه كبيره، بس بيصلوا للدير وما بيشربوا.
1: انا بختم بالعشره على كلامك.
2: هذول عملين المباريات المركزية اليوم. الجدل حول ران بن شمعون وبقائه متواصل.
0: يا زلمة خدت من الأوليمبوس نزلت على غور الأردن انت
1: عشان يعني لو جابوا مين ما جابوا. انا كتبت لما جابوا نيلسن كان قائد المنتخب الدنماركي عندما فاز ببطولة أوروبا جابوا على إسرائيل.
0: أنا سمير بتوافقني ومصطفى، جيب زيدان عند المنتخب الإسرائيلي بحصل نقطتين هذول حصلين يمكن.
1: مش بس هيك، إذا بتجيب زيدان على المنتخب الإسرائيلي مش راح يصير، مش راح المنتخب يصير فرنسي، وإنما زيدان بيصير إسرائيلي.
0: برافو، أنا معك بعيدك 100%. في دينية تختلف عن كل المنتخبات يا جماعة. البوسنة تقدمت، كوسوفو تقدمت، مين بدك أيسلندا طلعوا وين وصلت أيسلندا، كلهن 300,000 واحد.
1: للأسف الشديد واحد زي بيركوفيتش اللي هو كان عنصر مهم جدا في كرة القدم الإسرائيلية بيستهزئ بكوسوفو، لا استهزئ بإسرائيل مش بكوسوفو.
0: مش بس هيك أو بتخليش موقع لما بيجيبوا شو بصرح
2: بيركوفيتش في كثير
0: بودكاست بيركوفيتش وبناف، يعني احنا يعني أزولات كمان
2: في كثير من اللاعبين القدامى في إسرائيل يطالبون بتغيير بن شمعون.
0: في منه ما أنا كلام، خاصة نمني
2: يعني حكاها بشكل واضح.
0: أنا بعيده بالمناسبة يعني، بس ما فيش مدرب إسرائيلي بالمناسبة.
1: نبيل
0: نعم،
1: كرة القدم إنجازات وتحصيل
0: يا أخي،
1: مدرب بحصل وبينجز بيستمر، بحصلش وبيخسر بزيحو.
0: طرحوا اسم بس عليهم اللي بينفع منتخب إسرائيل، تخيل مين أنت؟ أبو كسيس.
2: إيه لا لا أظن.
1: إذن 16 مباراة باتحاد أبناء سخنين فوزين، وحياتك يا نبيل.
0: شو عمل ابن تاني يا سمير لما ترك يصار ولما
1: كبير السبع
0: وحياتك.
2: هذه صورة الحال.
1: أنا بتألم لما بشوف فرق عربية عند المدرب مش عربي.
2: نحن مع علامات الاستفهام. نشكركما زميلنا نبيل سلامي المدرب سمير عيسى، شكرا لكما على هذا الحديث.

على خلفية هذه النغمات نطوي وإياكم ساعة ثانية عدد ثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد. شكرا لكم على المتابعة, شكرا للزملاء. ياسمين عابد إيهاب عويس محدثكم, مصطفى شلاطة أطيب المنى, إلى اللقاء, كونوا بخير.

0: آخر عشرة، عشرة على عشرة بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفرة عامك 28% بالوزن 250 جرام بعشرة شكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام بعشرة شكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 بعشرة شكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس بعشرة شكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا بلانكس PLNX.
0: بشهر عشرة، عشرة على عشرة بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس

0: بامبا أوسم بعشرة شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت بعشرة شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة بعشرة شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع الترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت دمجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة شمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة رجل بعد أن استخدمت الشرطة ضده مسدس تايزر الصاعق للكهرباء في مدينة حيفا الليلة الماضية، وادعت الشرطة أنها تلقت بلاغا عن شخص يقوم بالإخلال بالنظام العام وأن عناصرها اضطروا إلى استخدام المسدس بهدف فرض النظام. أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة وابنه في 13 من عمره بجروح متوسطة جراء انفجار مركبة في شارع مئير في القدس. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات وقالت إن خلفية الحادث جنائية، وأشارت الشرطة إلى أن المصاب بجروح خطيرة معروف لديها وينتمي إلى جهات خارجة عن القانون وسط شبهات بمحاولة تصفيته باستخدام عبوة ناسفة. هذا وعلم لاحقا أن الحديث يدور عن شخص من الوسط اليهودية. هدمت الآليات الإسرائيلية بناية سكنية تتكون من 5 طوابق خلال اقتحام لبلدة الطور في القدس الشرقية بحضور وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير. وقالت مالكة أحد المنازل في حديث لإذاعة الشمس إن القوات الإسرائيلية أجبرتهم على الإخلاء بشكل فوري ولم تمهلهم وقتا لأخذ أغراضهم وحاجياتهم. هدد وزير الأمن إسرائيل كاتس حركة حماس وسكان قطاع غزة بثمن باهظ يتجاوز كل الحدود في حال تعرض القوات الإسرائيلية لهجوم غدا بالتزامن مع حلول الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر. وأوعز كاتس إلى الجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لأي سيناريو محتمل في قطاع غزة والتعامل بقوة مع أي معلومات أو تحذيرات بهذا الشأن بهدف إحباط أي تهديد. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية إذا أجرت أي تعاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المصرفي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن المؤسسات المالية الأجنبية التي توصل إجراء تعاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تستهدف في أي وقت ودون إشعار مسبق. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس. بدورها أدانت رابطة العالم الإسلامي مواصلة الحوثيين ما وصفته بالعدوان الآثم على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية واستهدافها المتكرر لمقدسات المسلمين. إلى ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ البالستية

0: في العاصمة صنعاء، إضافة إلى مخزن للصواريخ داخل موقع جبلي في محافظة صعدة. وقال التحالف في بيان إن المخزن المستهدف في صعدة كان يضم 20 صاروخا باليستيا. هددت بريطانيا بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا ردا على إغلاق قنصليتها في القدس. جاء ذلك حسب ما أفادت تقارير إسرائيلية التي ذكرت أن السفير البريطاني لدى إسرائيل نقل رسالة إلى مسؤولين إسرائيليين بهذا الشأن. ويأتي التهديد في ظل تصاعد التوتر في العلاقات بين لندن وتل أبيب عقب قرار بريطانيا الشهر الماضي فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، كما تتهيأ الفرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 23 درجة، طبرية 29، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: صباح الخير. الفترة الأخيرة تتصاعد موجة تحريض ضد الأطباء العرب، ونسمع أصواتا تحاول تصوير حضورهم الكبير في جهاز الصحة وكأنه سيطرة. كي نضع الأمور في سياقها يمكن أن ننظر للحظة إلى الولايات المتحدة. وفق دراسة وطنية قادها باحثون من جامعة شيكاغو، كان اليهود نحو 2% من السكان في بيانات المقارنة، لكنهم شكلوا أكثر من 14% من الأطباء، وفي الطب النفسي وصلت نسبتهم إلى 29%. هذه الأرقام لا تقرأ باعتبارها سيطرة، بل انعكاسا لحضور قوي في التعليم والطب ونجاح مجتمع في الوصول إلى واحدة من أهم المهن وأكثرها مسؤولية. والآن نعود إلى البلاد. حسب معطيات وزارة الصحة، نحو 27% من الأطباء في إسرائيل هم من العرب. كان هذا عام 2023. نحو 45% من رخص الطب الجديدة منحت لأطباء عرب. أطباؤنا العرب يستحقون كلمة تقدير، أثبتوا حضورهم بكفاءة وعلم وعمل، وأصبحوا جزءا أساسيا ومشرفا من جهاز الصحة في هذه البلاد. ولكن البعض بدل أن يرى في هذه الأرقام قصة نجاح، يحاول التحريض عليهم وتصوير نجاحهم وكأنه سيطرة أو تهديد. لماذا لا نقرأ هذا النجاح كما هو؟ قصة مجتمع استثمر أبناءه في التعليم ودرسوا وتخصصوا ونجحوا. في النهاية عندما تصل إلى غرفة الطوارئ وتحتاج إلى من ينقذ حياتك، أظن أن السؤال الأخير الذي سيخطر في بالك، ما هي قومية هذا الطبيب؟ في تلك اللحظة المعطف الأبيض أهم من كل الهويات. صباح الخير.
1: حكيم عيون أفهم في العين.

0: يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرا لي اللي في قلبي واحكي لي عليه.
1: اللي مكتوب فيه بيخوف ما اقدرش احكيه.
0: بيخوف مين؟
1: بيخوفني.
0: انت كل حاجه تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: طرف إن كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش إزاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي، أقدر أقوله لك؟
1: أوي؟

0: والشخص ده موجود هنا يعني انت عارفة مش كده؟ والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟
1: بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟
0: ابدا، هو حزعل منك ليه؟
2: اهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع حتى الساعة الواحدة. نحييكم، نتمنى لكم أوقات ممتعة ومفيدة برفقة برنامجنا. مواضيع عديدة اليوم تشاركنا في البرنامج، نمل أن تنال الإعجاب وتعود عليكم بالفائدة. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، إيهاب عويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. نقلل وقت الشاشة ولكن نوفر لأبنائنا البديل. سنتحدث لباحثة واختصاصية نفسية وتربوية عن البدائل، يعني بدل أن نشكو فقط عدد الساعات أمام الشاشات، علينا توفير بطبيعة الحل البديل. في بيت العيلة سنتحدث عن جائزة نوبل للطب، يعني بدأنا اليوم بالمقدمة بالحديث حول موجة التحريض ضد الأطباء العرب. سنتحدث عن جائزة نوبل للطب، عن أهمية هذه الجائزة سنناقش ذلك مع نائب عميد كلية الطب في التخنيون. هل لاحظتم أنكم تتحدثون بشكل أقل على مدى السنوات 15 الماضية؟ تظهر الأبحاث أن الناس أصبحوا يتحدثون يعني نطقا بعدد أقل، بمئات الكلمات يوميا. بدأ الباحثون يلاحظون تأثير أو تأثيرات جانبية.

صحية غير متوقعة لذلك. ما الأسباب؟ سنتحدث مع أخصائية نطق ولغة. إذن هذا بعض من المواضيع التي رح نتناولها من خلال مقابلات بيت العيلة، طبعا الكثير من محطات غنائية، وأيضا يعني مجموعة من أخبار منوعة من حول العالم ترافقنا في هذه الساعة والساعة المقبلة حتى الساعة 1. يستمر برنامجنا، أهلا بكم.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. كمان شوية رح نحكي عن موضوع الشاشات، دائما يعني نتناول هذا الموضوع في برنامجنا في بيت العيلة، نتحدث عن الانشغال اليومي بالشاشات.

يعني الشاشات التي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا وخاصة من حياة الصغار. يعني كنا تحدثنا بأننا لسنا بمثال جيد لأطفالنا حول موضوع الشاشات والانشغال الدائم بها، يعني أحيانا بذريعة أو بادعاء بأن هذا يعني جزء من أعمالنا ومن مهامنا ومن انشغالاتنا، ولا يمكن يعني إبقاء الشاشة جانبا خاصة عندما نتحدث عن العمل. كمان شيء رح نطرح بدائل، يعني كيف نقلل وقت الشاشة ولكن نوفر لأبنائنا البديل.

0: تعالوا يعني نتحدث عن البدائل لوقت الشاشة، كيف نفعل ذلك. باحثة واختصاصية نفسية تربوية أسرار كيال تنضم إلينا، تحياتنا الآن. أهلا وسهلا، نسمعك بوضوح الآن. يعني زي ما ذكرنا، يعني نشكو دائما من الوقت اللي بنقضيه على الشاشات نحن ككبار، وكم بالحري الصغار. يعني نريد الحديث عن البدائل، ولكن هل قبل هذا يعني لدينا معطيات كم من الوقت بالفعل يعني نقضيه أمام الشاشات يوميا؟
1: أي الصراحة ما عنديش هيك إحصائيات، بس الإحصائيات كل الوقت بتزيد. يعني كل الوقت عم بنحكى على أوقات أطول بال الشاشات تحديدا عند المراهقين والبالغين، وللأسف بآخر كم سنة عم بتزيد الظاهرة كمان عند الأطفال، كمان عند الأجيال اللي أصلا يعني بحسب تعليمات وزارة الصحة اللي

0: في تعليمات كمان متأخرة وكمان مش محدثة، ممنوع يشوفوا تليفونات
1: نعم
0: يعني تحت جيل 5 سنين.
1: نعم
0: فمع هيك
1: يعني
0: عم تنشر
1: هذا يعني دعينا نقول بعيد كل البعد عن الواقع. يعني إذا كنا يعني صريحين اليوم، يعني حتى في جيل سنة يتعرضون للشاشات، حتى لو يعني لا يعترف الأهالي، ولكن نعرف ذلك مجرد النظر من حولنا في كل مكان. حتى عندما تتواجد في أي مكان ترى بأنه الأطفال مع الشاشة. طيب لو حكينا عن البدائل وهذا موضوعنا، نقلل يعني عدد أو وقت الشاشة ونوفر لأبنائنا البديل. دعينا هيك نرسم أولا البديل، يعني من المفروض أن يكون من أي عالم؟
0: يعني هو يعني قبل ما أخوض بالبدائل، بس لأنه في يعني البدائل هي بالعموم تتقسم حسب الأجيال كمان، بس كنت شوي بدي أنوه لأنه في افتراضين هيك جايين على بأساس هذا السؤال تبع البديل، وبدي أنوه لنا عشان ننتبه لنا كأهل ونعرف من أي منطلقات إحنا عم نتحرك لما عم نجرب نلاقي بديل. الافتراض الأول اللي هيك جاي ورا هذا السؤال هو زي كأننا عم ناخد من الطفل مكافأة أو إشي حلو اللي لازم نعوضه فيه وإحنا نلاقي له بديل.
1: نعم.
0: تعرفك بس واحد ينحرم إشي منيح بيحاولوا يعوضوه، وبالحقيقة يعني مش غلط إنه نجرب نلاقي بديل، تحديدا إنه التليفونات بتشتغل كمان على باثويز بالدماغ، على ناقلات يعني على زي كانوا ناقلات عصبية كمان اللي مختصة أكثر في الإدمان. تمام، فمنطقي نساعد ببديل، بس المهم هذا ما يكونش المحرك تبعنا. فاللي مهم يعني نفكر فيه أنه كمان حتى بحالات الإدمان هالقد مهم التفكير بالمعنى اللي منعطيه أنه عم ناخد هذا التليفون. فأنا مش عم بحرمك من إشي جميل قد ما أنا هالقد مهم إلي أني أحميك من إشي ضار عم بضر دماغك، عينيك، جهازك العصبي، وتحديدا إذا في سوشيال ميديا بالموضوع فكمان بمس في تقدير الذات يعني عند الطفل. فكتير مهم أتأكد أنه الطفل فاهم أنه أنا عم بجرب أحميه، فهذا المعنى اللي بعطيه لأني أخذ التليفون هو شيء كتير مهم. والافتراض الثاني اللي هو في غالبا عنا افتراض أنه الطفل بيعرفش أو بيقدرش يلاقي بديل. إذا بيعرفش فمهم نكون عارفين أنه رح يتعرف إذا نعطت له الفرصة. يعني الأطفال إذا زهقوا رح يعرفوا يلاقوا بديل ويعبوا الوقت. والثاني هو إذا ما بيقدر، إذا منفكر أن الطفل بيقدرش، هون هي مقولة شوي إشكالية لأنه غالبا فيها اعتراف بعدم مقدرة الطفل أنه يفكر وأنه يبتكر، زي كأنه فيه كفر بقدراته كإنسان، واللي هو إشي إشكالي لأنه أكيد رح يعرف يلاقي إشي.
1: نعم. وممكن احد الادله يعني عندما يعني مثلا بيكون في مناسبه يعني الاطفال بيتواجدوا يعني هيك في مجموعه حتى لو كانت صغيره، بنشوف انه يعني التفاعل والتواصل واللعب يكون يعني بشكل طبيعي ويعني لا يحتاج حتى لكبير.
0: 100%. والفكره يعني هيك لسؤالك الاول انه من اي عالم لازم يكون هذا البديل، إذا منحكي على أطفال اللغة الأساس تبعت الطفل، اللغة الفطرية تبعته هي اللعب. يعني قبل ما حتى الطفل يكتسب لغة بالسنتين الأولينيات من حياته هو بيكون عم بيلعب في الأشياء من حواليه، بجارب يكتشفها، بيرمي اللهاية الأنينة، بجارب يلعب مع الناس اللي حواليه، هاي لغته الأولى. فبالضبط هيك سؤالك يعني جاي يحكي من أي عالم، هو بالضبط من عالم اللعب. وزي ما حكيت يمكن الأطفال أول ما يجتمعوا بيقدروا يلاقوا هذه من هاي اللغة مباشرة بتشتغل، مع أننا بكل مرة منعرضن أكثر لشاشات أو منخليهن أكثر بعزلة شوي منصعب عليهن مع المهارات الاجتماعية هاي.
1: نعم.
0: فمع هيك عم بيرجعوا يلاقوها.
1: نعم. الآن أسرار، يعني في يعني أيضا موضوع دعينا نقول يعني الشاشة يعني ممغنطة، يعني ممكن يقضي أمامها ساعات طويلة يعني حتى يعني تفوق الخيال. هل البدائل أيضا من الممكن أن تقوم بهذا؟
0: لأنها بتحاكي الفترة تبعت دماغ الطفل، والفترة يعني الشاشات هي الجانب اللي مضاد لطبيعة الطفل. الأطفال انولدوا بالفترة تبعتهم هي نفس حيوية تمام، فبتصير تدور على أشياء تكتشفها، تميل لأشياء عايشة، لحيوانات، لطيور، لنباتات، لأطفال تانين ولناس حواليهم. لما إحنا بنجرب الشاشة اللي بيخليها ممغنطة زي كيف حكيت، هو إن فيها اكتفاء سريع، يعني زي كأنها متعة

0: من هاي القدرة، فمنشوف بالغ اللي هو أكثر متسرع، أكثر ما عندوش قدرة إنه يفكر بالمسارات قبل ما يمشيها أو بالقرارات قبل ما ياخدها. هلا إذا بدنا نحكي على شق تاني ونسأل شو هي بالضبط البدائل إذا بدك يعني
1: بطبيعة الحال،
0: كاقتراحات.
1: حتى يعني هيك نعطي يعني أنا يعني دعينا نقول نوع من حلول لمن يتابعنا أكيد بيستنوا هالفقرة. تعني نعطي سلة بدائل.
0: فالبدائل غالبا يعني اذا بدي احكي هيك بتصحيح كمان عشان الوقت، بس اول بديل يعني او الافتراض الاول هيك ورا البدائل اللي مهم ناخده بعين الاعتبار، طبعا البدائل اكيد حسب العمر، لانه الاطفال باحتياجات مختلفه، في عندنا يعني باعمار مختلفه متاصفه في عندنا احتياجات مختلفه، بس
1: نعم.
0: الافتراض الاساس هو دايما مهم نجرب نترك الطفل يسأله يفحص مع حاله شو حابب يعمل، بما انه هلا صار في عنده وقت اللي هو فيه بيقدر يختار شو يعمل، هاي نعمة كتير مهمة الوقت، تمام؟ فمهم كمان نساعده يصيغ الموضوع بهاي الطريقة، ومهم دايما نتأكد انه يعني الدراسات الطولية والعرضية كمان اللي انعملت على موضوع تحقيق الذات عند الأطفال والبالغين دايما بتقولنا قديه مهم دي يكون في القدرة على الاختيار، القدرة على التأثير، وإني أكون ضمن مجموعة، تمام؟ فهون ليه مهم؟ اللي لما بنقول له اختار إشي غير الشاشة فبيجي بيقول بدي أدهن، كتير مهم إنه طيب اختار بس يكون في عنده قدرة على التأثير، يعني ما جيش هقول له لا أدهن لا إسا بتوسخ لي البيت، أو لا إسا بتنعف الألوان على الأرض. يعني إذا اختار فمهم يكون عنده قدرة على التأثير، يعني قراره فعلا يتاخد بعين الاعتبار إذا كان فيش فيه أذى لحاله أو لغيره. هلأ إذا أنت للأجيال بالضبط، فمن 0 لـ5 هالقد مهم إنه نكون عم نلعب حقه، تمام؟ و0 لـ5 هي مراحل اللي فيها تدريجات مختلفة طبعاً، فبأول سنتين الطفل هالقد مهم إله اللعب يكون كمان بمشاركة والدته، أحياناً كمان لحاله، أقل بعد جيل سنتين بصير أكثر مع الوالد لأنه بصير في أكثر قادر يركض ويمشي ويرمي لفوق ويلعب لعب اللي هو شوي بيعتمد على العضلات الغليظة أكثر. بس مهم نتأكد إنه أقل إشي مهم هو إنه نشتري له ألعاب، أكثر إشي مهم إنه نتفاعل معه لأنه إحنا المراية تبعت العالم بعينه، فهالقد مهم إحنا نكون موجودين. من جيل 5 لـ10 وكمان بهذا الرينج في بهذا المجال في تدريجات مختلفة، يعني من 5 لـ7 شوي مختلف عن من 8 لـ10، بس هالقد مهم إنه يقدر يلعب كمان مع الأقران زي كيف حكيت، يجتمع مع أصحاب مع ناس تانين مع أطفال
1: أولاد العيلة
0: 100% بالساحة تحت البناية، اليوم بعرف انه شوي صعب ساحات، ويكون في حدا بالغ اللي مش لازم يتفرغ ويقعد يراقب قد ما هو يكون عينه معهم او موجود بحالة انه احتاجوا اشي او صار مشكلة، بس من محل انه مهم نحافظ على اطفالنا مش بس من بعض كمان من حالهم انه ما يكونوش عم بيأذوا او عم يضايقوا. فهذا بالعموم من 11 وفوق هالقد مهم انه الاحتياج اصلا الطبيعي عند الاطفال هيك اول ما يروحوا على اتجاه جيل المراهقه هو ان يكونوا اكثر مع اقرانهم، فنساعدهم يعزموا اصحابهم عنا، يروحوا عند اصحابهم، يعملوا رياضه، او غالبا يقعدوا لحالهم، وبهذا الجيل اكثر بيقدروا يفكروا شو هم جاي على بالهم.
1: ولكن إن هذا
0: فهيك هذا بكثير.
1: السؤال يعني جميل جدا الاقتراح هذا، يقعدوا محلهم ويعني يفكروا، لكن يعني كل الأهل اللي بيتابعونا الآن راح يقولوا لك إنه هاي المهمة مش سهلة أبدا.
0: أنا متأكدة إنها مش سهلة. أنا متأكدة إنها مش سهلة. وكمان مرة البديل حسب الجيل، كتير مهم نتأكد إنه العلاقات الاجتماعية تكون موجودة. يعني أوكي ده أسحب منه التليفون أول إشي مهم أعمله، كمان حتى بحالات الإدمان إنه المعنى تبع إني أخذ التليفون يكون واضح للطفل، إنه أنا مش عم باخده عشان بدي أحرمك من إشي جميل، أنا عم باخده عشانه بضر في نظرك، في قدرتك على التفاعل، في عمل دماغك، في آلية اللي بيشتغل فيها جهازك العصبي. مهم اللي تعرف إنه أنت ورا الشاشة بس عم بتكون ملقن، يعني بإطار اللعبة أنت بس تتحرك بإطار اللعبة، بس هذا الإشي بيعدم كل قدرتك على التفكير الإبداعي تاعي. بتعرف لما بيكون مع أطفال تانين في مسألة إنه هلأ دوري، لا هلأ دورك، طب أنا هلأ بدي أصبر، أنا هلأ لازم أتأكد إنه كلامي مش جارح عشان أضلني ضمن اللعبة، وكل هاي الأشياء بتبطل موجودة لما بنعطي ابننا شاشة.

0: كتير مهم إحنا كبالغين نكون فاهمين إنه الشاشة هي مش إشي يعني مش امتياز اللي إحنا عم ناخده، لا هي إشي ضار يعني كمان إلنا كبالغين. وإنت بديت كلامك بجملة هالقد جميلة إنه كمان إحنا كبالغين، يعني النمط أو خلينا هقول واحدة من أكثر طرق اللي فيها الأطفال بيقدروا يتعلموا عن العالم هو بشو بيشوفونا إحنا كبالغين كأهلهم في الدنيا.
1: وبطبيعة الحال
0: إحنا كمان مهم
1: لسنا نموذج جيد، يعني ما منفرجونا
0: بنفع نصير يعني لحد هلأ إحنا يمكن مش يعني بكل لحظة هي لحد هلأ إحنا مش نموذج جيد، بس بنفع نقرر إنه بدنا نصير. يعني
1: عادة الأهل يعني بيستخدموا مثلا عبارة بأنه يعني أنا يعني أستخدم الهاتف لعملي لشغلي، يعني مجبور كون على تواصل دائم مع العمل، أو يعني ادعاءات من هذا النوع. إلى أي مدى يعني هذا دعينا نقول ما بيتقبلوا الأطفال، يعني ما بينظروا له بنفس وقع وأهمية اللعب خلينا نسميه،
0: إنه أهل موجودين على التليفون عشان الشغل وهم ما بيقدروا يحصلوا على التليفون. يعني هو لأنه عند الطفل صعب فكرة، يعني بالنسبة للطفل أهله هم الناس اللي دايرين بالن عليه لما مرض ولما جاع، هني كبروه، فيمكن هالأشياء مش موجودة بالوعي تبعه، بس هني النموذج، هني زي كأنه لحد جيل ابتدائي هني الأبطال تبعونه في العالم. فإذا هم بيقولوا إشي متناقض زي كأنه بيقولوا إشي اللي هو عم ناخد التليفون لأنه مضر، بس هني بيكونوا وقت طويل على التليفون، بيعمل ظاهرة منسميها زي كأنه تنافر معرفي اللي بتخلي الطفل أكثر مش فاهم ليش هم عم بيعملوا هيك. هلأ ممكن إن إحنا كمان نساعد حالنا بأنه الشغل هو شغلة كتير مهمة، مفهوم تمام، بس كمان إحنا مهم نحافظ على حالنا وعلى دماغنا كبالغين، عشان اليوم يعني الإشي إذا في علم النفس بتطفق على إشي فهو عشان تربي أطفال حصنين نفسيا أنت كبالغ مهم تكون عندك حصانة نفسية عالية، وعشان تبني هاي الحصانة واحدة من المواضيع هي أنك كمان تقدر تكون بأوقات اللي موجود فيها باللحظة، بمعنى تكون أكثر عم بيشتغل الجزء الأيمن من دماغك اللي هو فيه أنت قاعد في اللحظة اللي أنت موجود فيها، مش قاعد بهاللحظة وعم تفكر بالفواتير وبالشغل وبشو علي أشياء وعم برد. فيعني واحدة من الأشياء اللي أنا دايما بقولها لازم إحنا ندفع للأطفال بيبي سيتنج عشان نقعد معهم، لأنهم مشغولين بالسيارة راحت لهون والبالونة طارت والطابي أجت، فهاي الأشياء تبعت اللي عم بتصير هلأ وبهاي اللحظة وهون هي الأشياء اللي بتساعدنا نوازن عمل جهازنا العصبي. بس وهذا الإشي منيح لأن بيساعدونا نكون أكثر زي كأنه متجذرين باللحظة بدل من أنه نضلنا عم نفكر في الجانب الأكثر تحليلي من الدماغ.
1: الآن أسرار يعني في نهاية حديثنا يعني قديش مهم أيضا يعني دعينا نقول أن يكون البديل جماعي، يعني هل المشاركة أيضا من قبل الأهل أو من قبل باقي يعني أفراد الأسرة كان إخوة وأخوات، قديش يعني المشاركة الجماعية في البديل مهمة يعني لنجاحه؟
0: جدا جدا جدا جدا، لأنه كما يعني إذا هيك بدي أرجع أذكر في دراسة اللي بتحكي على معايير تحقيق الذات، فالمركب الثالث فيها هني ثلاث مركبات كمان مرة، القدرة على الاختيار، القدرة على التأثير بحياتي وبالقرارات من حولي، بس كمان أني أكون جزء من مجموعة، وفكرة أني أنا منتمي لها. يعني الأطفال البشر في بداية حياتهم الوحدة الاجتماعية الأولى اللي هني موجودين فيها هي العيلة، وهي أساس لكتير حصانة نفسية لقدام، بس كمان لكتير قوى نفسية وكمان لكتير اضطرابات نفسية لقدام تمام. ففكرة أنه تكون العيلة عم تعمل أشياء بشكل جماعي، يعني اليوم في أبحاث بتشير لأنه في كتير تغيرات على مستوى المجتمعات صارت، بس من مسألة أنه العائلات قبل كانت تتغدى مع بعض، فكل مسألة أنه عم بيحكوا مع بعض خلال الأكل عيونهم ببعض، كيف كل واحد بيشارك كيف كان له اليوم، بيضحكوا على أشياء بتضايقوا من أشياء بس مع بعض. فهاي المشاعر إذا كانت صعبة ولا منيحة قادرين إحنا نحتويها بقلب هاي الدائرة اللي قاعدة هون، حتى لو حدا زعل تمام رح نبقى مع بعض. وهذا الإشي اللي اليوم شوي مفقود، يعني اليوم إذا الأطفال بيزعلوا من إشي أو عم نشوف شبابنا بيزعلوا من شغلة مباشرة بنسحبوا منها، بيكونوا بعلاقات زوجية مباشرة بنسحبوا منها أول ما يصير

0: زعل، في صعوبة لأنك تحتوي هذا الشعور أو تقعد معه لوقت. والرابط اللي عم بتفرجي الدراسات هو إنه أصلاً هاي الوجبة المشتركة اللي عم تنفقد هلأ عم كمان عم تعمل اضطراب في البنى المجتمعية يعني، وفي الحصانة كمان تبعت الأفراد. فالنقطة اللي عم جيبها هي بالضبط بمحلها، نلعب معهم، نكون مع بعض.
1: هام جدا. أسرار كيال، شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا كثير لك، يعطيكم ألف عافية ونهاركم سعيد يا رب.
1: نهارك سعيد، إلى اللقاء،
0: مع السلامة.

في كل مكان تتابعونا الشمس تحييكم مستمعاتنا مستمعين 11:43 دقيقة الساعة باستديوهاتنا في الساعة الثانية من بيت العيلة. نذكركم رح نحكي عن جائزة نوبل للطب، رح نحكي عن الجائزة بشكل عام، عن أهميتها، وأيضا عن اختصاص الفائزين.

هيك في فقرة قصيرة. ولكن هناك أيضا فقرة رح نحكي عنها بإسهاب. هل لاحظتم أنكم تتحدثون بشكل أقل؟ على مدى السنوات 15 الماضية تظهر الأبحاث أن الناس أصبحوا يعني يتحدثون نطقا بعدد أقل، يعني بمئات الكلمات. لماذا؟

0: في الفقرة المقبلة رح نحكي عن موضوع هام عن كلية التربية والتكنولوجيا، ودعونا نرحب بالمدير الأكاديمي لكلية التربية والتكنولوجيا الدكتور داود خلايلي. أهلا وسهلا بك معنا.
1: صباح الخير أخ إيال لك ولجميع المستمعين.
0: نحييك. يعني من أين جاءت فكرة تأسيس كلية من هذا النوع، ويعني ما هي الخدمات التي تقدمها؟
1: كل فكرة أكاديمية جديدة تأتي من حاجة، وراء هذه الحاجة أقمنا كلية التربية والتكنولوجيا. لكن قبل ذلك بدي أعرض للمستمعين الكرام بعض المعطيات المقلقة حول الطلاب العرب الأكاديميين الموجودين في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. 16% من الطلاب ما بنتقلوا للفصل الثاني في التعليم الأكاديمي، 36% من الطلاب ما بينهوا اللقب الأكاديمي الأول. والمقلق كذلك أنه 64% لا ينهون اللقب الأكاديمي في الوقت المحدد. يعني إذا اللقب الأكاديمي لازم يخلصوه بسنتين فبيخلصوه في مدة أكثر. من هنا أتت الحاجة لمرحلة وسطية نصفية بين التعليم الثانوي والتعليم الأكاديمي، وهي المرحلة التي يبدأ الطالب التعليم فيها في مؤسسة التربية والتكنولوجيا، ومن ثم ينتقل جاهزا إلى التعليم الأكاديمي العالي مجهز بأدوات أكاديمية تعليمية عالية المستوى ليستطيع أن يتجاوز هذه المعطيات المقلقة اللي عرضت على حضرتك.
0: جميل. الآن المسارات التعليمية الأكاديمية اللي بالإمكان يعني دراستها في هذه الكلية ما هي؟
1: طبعا نحن ننظر إلى مسارات أكاديمية وننظر إلى سوق العمل، ويجب أن يكون تناسق وتوافق تام بين ما نعرضه وبين ما هو مطلوب ورائد في سوق العمل. فنحن نعلم مسارات أكاديمية في التمريض، في العمل الاجتماعي، في المحاماة، في إدارة الأعمال، في إدارة مؤسسات طبية. اليوم دخلنا موضوع جديد وهو معلم لغة عبرية للتعليم الفوق ابتدائي من جامعة حيفا، ومعلم رياضة، ومعلم تربية خاصة في كلية الكنيرت. أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، أن جميع هذه المسارات هي بدون يعيل وبدون امتحان بسيخومتري. فمن يريد أن يتخلص من هذا الشرطين اللي هن يعتبروا هوس للوسط العربي يجب عليه أن يتوجه إلينا، لأنه نحن الحل في هذه المرحلة.
0: جميل. يعني كمان مرة نشدد، بدون البسيخومتري بدون يعيل، وهذا يعني أمر هام. يعني من هي المؤسسات الأكاديمية اللي بتتعاونوا معها؟ يعني يعني هذا أمر هام بطبيعة الحال.
1: اختيار المؤسسات الأكاديمية أولا يجب أن يكون بطريقة مدروسة. نحن نتعامل مع جامعة حيفا. جامعة حيفا هو اسم لامع في الأكاديمية الإسرائيلية. نحن نتعامل مع كلية كنيرت. وقبل ما أنتقل، في جامعة حيفا لدينا مسار ناجح جدا الذي يمكن للطالب أن يكون ممرض بدون يعيل وبدون بسيخومتري. عندنا مجال كمان مسار خاص في العمل الاجتماعي. أنا أتحدث عن مواضيع مطلوبة في سوق العمل في جامعة حيفا. نحن نتعامل مع كلية الكنيرت في مساق مهم جدا، وهو مساق التربية الجماهيرية ومعلم للتربية الخاصة.

0: أريد أن أشير أن هذه المساقات ليست طويلة. يعني أن تكون معلم تربية خاصة وتحمل لقب أكاديمي من كلية كنيرت هو في 3 سنوات. أن تكون ممرض عابر امتحان الدولة هو في 4 سنوات مسار في جامعة حيفا. أنا أسمي هذه المسارات مسارات تخطي العيل والبسيكومتري وفي إقبال عليه. نحن نتعامل ونعطي خدمات لإخواننا في الجنوب مع كلية سبير في عدة مجالات، في مجال التربية والتعليم، تأهيل معلمين. إسا فتحنا مسار جديد للعمل الاجتماعي في كلية سبير.
1: جميل.
0: والمركز الأخير وهو مركز رائع جدا أتعامل معه منذ 4 سنوات هو المركز الأكاديمي للحقوق والأعمال في رماد جان، وبه ندرس المحاماة، ندرس إدارة الأعمال، ندرس علم النفس، وندرس كذلك إدارة المؤسسات الطبية.
1: نعم. الآن دكتور داود، كيف يتم التعليم؟ يعني نوعية التعليم، هل هي وجهية أم زوم أو ما يسمى اليوم بهبريدي؟ أي طريقة تتبعون؟
0: طبعا يجب أن نواكب ما يحدث من تطورات تكنولوجية في التعليم الأكاديمي. أخي إيال، الكورونا علمتنا عدة شغلات رغم مساوئها. فاليوم نحن ندمج ما بين التعليم الوجاهي وخاصة التعليم الوجاهي في اللغات. يعني مهارات تعلم اللغة العبرية لا يمكن أن تعلمها في الزوم. التحضير لامتحان الأمير نت لا يمكن أن تعلمه في الزوم، ولكن هناك مساقات التي يمكن أن تدرس عن طريق الزوم. وعندي في مركز تعليم عكا 3 غرف اللي هي مزودة بأدوات التي يمكن أن يتم فيها محاضرات عن طريق ما يسمى بالتعلم الهبريدي. جميل. بمعنى أن المحاضرة تبث إلى جميع أنحاء العالم. الطالب اللي موجود في تركيا يستطيع أن يشارك وبسمع الطالب اللي موجود في داخل الغرفة.
1: جميل.
0: هذا طبعا سهل وقصر المسافات للطلاب اللي موجودين في شرقية القدس، موجودين في بير السبع اللي بدين يتعلموا محاماة، فبيقدروا يتعلموا عن طريق التعلم الهبريدي.
1: نعم. أخيرا دكتور داود خلايلي، يعني هل هناك مسار أيضا يعني غير أكاديمي اللي ممكن الطالب يعني يحصل عليه على شهادة من خلال هذا المسار وليس لقب أكاديمي؟
0: نعم، احنا عادة الألقاب الأكاديمية في المدة الأخيرة صرنا نعطيها كمان شهادة. يعني إدارة الأعمال تعطي 4 شهادات اختصاص، والشهادة هي ما يسمى لمديت عداء باللغة العبرية، وهي ليست شهادة أكاديمية. في عندنا كلية للرياضة اللي من خلالها إذا الطالب وصل لعنا وما معه بقروت وبده فترة قصيرة حتى يحصل على مهنة، فعندنا طبعا مدريخ السيارة، في عنا متسيل، في عنا ركوب خيل علاجي. هذه تعطى للشريحة التي تصل إلينا وهي غير معنية بتعلم أكاديمي. فنحن نعطي خدمات أكاديمية للاندماج بمؤسسات أكاديمية، ونعطي كذلك شهادات معترف بها من مؤسسات حكومية مثل منهال سبورت وما إلى ذلك.
1: أخيرا دكتور داود، إمكانية وكيفية التسجيل، كيف نقوم بذلك؟
0: إحنا في إلنا 11 مركز تقريبا. في إلنا مركز في بير السبع، إلنا مركز في شرقية القدس، إلنا مركز يخدم المثلث في بيت بيرل، إلنا مركز في نوفا جليل، إلنا مركز في سخنين، مركز في كرمئيل، مركز في حيفا، وإلنا مركز في عكا. طبعا في وسائل تواصل اجتماعي واللي هناك طبعا بحطوا التفاصيل للتسجيل.
1: نعم. بدنا نشكرك ونتمنى للطلاب النجاح وسنة دراسية مثمرة. دكتور داود خلايلي، المدير الأكاديمي لكلية التربية والتكنولوجيا، يعطيك ألف عافية.
0: وأنا أيضا أخ إيال أضم صوتي لصوتك. نحن على أبواب افتتاح السنة الأكاديمية قريبا في شهر 10. أتمنى لكل الطلاب العرب واليهود في هذه الدولة النجاح والتألق والتميز. وشكرا على الاستضافة.
1: إلى اللقاء، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.

قبل ما ننهي الساعة الأولى من بيت العيلة نوجه تحية مميزة وخاصة لطلاب مدرسة دركة للعلوم في يركا. نتمنى لهم أيضا عام دراسي موفق، وخاصة للطلاب الثاني عشر وبشكل خاص لبنتي الغالية ورد بيسمعونا الآن. نوجه تحية لكل طلاب المدرسة. رأس الساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس انتصاف النهار، من بعد رح نتابع بيت العيلة بجزئه الثاني.

0: سائل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
1: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: لبروف

0: بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: البروف بفش غلك
2: عالشمس دائما.
3: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
4: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
3: أكيد، لأنه اللي له حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
5: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. كشفت معطيات جمعية أوريروك للأمان على الطرق ارتفاعا في وفيات حوادث الطرق في المجتمع العربي، وبحسب المعطيات لقي 134 شخصا مصرعهم في حوادث طرق منذ بداية العام بارتفاع بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت المعطيات إلى فجوة صارخة بين نسبة المواطنين العرب من السكان وبين حصتهم من ضحايا حوادث الطرق. أشرف وزير الأمن القومي تامر بن غفير صباح اليوم على هدم بنية سكنية فلسطينية في بلدة الطور في القدس الشرقية تتكون من 5 طوابق وتوي نحو 70 شخصا غالبيته من النساء والأطفال. وقال بن غفير تعليقا على صور الدمار إن هذه الصور هي الأحب على قلبه. من جيبها أدانت محافظة القدس مشاركة بن غفير في هدم بناية بحي الطور، واعتبرت هذه المشاركة بمثابة تحريض رسمي على المقدسيين ووجودهم. وأكد بيان المحافظة أن أفعال بن غفير تمثل استغلالا انتخابيا لقضية القدس على حساب الفلسطينيين. هدد وزير الأمن إسرائيل كاتس حركة حماس وسكان قطاع غزة بثمن باهظ يتجاوز كل الحدود في حال تعرضت القوات الإسرائيلية لهجوم غدا بالتزامن مع حلول الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر. وأوعز كاتس إلى الجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لأي سيناريو محتمل في قطاع غزة والتعامل بقوة مع أي معلومة أو تحذيرات بهدف إحباط أي تهديد. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 2 وإصابة 35 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي الصادر اليوم إن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار وصلت إلى 1462 ضحية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير نفق بطول 1.5 كيلومتر داخل الخط الأصفر في شمال قطاع غزة. وأضاف الجيش في بيانه أن قوات الهندسة التابعة للقيادة الجنوبية تواصل العمل على تطهير منطقة شمال القطاع شرق الخط الأصفر من البنى التحتية الإرهابية. في لبنان قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت، فيما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل عند أطراف بلدة حاريس حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. على الصعيد السياسي أفادت تقارير مطلعة بأن جولة مفاوضات عسكرية بين لبنان وإسرائيل ستنطلق في 20 أكتوبر الجاري بوساطة أمريكية. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية عن إصابة 3 أشخاص في استهداف مطارين نجران وجازان مساء أمس. يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو إلى جانب مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجازان. بدورها أدانت رابطة العالم الإسلامي مواصلة الحوثيين ما وصفته بالعدوان الآثم على المدنيين والأعيان المدنية في السعودية واستهدافها المتكرر لمقدسات المسلمين. أكدت رابطة تضامنها الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران

0: لن تتراجع عن شروطها الواضحة في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأضاف عرقجي أن أي تحرك نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق هذه الشروط. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية إذا أجرت أي تعاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المصرفي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء تعاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تستهدف في أي وقت ودون إشعار مسبق، وعليها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء النشاطات والعلاقات الممثلة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 23 درجة، طبرية 29، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

في كل مكان تتابعون الشمس نحييكم مستمعاتنا ومستمعينا. رجعنا نتابع بيت العيلة الجزء الثاني حتى الساعة الواحدة يستمر. تحية الزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، إيهاب عويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. عن جائزة نوبل للطب رح يكون لنا حديث في بداية الساعة الثانية، لاحقا سنتحدث عن موضوع هام. هل لاحظتم أنكم تتحدثون بشكل أقل على مدى السنوات 15 الماضية؟ تظهر أبحاث أن الناس أصبحوا يتحدثون نطقا. يعني لماذا نقول نطقا؟ لأنه يعني في كثير من الرسائل نصية مثلا لا تعتبر. الحديث عن يعني عدد أقل بكثير بمئات الكلمات يوميا. الباحثون بدأوا يلاحظون تأثيرات جانبية صحية غير متوقعة، منها أمراض، منها يعني التعرض لإمكانية الموت المبكر. الكثير من أعراض لهذه الظاهرة. رح نحكي عن أهمية الحديث والتواصل مع أخصائية نطق ولغة.

تعالوا نبدأ بالأغنيات. حطمت الأرقام القياسية هذه الأغنية لفضل شاكر. من بعدها رح نكون مع جائزة نوبل للطب لهذا العام.

فضل شاكر محطتنا الغنائية. الفقرة المقبلة رح نحكي عن جائزة نوبل للطب لهذا العام وعن الجائزة بشكل عام.

0: جائزة نوبل في الطب واسمها الرسمي جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، تعد من أرفع الجوائز العلمية في العالم. أسسها العالم والمخترع السويدي ألفريد نوبل في وصيته، ونص على منحها لمن يحقق أهم اكتشاف في مجال وظائف الأعضاء أو الطب ويقدم فائدة للبشرية. منحت للمرة الأولى عام 1901. نائب عميد كلية الطب في التخنيون والباحث في العلوم الطبية في مستشفى رامبام بروفيسور زيد عباسي، تحياتنا.
1: أهلا وسهلا،
0: نحييك. طبعا الجائزة يعني زي ما ذكرنا في المقدمة الأرفع ممكن عالميا تعد، منحت هذا العام لثلاثة علماء: كارل ديسورث من الولايات المتحدة، وبيتر هيجمان، وجيورجي ناجل من ألمانيا، تقديرا لاكتشافاتهم التي أدت إلى تطوير علم البصريات الوراثي. ما هي أهمية هذه الجائزة بروفيسور عباسي؟
1: هذه الجائزة تعد من أشهر وأرقى الجوائز في العالم، وهي تمنح عادة لأشخاص متميزين لإسهاماتهم الخارقة

0: في هذه المجالات مثلا في الطب أنت تفضلت، بس هي تعطى في 5 مواضيع: الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام، وفي سنوات 60 زادوا أيضا جائزة نوبل بالاقتصاد. المهم أن يكون الاكتشاف له مردود إيجابي على البشرية، مثل إيجاد علاج لأمراض أو تطوير أجهزة تحسن جودة الحياة. أنت بدكش اكتشاف موضعي يعني قد يعني يكون ذا صلة لأعداد قليلة من الناس. بدك إيش يغير مجرى مثلا علاج مرض، إيش يغير مجرى حياة البشرية. مثلا إذا أخذنا مثلا بطارية الليثيوم اللي اكتشفوها أخذوا عليها جائزة نوبل، لأنه فيش إنسان اليوم بيستعملش بيليفون تقريبا اللي هي فيه الليثيوم. سيارة الكهرباء كيف البطاريات صارت تخدم كذا سنوات بسبب أيضا دخول الليثيوم في تركيبتها. هاي الاكتشافات التي يعني تعطيها هذه الجائزة لهؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل يعني المضني. ألفريد نوبل لما وضع وصيته كان هدفه يحسن حياة البشرية من هذه الجائزة عن طريق تشجيع العلماء، لأنه هو اللي اكتشف الديناميت وكان عنده تأنيب ضمير، هو اكتشف الديناميت لأهداف سلمية، ولكن البشرية استعملته لأهداف حربية وللحروب ومثل ما والوفيات والقتل وأشياء السيئة. فقام في بتأسيس هذه الجائزة، وبديت تعطي مثل ما تفضلت جائزة يعني للمتميزين في عام 1901، وهذا العام حصل عليها 3 أشخاص مثل ما تفضلت في علم اللي هو بيسموه أوبتوجينيتكس أو البصريات الوراثية. وهذا العلم من الاسم، إذا أنت بتنبه للاسم يعني هو يربط ما بين الوراثة والبصريات. شو العلماء هذول الثلاثة لقوا؟ اكتشفوا قنوات أيونية مثل ما عندنا قناة مي، في كمان بالخلايا في يعني غشاء الخلية في أيضا قنوات اللي بتدخل من خلالها أيونات، يعني مثل تنقول الملح، الكلس، الأشياء مثل هاي البوتاسيوم. إسا هاي الأيونات بتأثر على وظائف الخلية، يعني إما بتحفزها أو إنه بتعيق عملها. إسا هني هذا الاكتشاف تبعهم بدي من طحالب خضراء، لأنه كتير من الاكتشافات إحنا بنتعلمها من الطبيعة من الخليقة. في طحالب خضراء تعيش في المياه في المحيطات وفي البرك، وهاي الطحالب هي أحادية الخلية، وعندها عين ليس بمفهوم العين البشرية بس بسموها البقعة العينية. هاي البقعة العينية بترشد الطحالب على الضوء، ليه الطحالب بدها ضوء عشان تقوم بعملية تمثيل الكلوروفيل وتنتج غذاء، مثل ما النبتة بدها تنتج غذاء من أشعة الشمس كمان هاي الطحالب. كيف بدها تعرف وهي بالمي وين الشمس وأي اتجاه وكذا؟ هاي الطحالب عندها قنوات معينة حساسة للضوء، بس يجي الضوء على هاي العين تبعت الطحالب بتقوم هاي بإرشاد الطحالب والتوجه لاتجاه معين إلى أشعة الشمس. هذا الاكتشاف اللي كان معروف.
1: أنا أفهم بأنه هذا الاكتشاف يعني سيمنح أيضا الكثير يعني لمجالات عديدة من الطب، منها مثلا كل ما يتعلق بالدماغ، الذاكرة، حتى الحديث عن الباركنسون أو الألزهايمر. ما العلاقة؟
0: صحيح، لأنه العلماء دول لم يستكفوا باكتشاف العين وهذه القناة في الطحالب، بل قاموا بإدخال هذه القنوات إلى خلايا حيوانية وخلايا بشرية وسلطوا عليها الضوء، وشافوا خلايا عصبية بهذه الحالة، وشافوا أنه لما سلطوا الضوء على هذه الخلايا قاموا بتحفيزها. إذن أنت بتقدر تأخذ هذه القنوات اللي هي من الطحالب وتدخلها إلى خلايا بشرية وتسلط عليها الضوء، وهيك أنت بتحفز خلية عصبية. هذا ما قاموا به في خلايا بالصحون، بعدين نقلوا للفئران، أدخلوا هاي القنوات إلى أدمغة الفئران وسلطوا عليها الضوء، شافوا أن الخلايا العصبية تتهيج والفئران بتبدأ تكون أكثر نشاطا وحركة وتدور في الأقفاص. وقالوا في أمراض مثلا اللي هي الخلايا العصبية لا تعمل بشكل سليم بالدماغ، أو تعمل أكثر من اللزوم. فقاموا

0: استعمال هذه التقنية لكي يحفزوا خلايا عصبية محاكاة لأمراض اللي تفضلت فيها مثل الباركنسون، مثل مثلا الاكتئاب وما إلى ذلك. وهذا الاستعمالات هذه قد تكون مفتاح لإيجاد حلول لأمراض بشرية مثل الاكتئاب، مثل الباركنسون، مثل الخرف وما إلى ذلك. الأمور ما زالت قيد البحث في الحيوانات، لم تصل إلى بني البشر.
1: وسؤال هنا يعني بروفيسور عباس، يعني ذكرت مثلا مثال الليثيوم من مجال آخر، يعني نحن نعرف البطارية بدأت باكتشاف، إلى أي مدى يعني دعنا نقول المسار العلمي والجائزة العلمية مثلا لنوبل، دعنا نقول تختلف عن الجانب الصناعي التجاري فيما بعد، يعني كم من الوقت مثلا سيستغرق اكتشاف من هذا النوع ليتحول لدواء للأمراض اللي ذكرنا؟
0: الأمور تأخذ سنوات طويلة، لأنه إحنا بنحكي حياة بشر مش على استعمالات سيارة ومش سيارة، لأنه يعني أنت بدك تأخذ إشي آمن. مثلا إسا بيسوا هاي التجارب على الفئران وشافوا في نتائج مشجعة، الطريق قد تكون قصيرة للانتقال إلى بني البشر بس يتأكدوا أن الإشي آمن. هاي الأمراض اللي حكيتها بالفئران يعني نتائج مشجعة، ولكن لم يتم نقلها إلى البني البشر. في حالة واحدة اللي بيديو يستعملوا هاي التقنيات في أمراض بشرية، وهي العمى من نوع معين بسموه عمى RP، وهو مرض وراثي منتشر عند العرب بسبب زواج الأقارب. وجدوا أنه إذا بتخلوا هاي القنوات إلى خلايا عصبية في العين ويسلط الضوء على العين، يتم تحفيز الخلايا الشبكية، والأشخاص الذين عانوا من العمى أصبحوا يميزوا بعض الأشكال والأشياء أمامهم على الطاولة. لذلك في هناك بشائر أن الأمور قد تصل إلى البشر بسرعة. بس إحنا لما أنا بقول لك عن الطحالب والاكتشاف أنه في هناك قنوات حساسة للضوء، هاي بديت قبل 20-30 سنة، يعني إحنا منحكيش. وحتى علاج مثلا تطعيم الكورونا كمان بدي قبل 20-30 سنة من التطعيم. عشان هيك مش لازم إحنا نفكر إنه هاي الأمور بيوم ويومين بتصل للاستعمالات الطبية، بس هيك العلم بيبدأ بأمور يعني بالمختبر، بعدين بتنقل لها حيوانات، ومن الحيوانات للبنادمين، ولكن ببطء بالبنادمين عشان نتأكد إنه الأمور هي آمنة ويمكن أن يستفيد منها الأشخاص الذين يعانون من الأمراض.
1: نأمل أن يأتي اليوم القريب ونستضيفك بروفيسور زيد عباسي كالحاصل الجديد على جائزة نوبل للطب.
0: شكرا للإطراء، أنا إنسان واقعي، أنا لا أرقى إلى هذه الجائزة، لأن هذه جائزة صعبة المنال، والاكتشافات التي نتحدث عنها اكتشافات تغير مجرى البشرية. بس عندي أنا نظرية بحياتي، سعادة الإنسان تأتي من أمور صغيرة، وحين تجمعها كلها تبت في قلبك السعادة، وهذه نوعيتي وأنا مستكفي بهذا. بس شكرا على التمنيات.
1: نستفيد دائما يعني من رؤيتك أيضا للحياة. نائب عميد كلية الطب في التكنيون والباحث في العلوم الطبية في مستشفى رمبان بروفيسور زيد عباسي، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، الله معك.
1: بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائماً. في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد منجمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

نحييكم من مجتمعاتنا مستمعينا في كل مكان، رجعنا نتابع بيت العيلة. كمان شوي رح نحكي عن النطق والكلمات اللي بنستخدمها يوميا تراجعت بالمئات في السنوات الأخيرة، لماذا ويعني أعراض ذلك كمان شوي.

0: أنا ونتحدث عن موضوع هام بإطار فقرتنا المقبلة. هل لاحظتم أنكم تتحدثون بشكل أقل؟ على مدى 15 سنة الأخيرة تظهر الأبحاث أن الناس أصبحوا يتحدثون نطقا. لماذا نقول نطقا؟ لأنه يعني ممكن كتابيا أو نصوص ديجيتالية دعونا نسميها ممكن لا نلاحظ هذا، ولكن نطقا الحديث عن عدد أقل بمئات الكلمات يوميا. هذا البحث بدأ يشير إلى تأثيرات جانبية صحية غير متوقعة لذلك. أخصائيات النطق واللغة سهاد بشارة، تحياتنا.
1: مرحبا إيال، لك ولكل المستمعين.
0: نحييك. يعني ممكن يعني هل أمر غريب إلى حد ما، ولكن هل بالفعل يعني أنت يعني أيضا من تجربتك تلاحظين أنه الناس بيحكوا أقل ويعني ممكن يعني يرسلون رسائل أكثر؟
1: بشكل عام لما إحنا بنحكي عن التواصل هيك بيننا إحنا كبشر، فبنحكي عن التواصل اللي هو بشكل عام كمصطلح عام، ولكن طرق التواصل هي مختلفة إن كان بالحكي، قراءة، كتابة، تعبير وجه.

0: دائما كان مرتبط. وفعلا بالسنوات الاخيره يعني هذا الشيء كمان هيك موثق بعده ابحاث بالنسبه للانخفاض اللي عم بيصير بكميه الكلمات اللي احنا بنحكيها، وكانه تواصلنا الكلامي صار اقل خاصه باعمار الشباب.
1: رح نحكي عن يعني الاثار الجانبيه لذلك واعراض ذلك، ولكن يعني حتى هيك يعني نضع صورة لما يحدث، نتحدث عن ما يقارب يعني تراجع 338 كلمة يوميا، نتحدث أقل ب 338 كلمة.
0: وهي معدل يومي، يعني كمان تخيل تراكميا بالسنة، يعني عم نحكي عن آلاف،
1: مئات الآلاف، يعني بيكون 120 ألف كلمة مثلا في السنة.
0: صحيح بالضبط، اللي عم بتقل بشكل، وسببها فعلا هي التقدم التكنولوجي بنهاية المطاف، وكمان الأجيال اللي عم المستقبلية بسبب ولادتها في ظل التكنولوجيا اللي صارت جزء من حياتهم اليومية. فعلا اليوم إذا كان على وقتنا إحنا ووقت أهلينا وسيلة التواصل الأولى هي إن أرفع تلفون لشخص أو إنه يلا نلتقي.
1: جميل. الآن ما الفرق سؤال، ما الفرق يعني بين إنه أنا يعني بعث لك رسالة كيف حالك والسؤال المباشر؟
0: لما نحكي إحنا عن التواصل اللي هو وجه لوجه، أو التواصل اللي فيه حوار أو تبادل أدوار، طريقة التواصل هاي مرتبطة في تنشيط المراكز اللغوية والمراكز كمان العاطفية عند الشخص، لأنه لما إحنا بنتواصل على رسالة في فقط أنا بقرأ نص معين، ولكن هذا النص أنا بقرأه بدون نبرة صوت، بدون تعبير وجه، بدون إشارات، بدون عاطفة اللي هي بتوصلني من الشخص اللي قبالي. ولما كل هاي المعلومات بتكون مفقودة، بتكون التنشيط المراكز الدماغية كمان المرتبطة في اللغة، وكمان اللي فيها متعلقة بالذاكرة، بالانتباه، بالتخطيط، حتى بتخزين اللغة. يعني إذا أنا بدي بتواجه مع شخص معين وبحكي لي قصة، فرصة أني أتذكرها أعلى من أنه حدا يكتب لي إياها، لأنه لما بحكي لي إياها بحكي لي إياها بعاطفي، في نبرة صوت، بتفاعل، أنا بتفاعل معاه. فاللي بيصير عندي تنشيط لمراكز دماغية أكثر مقارنة بإني فقط أقرأ مسج بجملة قصيرة أو بطريقة مكتوبة. يعني
1: الآن البحث الجديد يعني يشير إلى، يعني ممكن ليس باختصاصك، ولكن يعني الحديث بأنه يعني الأمر ليس بسهل، يعني حتى يعني ممكن أن يكون هناك أثار صحية لهذا الموضوع، الحديث مثلا عن صحة القلب، عن موضوع الوفاة، خطر الوفاة المبكرة. يعني إلى أي مدى يعني دعينا نقول يعني نحن نواجه بالفعل يعني مشكلة يجب التوقف عندها؟
0: مبدئيا كمان بدي أخذ بعين الاعتبار طريقة البحث. هاي البحث من ناحية المبنى تبعه هو بحث اللي مركوا على دراسات اوكي اللي 22 بحث ولخصوا المعطيات تعيتها، فبدنا ناخذ النتائج هاي زي ما كلها بحجمها وبطريقه متحفظه، لانه في طرق اللي هي افضل لاجراء البحث لحتى نقدر ناخذ هاي وكانه النتائج او نستنتج نتائج واللي نبدا هيك ناخذ نصائح تطبيقيه. ولكن بدون شك الابحاث
1: حتى هيك يعني نشدد ما يعني ذكرتي، يعني يصعب علينا يعني الربط ما بين مثلا صحه القلب والخرف وما الى ذلك.
0: أيوة
1: وليش يعني بنحكي اقل،
0: لانه العلاقه كمان ممكن تكون علاقه غير مباشره، واحنا بنعرف انه اليوم في اشخاص اللي لا بتتواصل عن طريق التكنولوجيا والمسجات وصحتهم منيحه، فبدي اخذ هيك بحذر هاي الربط والعلاقات. ولكن من البحث اللي تم اجراؤه زي ما حكيت، المعلومات اللي بنقدر ناخذها انه فعلا في انخفاض بعدد الكلمات، في انخفاض بالتواصل المباشر ما بين الاشخاص. وزي ما حكيت بابحاث ثانيه اللي هي كمان نقدر نعتمد عليها أكثر، كان في ارتباط ما بين الصحة النفسية والسعادة وطريقة التواصل اللي هي العميقة أكثر، اللي فيها تبادل أدوار، اللي فيها وجه لوجه. الآن من ناحية الأمور اللي ذكرتها من ناحية صحية مثل الخرف أو أمراض القلب، هاي ما بنقدر أربطها بشكل مباشر، ولكن معروف إنه كل ما الشخص كانت صحته النفسية أعطل أو أقل، أو درجة الاكتئاب عنده أعلى، فالصحة كمان الجسدية بتكون

0: أقل.
1: نعم.
0: فالعلاقة شوي مركبة، ما نأخذ هاي العلاقة بحذر أكثر أكيد.
1: أوكي. ولكن مثلا الإنسان يعني مخلوق اجتماعي بطبيعة الحال. تحدثتي مثلا عن جيل الشباب وممكن المراهقة يعني بشكل خاص يتحدثون أقل بكثير ويعني ينشطون على الشاشات بشكل رهيب، وكنا اليوم في فقرة تحدثنا عن بدائل لنشاط الشاشات. السؤال إلى أي مدى يعني أبعاد هذا أولا غير معروفة، ولكن إلى أي مدى بالفعل يجب الانتباه لهذه الظاهرة، يعني قلة الحديث والنشاط الرقمي خلينا نسميه.
0: صحيح. أنا كأخصائية نطق ولغة كمان إذا بدي أدي من زاوية الأطفال، كمان في أبحاث عن الأطفال اللي بتظهر لنا إنه كل ما كان في عندي تبادل أدوار، انتبه تبادل أدوار يعني أنا عم بحكي معك أنا باخذ وبعطي بالحكي، مرة أنا بصوت مرة أنا بصغي، كل ما كان تبادل الأدوار أعلى ما بين الطفل والأهل. أوكي. كمان عم نحكي عن تنشيط مركز اللغة بشكل أفضل، وكمان الطفل بتمرس على إدارة على هاي المهارة المحادثة بشكل أفضل. فدائما أنا بنصح الأهل لما بيجوا عندي مع أطفال بعمر السنوات المبكرة، دائما بشدد على أنه شاشات قدر الإمكان ما نكشفهم لإلها، ونعزز الحوار، نعزز التواصل المباشر
1: وتبادل الأدوار عمليا للأطفال
0: تحديدا. تماما. هاي النقطة جدا مهم أركز عليها، مش كثير عم بنطرح، ولكن تبادل الأدوار، كل ما كان في هاي البينج بونج ما بين الطفل والشخص اللي عم بيتواصل معه، كل ما كان لغويا تأثير أعلى، وكمان مهارات عاطفية أفضل، تركيز أعلى، لأنه مرتبطة هاي المهارة اللغوية كمان بالمهارات الذهنية.
1: نعم.
0: يعني هاي مهارة إحنا بنتمرن عليها. وتخيل طفل اللي لقى أغلب وقته قدام الشاشات، مش متعود على إدارة المحادثة والتبادل الأدوار، رح يواجه صعوبات أكثر عند البلوغ وعند مرحلة الشباب.
1: نعم. نعم. يعني الكثير من الأبحاث اللي تتحدث يعني عن بداية الإنسان والبشرية والإنسان العاقل كما نسميه يتحدثون عن أهمية الثرثرة، يعني المقالات ما نسميها اللي يعني ساهمت كثيرا في تطوير دعينا نقول كل ما يتعلق بدماغ الإنسان وجهازه العصبي. إلى أي مدى بالفعل يعني ظاهرة من هذا النوع من الممكن أن تشكل خطر يعني عيني يعني بالنسبة للتواصل بين البشر؟
0: قصدك ظاهرة الثرثرة؟
1: لا العكس، قلة الثرثرة اليوم.
0: قلة الثرثرة. أنا أحكي لك كمان شغلة من جانبي
1: قلة الثرثرة يعني المحكية ممكن يعني في كثير ثرثرة رقمية.
0: بدي أجي لك أنا من الجانب الآخر كمان، أنا بشتغل مع أشخاص في إعادة تأهيل، مع أشخاص اللي في بصير عندهم إصابة أو جلطات في مراكز اللغة، وهاي الأشخاص تفقد قدرتها على التواصل. فأنا بقدر أجزم لك أنه كمان الشخص لما بيفقد قدرته على التواصل، على الحكي، على إدارة حوار، على التعبير عن نفسه، معظمهم الساحق منلاقي عندهم اكتئاب، صعوبات نفسية، ماشي، اللي بتضطر يعني عندنا كمان بالمستشفى اللي أنا بشتغل نضطر أنه نعطيهم علاجات نفسية وأحيانا علاجات في الأدوية. فإذا بدي أجي لك هيك من التطرف الآخر، أنه حرمت أنا الشخص من قدرته على التواصل، كيف التأثير بيكون؟ فأكيد لما أنا بالحياة اليومية بدون إصابة دماغية، كل ما أنا قللت من فرص التواصل بشكل مباشر رح يكون تأثير على الأكيد على الوضع النفسي. يعني هاي العلاقة حتمية.
1: نصيحة أخيرة هيك اللي حابة تحكيها مثلا خاصة للأجيال الشباب للأهالي.
0: صحيح.
1: شو بتحكيهم؟
0: أول شيء للأطفال، إذا عندكم أطفال خاصة بأول 5 سنوات من حياتهم، حاولوا قدر الإمكان ما تعتمدوا على الشاشات معاهم قدر الإمكان، إن فعلا ما بيحتاجوها، واستبدلوا لحظات الشاشات بلحظات تواصل حقيقية مع أطفالكم. وكمان الأجيال، بعرف شوي أصعب اليوم بأجيال المراهقة، ولكن حاولوا يكون في عندكم لحظات اللي فيها حتى لحظات، مش عم بحكي لك يعني لازم يكون في إشي خاص، وجبة الغداء يكون في قانون بالبيت، لما بنقعد نتغدى، لما بنقعد نتعشى، كلنا نقعد على سفرة الأكل، فيش تلفونات، إذا بنهاية الأسبوع في عنا جمعة عائلية، طلعة، مشوار، دائما يكون أقل شاشات وأكثر تواصل وجه لوجه ولحظات اجتماعية اللي هي نستبدلها بهاي التكنولوجيا والشاشات. أكيد
1: أعتقد أنه يعني نصيحة هامة ومطلوبة جدا في هذه الأيام.
0: أحياناً.

0: النطق واللغة سهاد بشارة، شكرا، يعطيك ألف
1: شكرا شكرا شكرا. باي باي.
0: بعد الفاصل نتابع في بيت العيلة، كونوا معنا.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

0: في كل مكان تتابعون الشمس. نحييكم مستمعاتنا مستمعينا.
1: يا ويلي
0: هذا صوت الفنان ماجد المهندس.
1: بس غنون وياي ها؟
0: بدل لي حتى الساعة الواحدة. تعالوا نستمع لأغنية يهزك الشوق ومن بعدها نتابع.

0: نعتذر عن الخلل في أغنية ماجد المهندس لحظات ونعود للأغنية. حابين نسمعكم هذه الأغنية للفنان العراقي ماجد المهندس لحظات ونعود لهذه الأغنية الرائعة.
1: يا ويلي يا ويلي يا ويلي أو قلبك تناساني بس غنون وياي. ها الله عليك الله يخليكم لي يا رب.

0: يقول لما كنتم تتابعون شمس نحييكم مستمعاتنا مستمعينا. الآن نريد الانتقال إلى هذا اللقاء المسجل كمادة إعلانية، تابعونا.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: أوكي، طبعا كمان شوي رح يكون لنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك. حسام، ألو.
3: ألو،
2: يسعد صباحك حسام جمال. الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا احنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألام؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، انه اثبتت 7 ابحاث علمية اجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي ايطاليا ايضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
3: اهلا وسهلا دوريز. اول شيء بدي اقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالانجليزي عندكم بالناصر

0: انه بسبب الناصر الحين كمان
1: مزبوط.
0: واحد من الابحاث
1: حلو
0: اليوم اللي بيكر ليزر هالقدي هوين استعماله بالبيوت وبدل ما يستنوا كمان بيكر ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض اللي فيش له عوارض سلبيه بالمره واثبتت الابحاث انه فيش له عوارض سلبيه لانه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات وبساعد الجسم اول اشي على تسكيت الاوجاع وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات المزمنه والبدايه مرحلتها.
1: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحيه الرئيسيه اللي يعني اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكور ليزر؟ وكثير ناس سالوني انا كدوريد يعني انه دوريد طب انتم عم تحكوا اعطونا بانه نعرف اكثر، بدنا نعرف اكثر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من اوجاع وبالذات في المفاصل في فكيف انت ممكن يعني تحكي لنا انه شو هي المشاكل الصحيه الرئيسيه اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
0: طبعا اليوم الناس اول شيء كل واحد فيش حدا اليوم من دريد رقبته بتجعوش بفي الصبح رقبته بتجعه بدل ما او انه عنده بعد زي ما الله يخلينا اهالينا التهابات مزمنه اللي
1: صحيح.
0: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب بتصير تضايقه عمود الفقري تحت اسفل عمود الفقري بتصير توجعه
1: مزبوط.
0: فمن ناحيه هاي الجهاز اذا عم نحكي على مفاصل على مسكه الرقبه هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاج علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل التهابات المفاصل المزمنة الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي بده يصلي بدل ما يصلي على الكرسي هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
1: حلو، يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول بعد 10 ايام ترجع عادي وزيادة، هيك انا فاهم منك.
0: تأكيدا على كلامك انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي انه كيف الجسم تبعن صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع
1: كل احترام
0: وعم بشوف ناس
1: كل احترام. يعني فعلا شغلة غريبة عجيبة وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
0: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة وتأكيدا على كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى النمساوي بالناصري.
1: نعم، وشغلة تاني يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ كيف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة؟ فشو أنت بتعطينا؟ شو
0: زي ما قلت لك بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا أشياء مسكة الرقبة الظهر هاي السريعة بخلال يوم يومين علاج علاجين
1: علاج علاجين بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت ومن ورا
0: الحمد لله بدل ما تلجا للادويه الجهاز اليوم هو اللي
1: بيساعد. انا بدي اضيفك معلوميه
0: لعوارض سلبيه
1: بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار وكان يعاني كتير، تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضيه الركب وقضيه المفاصل، فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز بس يا دوريد وهدد بمعنى التهديد اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف راح اليوم. طب انا اذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتيه بتصدقش. فتحيه نجاري الغالي نجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم من الايام راح اقول اسمي وانا مش خايف اقول، بالعكس انا بدي اساعد ناس تاني يطلع لانه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
0: الله يخلي لك جارك. انا عندي ناس من عرعر النقب كمان تاكيدا نفس الشيء.
1: نعم.
0: الزلمه بيشتغل بمنوفيم.
1: حلو
0: بمنوفيم والزلمه بيقول اسمع غير لي حياتي.
1: لا فعلا يعني كتير ناس الحمد لله مبسوطين.
0: عمره 70 سنة الزلم يعني
1: والاحترام.
0: عم رجعت أشتغل.
1: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
0: اليوم بس عشان نكمل هاي اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض ب 1490 شيكل.
1: 1490 شيكل بس يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس أنا فاهم منها.
0: بالضبط كمان مرة والبتصل إسه بخلال الساعة بأخذ المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
1: مجانا
0: بخلال 5 أيام
1: نعم.
0: 5 أيام لأسبوع بيكون عنده.
1: إذن التسجيل على رقم الهاتف
0: 9341 3414.
1: إذا نجمي 3414 اتصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة، نعم 50%
0: 1490
1: شيكل بدل
0: وهدية عليه.

0: اليوم معطين كمان الذراع هدية اللي بيمسك كمان. الجهاز
1: حلو يلا عليهم
0: على الدقم البرو احنا عم نحكي كمان
1: كل يتصل ما يكون الجهاز له عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع وداعا لأوجاع المفاصل نجمة 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
0: العافية حبيبي هلا
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

شكر خاص لكل من الذين شاركوا معنا في لقاءات وحديث على الهواء من خبراء وأخصائيين. فريق عمل برنامجنا الزملاء خليل حداد وابتهال حسن في الإعداد، إيهاب عويس وعدي ياسين في الإنتاج. كنت معكم إيال حميد حديد، نتمنى لكم كل الخير، نهار موفق وسعيد. تعالوا نكون مع السيدة ماجدة الرومي في آخر الفقرات. السائقات للسائقين دائما تحية مميزة وخاصة، سوقوا على مهلكم. إلى هنا وإلى اللقاء.

سائل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع للنظام.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. كشفت معطيات جمعية أورياروك للأمان على الطرق ارتفاعا في وفيات حوادث الطرق في المجتمع العربي، وبحسب المعطيات لقي 134 شخصا مصرعهم في حوادث طرق منذ بداية العام بارتفاع بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت المعطيات إلى فجوة صارخة بين نسبة المواطنين العرب من السكان وبين حصتهم من ضحايا حوادث الطرق. أشرف وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير صباح اليوم على هدم بناية سكنية فلسطينية في بلدة الطور في القدس الشرقية تتكون من 5 طوابق وتؤوي نحو 70 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال بن غفير تعليقا على صور الدمار إن هذه الصور هي الأحب على قلبه. من جانبها أدانت محافظة القدس مشاركة بن غفير في هدم بناية في حي الطور، واعتبرت أن هذه المشاركة بمثابة تحريض رسمي على المقدسيين ووجودهم. وأكد بيان المحافظة أن أفعال بن غفير تمثل استغلالا انتخابيا لقضية القدس على حساب الفلسطينيين. هدد وزير الأمن إسرائيل كاتس حركة حماس وسكان قطاع غزة بثمن باهظ يتجاوز كل الحدود في حال تعرض القوات الإسرائيلية لهجوم غدا بالتزامن مع حلول الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر. وأوعز كاتس إلى الجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لأي سيناريو محتمل في قطاع غزة والتعامل بقوة مع أي معلومات أو تحذيرات بهدف إحباط أي تهديد. قال وزير المالية بتسلال سموتريتش إن إنهاء الحرب يجب أن يشمل فرض السيادة الإسرائيلية بشكل دائم على الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا في قطاع غزة ولبنان. واعتبر سموتريتش أن فرض السيادة سيجعل أعداء إسرائيل يدركون ثمن الخسارة. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء شخصين وإصابة 35 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي الصادر اليوم إن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار وصلت إلى 1462 ضحية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير نفق بطول 1.5 كيلومتر داخل الخط الأصفر في شمال القطاع. وأضاف الجيش في بيانه أن قوات الهندسة التابعة للقيادة الجنوبية تواصل العمل على تطهير منطقة شمال القطاع شرق الخط الأصفر من البنى التحتية الإرهابية. في لبنان، قصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت، فيما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل عند أطراف بلدة حريص. وعلى الصعيد السياسي، أفادت تقارير مطلعة بأن جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستنطلق في 20 أكتوبر الجاري بوساطة أمريكية. أعلنت الحكومة البلغارية أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود. وذكر مدير مركز تنسيق عملية الإنقاذ البحري أن إحدى السفينتين غرقت وفقد طاقمها، في حين جرى إنقاذ طاقم السفينة الثانية وسط استمرار عمليات الإنقاذ.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، كما تتهيأ الفرصة لأمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 23 درجة، طبرية 29، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 أسعلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في بعض المحاور، بما في ذلك تصريحات في لوزير المالية سموتريتش الذي يتحدث عن نظريته وسياسته، من يهاجم إسرائيل عليه أن يفقد مساحة من أرضه وفرض السيادة ليس فقط في الأراضي الفلسطينية بل حتى في جنوب لبنان. وهذا ما يعرض في مؤتمر عقد هذا الصباح لمنظمات يهودية صهيونية أمريكية، ولكن هو أيضا توجه بالنسبة له وقد يكون للحكومة. أيضا نكون في القدس بعد عملية الهدم البشعة التي كانت اليوم صباحا، ومن أشرف على ذلك شخصيا كان وزير الأمن القومي. كنا قد تابعنا حديث مؤلم جدا مع سيدة فقدت بيتها في القدس في حي الطور. وأيضا في قضايا البيئة، ولماذا في محيط مدارس في قرية لفريديس كميات كبيرة من القمامة في مدخل المدارس ومحيطها، وهذا الأمر أيضا يثير غضب لدى الأهالي وبحق. سنتابع إذن في هذه المحاور، وفقط نشير إلى مسلسل الاعتداءات في الضفة الغربية تزامنا مع موسم الزيتون، وهذا بوتيرة عالية كما نتابع في الأيام الأخيرة. نبدأ بداية بتصريح وزير المالية سموتريتش قبل قليل.
1: כדי לשמור על היציבות של העולם, להרתיע ממלחמות ולצמצם סבל ושפך דם, אני מציע לקבוע שני כללי משחק מדיניים חדשים. האחד, צד שפתח במלחמה והפסיד בה, יאבד שטח עבור הצד המנצח. מלחמה שפתחו בה גורמי אסלאם רדיקלי, שמסתיימת באותם קווי הגבול שבהם היא החלה, איננה מייצרת הרתעה. היא איננה צורבת תודעתית את ההפסד, את מחיר הטעות שבפתיחה במלחמה, ולכן, ממילא, היא אינה מרתיעה את האויב מפתיחה במלחמה נוספת לאחר כמה שנות היערכות ובניין כוח. זו בדיוק הייתה הקונספציה הישראלית. בעשורים האחרונים, בהם היו סבבים חוזרים ונשנים, שתמיד הסתיימו באותם הקווים שבהם הם התחילו, מבחינת האויב, זו הייתה שיטה של win-win. משום כך אני חותר לפרדיגמה צבאית מדינית חדשה ישנה, שהייתה מקובלת בעולם, בטרם שהליברליזם כפה על מדינות לאום איסור מוחלט על רכישת שטח במלחמה. אני דורש שמדינת ישראל תחיל את ריבונותה באופן קבוע על השטחים המוחזקים בידיה כיום, גם בעזה וגם בלבנון. ותצרוב באופן הזה את מחיר ההפסד בקרב אויביה.
0: إذن ما صرح به قبل قليل سموتريتش، يقول من يهاجم إسرائيل عليه أن يفقد مساحات من أرضه، وهذه الرسالة لمن يعتدي على إسرائيل بوجهة نظره، ويتحدث عن فرض السيادة على المناطق التي احتلتها إسرائيل في جنوب لبنان وفي قطاع غزة، وبالنسبة له في الضفة الغربية الأمر مفهوم ضمنا، بما معناه كل الضفة الغربية هي جزء من السيادة الإسرائيلية ولا بد من فرضها، هذا بوجهة نظره. ولكن يتحدث حتى عن جنوب لبنان، وكما ذكرنا المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة، ونتحدث حدث عن أكثر من 60% كما نعلم. في المقابل وتيرة الهدم وبشكل بشع يمكن أن نقول داخل الخط الأخضر وأيضا في القدس، وتابعنا اليوم صباحا المشاهد المؤلمة، وأيضا حديث ورواية إحدى المواطنات المقدسيات التي فقدت منزلها، هذه البناية التي دمرت في حي الطور المقدسي، وبحضور شخصي لوزير الأمن القومي. وزير أمن قومي يصل إلى موقع لتنفيذ عملية هدم، طبعا الآليات لسلطات التنظيم والحراسة لشرطة إسرائيل. أستاذ منير الغول في القدس، تحياتي.
2: تحياتي، مساء الخير.
0: كيف تقرؤون ما حدث اليوم؟
2: يعني ما حدث هو ليس مجرد سياسة هدم إسرائيلية في مدينة القدس، نحن نتحدث عن يعني محاولات إسرائيلية حثيثة لترسيم واقع تهجير للمواطنين في مدينة القدس. وما الخطوة التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من خلال وصوله إلى موقع الهدم إلا تحريض رسمي وبغطاء من المستوى السياسي الأعلى في إسرائيل على تنفيذ هذه المشاريع ضد المقدسيين ووجودهم؟ وأيضا نقرأ ربط بهذا الملف واستغلاله في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، حضور وزير سياسي إلى عملية هدم مدنية ومصافحة المشاركين والظهور أمام الكاميرات يحول الحدث بدون أدنى شك من إجراء بلدي، أي من بلدية إسرائيل أو بلدية القدس تدافع السلطات الإسرائيلية عنه بضريعة البناء دون ترخيص، إلى مشهد سياسي ورسالة على المنبر.
0: نعم، وأستاذ منير، هل برأيك اختيار هذا المبنى تحديدا لكونه مبنى بارز من 5 طوابق 10 شقق سكنية، لأنه عمليات الهدم للأسف كما تعلم أنت أكثر منا هي عملية شبه يومية، ولكن في بعض الأبنية هنا وجزء من مبنى هناك، ولكن هنا نتحدث عن مبنى متعدد الطوابق في عدد كبير من العائلات، يعني حتى بالبعد الظاهري له أهمية كما نقال بالفيجوال للوزير والرسالة التي يريد أن يوصلها في هذه الحالة.
2: نعم، يعني فعلا عندما يتم الحديث عن هدم منزل أو شقة سكنية كبيرة تتألف من 5 طوابق يسكنها 70 مواطنا، فهذه عملية تهجير حقيقية وطرد لهذه العائلات. وكما شاهدتم وتابعتم وتابع الجميع كيفية بكاء السيدة المقدسية بحرقة والتي تقول بنايتي عمارتي حبيبتي، هذا يؤكد تمسك المواطن بمنزله بوجوده بإقامته بحقوقه. ولكن إسرائيل لا تريد أن يبقى أي حضور للمقدسيين، وهنا السياسة الإسرائيلية واضحة، إبراز مستوى الضغط ورفعه المرتبط بحجة البناء والتراخيص كما ذكرنا، وتحويل الملف إلى سياسي بشكل فاضح وعلني.
0: يعني أسأل أستاذ منير بصراحة، أمام هذا المشهد هل يملك المقدسي أي آلية للمواجهة؟
2: لا توجد آلية للمواجهة على الإطلاق، المقدسي مغلوب على أمره، إذا حاول البناء مع ترخيص فإن التكاليف تكون باهظة ومكلفة جدا جدا وتفوق موازنة يعني مدراء وشركات كبرى، وإذا بنى منزله بدون ترخيص يفتح ملف الإجراءات والتخطيط والتنظيم وبدل أجور المحاماة، وهنا المقدسيون يدفعون أموالا طائلة قد تصل إلى 250,000 شيكل في بعض الأحيان وفي كثير من الحالات، وفي النهاية يكون القرار الهدم. وبالتالي سياسة الهدم الذاتي أحيانا تخفف قليلا عن كاهل المقدسيين، ولكن في نهاية المطاف تبقى سياسة هدم. ومن بين الخرائط التي تصلنا هناك 10,000 المنازل في معظم مدن وبلدات وقرى وأحياء محافظة القدس، يبدو أن القادم سيكون خطير لأنها ستهدم جميعها. وبالتالي أعود وأؤكد على قضية طرد وتهجير المقدسيين من مدينتهم.

0: هذه الصورة. أنا أشكرك جدا أستاذ منير على هذه المداخلة، تحياتي لك. منير الغول في القدس، واليوم صباحا كما ذكرنا تزامنا مع الصور المؤلمة التي وردت إلينا لغرفة الأخبار، ويمكن مشاهدة الصور في منصات الشمس المختلفة. الزميل مصطفى شلاطة تحدث إلى سيدة هي ممن سكنوا في هذا المبنى، نستمع إلى بعض ما ورد في حديثها.
1: يعني إلها صاحب لما بنى إحنا اشترينا، وهو إله سكن وإحنا إلنا سكن.
2: 10 شقق في العمارة.
1: 10 شقق بالضبط.
2: فجأة 3:30 بالليل الشرطة على البيت بشكل عنيف.
1: مش عنيف، كانت حرب. إجريهم، صوت إجريهم، يعني الإشي مش عادي، الإشي مش عادي، كان مش عادي.
2: إيش أكثر؟
1: ما بقدر أوصف لك كيف دخلوا. يعني ما في دق الباب، بدق الباب وبفتحه بده يكسره. يعني بس أنا يعني بس بدي أحمي بناتي ما يخافوا.
2: قديش أعطوكوا وقت تطلع من البيت؟
1: ما في وقت.
2: اطلع دوري.
1: ما في وقت، إحنا ما بنعرف عبري. بس فهمنا أنه ألبسوا في إجريكم. قلت له أطفال، يعني قلت له أنت تطلع، إحنا يعني بلشنا نجهز حلة بس ناخذ أواعينا. بناتي حملوا شنات المدرسة، وإشي بسيط جدا، ما طلعنا في إشي، يعني في إشي، لأنه بدك تنزل ممنوع ترجع تطلع. أطفال إيش بدهم يحملوا؟ أنا وزوجي شو بدنا نحمل؟ عندي طفلة بيبي، كيف بدي أحملها وأحمل أغراض؟ شو بدي أحمل؟ طلعنا بأواعينا. أنا للآن بملابس الصلاة.
2: في حدا جمع أغراض؟ يعني في حدا جمع لكم أغراض؟ لأنه في بعض أحيانا اللي بيقوموا بعملية الهدم بيجمعوا أغراض.
1: ما توقعنا يجي اليوم عشان نجمع أغراض.
2: لا أنا ما بسأل عنكم أنتوا، أنا بسأل عن اللي قاموا بعملية.
1: لا والله لا، شفتهم نزلوا شغلة بسيطة بالي. إحنا أغراضنا في الكياس ما نزلوها، الهدم عليها. ما بتقدر حاليا أنت تطلع شقفة قماش.
2: إيش أكثر مشهد هيك وجعك خلال عملية الهدم؟
1: بناتي. ذكريات، إحنا 15 سنة خلفتهم كلهم في هذا البيت، ذكرياتنا ما قدروا بناتي طلعوا ولا إشي. يعني أنت عارف إنك تتملك بيت بالقدس قديش صعب. أنت عارف إذا بدك تستأجر بيت بالقدس إنه أجار أقل إشي عندك 8,000 شيكل.
2: لوين اللوين؟
0: إذن هذا في القدس. صاحبة هي واحدة ممن سكنوا في هذا المبنى، هذه السيدة المقدسية تحدثت للزميل مصطفى شلاطة هذا الصباح، وهي تشاهد عن بعد الجرافات وهي تعمل وتنفذ عملية الهدم. وكنا قبل ذلك مع الأستاذ منير الغول. الآن يأتي بلاغ إنه اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء صادقت على إقامة تجمع جديد للطائفة الدرزية في مفرق يبور، وهذا بناء على قرار من وزارة الإسكان. نحن سنعود إلى هذا المحور وإلى أي مدى آلية التنفيذ يعني موجودة، ولكن هذا البلاغ الذي وصلنا قبل قليل. إلى فاصل ونعود.
3: غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا.
4: خاضع لنظام الحملة.
5: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الانترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
6: الشمس دائماً.

0: إذن نحن أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، برنامج الظهيرة حتى الآن، وكنا قبل الفاصل في القدس وتحديدا في حي الطور، وهناك تنفيذ عملية هدم. كنا قد تابعنا التفاصيل منذ ساعات الصباح، واستمعنا أيضا إلى ما قاله الزميل الصحفي والمحلل السياسي ابن مدينة القدس منير الغول. الآن كما ذكرنا يأتي بلاغ عن قرار من قبل اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء والمصادقة على إقامة تجمع لأبناء الطائفة الدرزية، تجمع سكني جديد في مفرق يبور، المنطقة لمن لا يعلم على شارع شارع 70 في المساحة الواقعة بين كابول والشارع، وفق الصورة التي وردت إلينا أيضا. ويقول بيان صدر عن الوزارة من المخطط إقامة البلدة على أرض تملكها الدولة بالقرب من محاور المواصلات ومناطق التشغيل والخدمات الإقليمية، والموافقة كما ذكرنا من المجلس القطري للتخطيط والبناء. ويقول بأنه تمت الموافقة على إقامة بلدة درزية جديدة في منطقة مفرق يبور بناء على توصية اللجنة لشؤون التخطيط، وتدفع وزارة الإسكان لهذا المشروع. طبعا التوقيت مثير في هذه الحالة. أستاذ المحامي سامر علي، منتدى المحامي الدرزية، تحياتي أستاذ سامر، سلامات.
1: أهلا لك ولجميع المستمعين.
0: أولا أنتم في حين أعتقد ناقشتوا هذا الموضوع عدة مرات، إلى أي مدى أولا هذا المشروع قابل للتنفيذ ولماذا هنا؟
1: أولا علينا أن نعرف أن التئام هذه اللجنة جاء بموجب قرار لمحكمة العدل العليا بعدما قدم التماس بهذا الصدد، وحسب قرار المحكمة العليا حتى نهاية شهر نوفمبر هذا على الدولة أن تقرر إقامة القرية الدرزية نتيجة الادعاءات اللي كانت في الالتماس وبعدها عالقة حتى اليوم. طبعا التئام اللجنة اليوم، اللجنة القطرية، بعدما التأمت اللجنة الفرعية قبل 3 أشهر وأعلنت عن إقامة القرية، اليوم هي المصادقة الأخيرة التي تتعلق بالتخطيط والبناء ورصد الميزانيات التي يتوجب على رصدها لإقامة هذه القرية. واليوم نحن نستطيع أن نقول أن إقامة القرية الدرزية هي واقعة وحدث يأتي ببشرى إلى جميع أبناء الطائفة الدرزية الذين أنهكوا من قانون كامينتس ومن الغرامات المالية وأوامر الهدم. هذه القرية ستقام بين شفا عمر وكابول على 600 دولم من أرض تابعة للدولة، ومن المقرر أن يقام غاد 1000 وحدة سكن مع إمكانية أن تتوسع هذه القرية.
0: نعم، وأنا أذكر يعني في حينه كانت قضية إقامة مثلا تجمع كهذا في منطقة حطين، وفي تلك المرحلة احتج عدد كبير من المهجرين كما تعلم أستاذ سامر، وأصبح الموضوع يعني فيه لغط سياسي كبير وتم إرجاء هذا المشروع.
1: ما الذي
0: يضمن أولا هذه المرة نتحدث عن أراضي أعتقد هي أيضا قرى مهجرة، يعني المنطقة تقول الدولة هي أراضي دولة، ولكن أنت تعلم يعني هناك قرى عديدة على إذا الدامون أعتقد ومعار وغيره، يعني كيف يمكن التخطي أو حساسية هذا الموقف ما واضح لكم؟
1: أولا كان الاقتراح في سنة 2016 أن تكون القرية في حطين، وكانت معارضة من الأواسط الدرزية ومن القيادات الدرزية حتى لا يكون توتر مع إخواننا العرب، لأن منطقة حطين هي قرية مهجرة. فلذلك تأجل هذا الموضوع وبدأت الترتيبات من جديد في لجان التخطيط الفرعية والقطرية وإلى آخره، فمشان هيك قدم الالتماس مشان نعجل هذا الموضوع. أما بالنسبة أن الموقع اليوم، الموقع الذي اتخذ ليس فيه أي صلة ولا أي بأي شكل كان لأي قرية مهجرة، إنما أراضي مسجلة على ما يسمى من هالميكركعي إسرائيل، ولا في أي ذكر لأي قرية مهجرة أو أراضي كانت قد صودرت من أي عرب كان. فلذلك حرصنا كمان في محكمة العدل العليا وكمان القيادات الدرزية أن هذه القرية تقام على

0: أراضي دولة على أراضي دولة وتمنح فيها الأراضي لأبناء الطائفة الدرزية في إقامة هذه القرية.
1: والسؤال أولا يعني ما هي المعايير؟ يعني هذا أولا هو مشروع على الورق، وأنت تعلم نحن عشية انتخابات، إلى أي مدى تربط بين هذا التوقيت وبين الانتخابات أم لا علاقة للأمرين؟
0: أقولها بشكل واضح بشكل واضح، وأنا أنت تعرفني بسياستي، أنا ضد حكومة دولة إسرائيل الحكومة اليمينية، وأنت تعرفني أخ جاكي، لكن هذا الموضوع والتئام اللجنة القطرية والتئام اللجنة الفرعية قبيل فترة معينة هو لا يتعلق بالانتخابات، إنما يتعلق بقرارات محكمة العدل العليا بعدما كانت النيابة العامة طلبت تمديد الفترة إلى 6 أشهر، فلذلك لا يوجد أي علاقة. وإذا بتسألني غالبية الأحزاب اليمينية تعارض هذا الموضوع، لولا ما محكمة العدل العليا أرغمت وأوعزت لحكومة إسرائيل إقامة هذه الدولة والوفي بجميع الوعودات التي كانت في قرارات الحكومة من سنة 2002 لحتى يومنا هذا.
1: ومن يسكن هناك؟ وأنا أسألك بصراحة، نقول الآن نريد قرية درزية، قد يأتي من يأتي ويقول نريد قرية بدوية وقرية مسيحية، هذا إلى أي مدى يمكن أن يشكل سابقة؟
0: لا شك أن هذه القرية تعد قرية درزية نتيجة يعني ما يسمى للجنود المصرحين، أو يعني أنا أقولها بشكل واضح، إذا يأتي إنسان عربيا يطلب أو يدخل المناقصة لا يمكن أن يقول له أي إنسان لا تدخل هذه المناقصة، حتى إن جاء إنسان يهودي طلب أن يدخل المناقصة لأخذ قطعة أرض غاد لا يستطيع إنسان أن يقول له.
1: كيف تضمن خصوصيتها؟ يعني من يستمع إليك الآن من الجنود المصرحين أبناء الطائفة، كيف تضمن خصوصية هذا التجمع السكاني؟ لأنه بدأني أنا مش دافع عن حدا، في مسقف عنده وعادات كبلاء لجنة قبول وبيعرف يحافظ على حاله، أنا أسأل الآن عم بطرح سؤال من الطرف الآخر. يعني
0: أنا من الناس الذي يحترم مبدأ المساواة بين جميع الأطياف في هذه الدولة. يجب أن تكون هنالك معايير ومقاييس يجب أن تتخذ في لجان المناقصات، لأنه هذه يعني المشروع هو مشروع للطائفة الدرزية نتيجة، خلينا نكون بشكل واضح، نتيجة تجنيدها بالجيش الإجباري. فإذا بدها تكون المناقصة إنه كل من دخل إلى الجيش، فهناك أيضا من العرب دخلوا إلى الجيش يستطيعون أن يدخلوا المناقصة، وهناك ناس من اليهود دخلوا إلى الجيش يدخلون المناقصة. مبدأ المساواة يسري على جميع الناس. ممكن التسمية هي تسمية درزية، والغالبية، وأنا أقولها بشكل واضح، ممكن تكون غالبية المعايير والمقاييس تكون درزية، لكن يستطيع من مبدأ المساواة الموجود في دولة إسرائيل كل إنسان يقف أو يفي بهذه المعايير أن يدخل المناقصات.
1: وأنا أسألك بصراحة، إلى أي مدى هذه الخطوة تبدو الآن بمظهرها إيجابي ونحقق إقامة تجمع سكاني، ولكن هذا سيكون على حساب توسيع القرى الدرزية بما في ذلك أحياء الجنود المصرح؟
0: لا يوجد أي علاقة.
1: يعني أنا بعرف أنه ما في هذا بمنطقك ومنطقي، ولكن كيف ستتعامل منطق الحكومة وسلطة أراضي إسرائيل؟
0: اولا انه من يوم قيام الدوله حتى اليوم لم يقام اي تجمع سكاني عربي في هذه البلاد. كل يعني اقيم 625 مدينه واستيطان في دوله اسرائيل من يوم قيامها لحد اليوم، ولم يقام اي مشروع استيطاني للاقليات، فهذه هي سابقه مهمه جدا للوطن للمجتمع العربي بأكمله. هذه مش موضوع بس الدروز، يعني هذه السابقة قد تكون مفيدة لباقي الطوائف في هذه البلاد. يجب دعمها ويجب إقامة تجمع سكاني، وهي أيضا، وهذه النقطة مهمة جدا، هي ضربة قاضية لقانون القومية الذي يقول الاستيطان هو فقط للشعب اليهودي في هذه الدولة، فهذه إقامة القرية الدرزية هي.
1: ولكن هو يريد وضع المعايير، لأي مدى المعايير واضحة؟ الخدمة العسكرية واضح أنه ستكون جزء أساسي.
0: يعني ما بعرف، يعني إحنا حد اليوم ما بنعرف شو هي معايير المناقصات، طبعا رايحة تنشر فيما بعد، بس يحق لكل إنسان إذا كانت هاي المعايير يعني تتصدى إلى مبدأ المساواة أن يلتمس في هذا الموضوع. بس أنا الموضوع اللي أنا عم بقوله هو المهم، إقامة هذه القرية هي الضربة القاضية لقانون القومية، وهي جواب لقرار محكمة العدل العليا التي قالت صح مبدأ المساواة مش موجود بالقانون، لكن عن طريق التفسير أنا أدخل مبدأ المساواة. وهذا اليوم ماذا حصل الذي حصل في لجنة

0: أنا نتحدث مباشرة إلى المحامي سامر علي من منتدى المحامين الدروز، والالتماس الذي قدم في حين الإقامة تجمع سكاني جديد على أراضي دولة للدروز، الموقع كما ذكرنا ما يسمى بمفرق يافور في منطقة مفرق شعب في من الجهة الشرقية، يعني من ينظر إلى الخارطة وستكون بعد قليل أيضا في منصات الشمس نشاهد يعني الصورة واضحة، والخريطة هي على شارع 70 من الجهة الشرقية الشمالية ومن مفرق شعب وباتجاه الجنوب، هذا هو المربع بما معناه بين بعد طمرة وكابول سيكون هذا التجمع السكاني على أراضي دولة، هكذا تقول أو يقول البيان الذي صدر عن وزارة الإسكان والمجلس القطري للتخطيط والبناء. إلى الإفريديس سيد محمد أبو تحسين عضو المجلس في الإفريديس، يعطيك العافية أخي محمد.
1: الله يعافيك، هلا بيك.
0: صور مؤلمة، يعني مجمعات قمامة على مداخل المدارس، لماذا هذه الصور؟
1: مزبوط، أنا صراحة بتفهم استياء الأهالي اللي أنا واحد منهم، أولادي بتعلم هناك، وبصراحة المنظر هذا أكوام النفايات بجانب المدارس مؤسف ويعني وغير مقبول، خصوصا لما بتعلق الأمر بأولادنا وطلابنا، وأنا أولادي برضو هناك اللي أنا يعني عايش الإشي جزء من الحياة اليومية تاعتي. بس برضو من المهم أنه نضع الموضوع في سياقه، مشكلة النفايات هي لا تعاني منها الفريديس وحدها، وإنما هي لحد موجود في العديد من البلدات العربية.
0: هذا صحيح، ولكن خلينا عنكم في البلد، أنت ولي أمر، أولادك في المدارس وأيضا جزء من إدارة المجلس، شو اللي بيخلي وضع من الشكل أمام مدخل مدرسي؟
1: 100% اللي عايش برضو بالفريديس بيقدر يلاحظ ويشوف إنه المجلس مش مكتوف الأيدي. في السنة الأخيرة خصص واستثمر مئات ألاف الشواكل في معالجة موضوع النفايات الصلبي بهدف إنه تحسين الجمع والنقل والتعامل مع المشكلة. أنا كعضو مجلس، عضو أنا مش رئيس ولا مع سلطة اللي عندي بقدر بختم على الميزانيات.
0: تمام، ولكن أنت مطلع على التفاصيل، أنت عضو إدارة ولا كيف؟
1: عضو إدارة.
0: تمام.
1: أنا كعضو مجلس وكابن من الفرديس وكواحد اللي عنده أولاد بهاي المدرسة بقدر أقول لك بشكل واضح، حتى اللي بعت لك الصور وحتى الصور اللي أنت شفتها، إذا بترجع سنة لورا أو سنتين بتشوف إن الوضع أحسن بمليون مرة. يعني في تحسن.
0: السؤال شو اللي بيخلي، خليني بس اعرف شغله،
1: شيء مبكي اذا برضه تطلع على الصور، يعني بتوين يعني مش بس المجلس لحاله، برضه الاشي ملم. يعني
0: انا راح اسالك عن دور الاهالي، ولكن خليني بس افهم شغلي، القمامه هاي الموجوده فقط في محيط المدارس ولا بكل البلد؟ ولكن انزعجت الاهالي لانه موجود، يعني اذا بنروح على الفريديس الان كمان في مجمعات قمامه في اماكن اخرى، يعني ما بيجمعوا زباله في البلد اطلاقا ولا كيف؟
1: لا لا لا لا, لا. بيجمعوا زباله بكل البلد. في السنه الاخيره كان حوالي 7-8 مليون لجمع النفايات، تخصصت لجمع النفايات. بس في كم من محل في نقاط معينة اللي الناس متعودة تروح، مثلا أهالي معينين بكبوا هناك زبالة معينة.
0: يعني هاي القمامة الأهالي بروحوا بكبوها، يعني الأهل ممكن يكون عنده أولاد بالمدرسة وبيجي بكب زبالة على مدخل المدرسة أو في محيط.
1: هي ما نزلتش من الهواء، بس برضو بالسنة بالشهرين الأخرانيات برضو اللي ساكن بالفرديس، اللي ساكن بالدارات حوالين هاي المدارس، أو اللي ساكن بالحارة الشرقية، أو اللي ساكن بزهور الفردوس، المجلس طلع مئات ألاف الشواكل خلال الجمعة بهدف إنه يجمع كل النفايات الصلبة، وطلع ما يقارب 40 سيارة.
0: هو بالأساس هي نفايات صلبة كيف شفنا، يعني في كمان أغصان وفي مواد بناء وأمور.
1: إيه بالأساس نفايات صلبة.
0: طيب هاي مش دور مين يمهل؟ أولا الأهالي بيكبوا هناك، طبعا أنتم ما بتقوموا بمعاقبة أحد، ما سمعنا عن حدا مثلا تعاقب أو فرضتوا عليه غرامة.
1: طلع بدون أدنى شك المسؤولية هون مشتركة. المجلس برضو عليه، إحنا كمجلس عليه إنه إنه إنه يوفر الخدمة هاي، إنه يقيم الزبالة ويتابع. بس برضو الناس، أنا كمواطن كواحد اللي بحب بلدي وساكن بالفرديس وبدي أشوف بلدي من أحسن البلدان، في علي برضو مسؤولية كبيرة إني أحافظ على النظافة، وإني خاصة ما ألقيش النفايات بالشوارع وبالأحرى بجانب مدارس.
0: في حل بالأفق؟
1: في احنا هذا الامر انا وديت الصور اللي انتم بعثتوا لي اياها وديتها للمسؤولين.

0: في المجلس، وإن شاء الله الحل بعد الطريق.
1: على كل راح نتابع، بوعدك أنه نتابع في هذا الموضوع. شكرا لك سيد محمد، يعطيك ألف عافية، تحياتي، شكرا لكم. نشكر الزميل سمير عبد الهادي الذي مراسل إذاعة الشمس الذي وفانا بالتفاصيل وبالصور، وستكون أيضا في منصات الشمس، ولكن هي أيضا كما ذكرنا مسؤولية السلطة المحلية نعم، ومسؤولية الجهات التي تعنى بهذا المسار رسميا نعم، ولكن ماذا عن المسؤولية المجتمعية للأهالي؟ يعني إذا كان هنالك شخص يقوم بجمع ما يسمى بالقمامة الصلبة، ولماذا يتم رميها في محيط المدارس؟ واستمعنا إلى التفاصيل. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
1: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الوسطى عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
2: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
3: الشمس دائما.
4: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

سلام راديو الشمس، معكم تامر نفار. إلي الشرف تسمعوا أغنيتي قبل الكل. استنى شوي، اللي عملتها اسم الأغنية استنى شوي، طبعا عملتها مع شروف بإنتاج دي جميل. انبسطوا.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، طبعاً كمان شوي رح يكون لنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو
2: ألو،
1: يسعد صباحك حسام جمال.
2: هلا،
1: الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا احنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألام؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، إنه أثبتت 7 أبحاث علمية أجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي إيطاليا أيضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
2: اهلا وسهلا دوريز. اول شيء بدي اقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالانجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم. كمان
1: مزبوط،
2: واحد من الابحاث.
1: حلو.
2: اليوم البيكور ليزر هلقدي هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان مثلاً بيكور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض.
1: حلو.
2: اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. وأثبتت الأبحاث أنه فيش له عوارض سلبية، لأنه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات، وبيساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات.
1: أيوه.
2: المزمنة والبداية مرحلتها.
1: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي يعني اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكور ليزر؟ وكثير ناس سألوني أنا كدوريد، يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا، بدنا نعرف أكثر، بدنا نعرف أكثر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من أوجاع وبالذات في المفاصل، في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
2: طبعا اليوم الناس أول شيء كل واحد فيش حدا اليوم دريد رقبته بتجعوش، بفيق الصبح رقبته بتجعه بدل ما او انه عنده بعد زي ما الله يخلينا اهالينا التهابات مزمنه، اللي
1: صحيح.
2: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع، مفاصل الركب بتصير تضايقه، عمود الفقري تحت اسفل عمود الفقري بتصير توجعه.
1: مزبوط.
2: فمن ناحيه هاي الجهاز، اذا عم نحكي على مفاصل على مسكه الرقبه، هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل، التهابات المفاصل المزمنة، الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي بيصلي بدل ما يصلي على الكرسي، هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
1: حلو، يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع، فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول بعد 10 أيام ترجع عادي وزيادة، هيك انا فاهم منك.
2: تأكيدا على كلامك، انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي، انه كيف الجسم تبعن صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة، صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع.
1: كل احترام.
2: وعم بشوف ناس.
1: كل احترام. يعني فعلا شغلة غريبة عجيبة، وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
2: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت إنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة. وتأكيدا على كلامك، قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى. أيوة. النمساوي بالناصري.
1: نعم. وشغلي تاني، يعني خلال كم يعني او كم من الوقت تبدا النتائج بالظهور؟ تعرف الناس ترغب انها تشوف النتيجه بسرعه، فشو انت بتعطينا؟ شو
2: زي ما قلت لك، بين العلاج السريع اللي احنا عم نحكي على ان ما اذا اشياء مسكه الرقبه الظهر هاي السريعه بخلال يوم يومين، علاجين
1: بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت ومن ورا
2: الحمد لله، بدل ما تلجا للادويه الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
1: انا بدي اضيفك معلوميه
2: لعوارض سلبيه،
1: بدي اضيفك معلوميه بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار، وكان يعاني كتير، تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضيه الركب وقضيه المفاصل. فقال لي دوريد اسمع، انا بدي اجيب الجهاز، بس يا دوريد، وهدد بمعنى التهديد، اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف. راح اليوم، طب أنا إذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتية بتصدقش. فتحية نجاري الغالي، نجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم من الأيام راح أقول اسمي، وأنا مش خايف أقول، بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع، لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
2: الله يخلي لك جارك. أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان تأكيدا نفس الشيء. الزلمة بيشتغل بمنوفيم.
1: حلو.
2: بمنوفيم. والزلمة بيقول لي اسمع غير لي حياتي.
1: لا فعلا يعني كثير ناس الحمد لله مبسوطين.
2: عمره 70 سنة الزلمة يعني. كل احترام. عم بقول أشتغل.
1: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
2: اليوم بس عشان نكمل هاي اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض ب 1490 شيكل
1: 1490 شيكل بس يعني تخفيض اليوم اللي بيجي عن طريق اذاعه الشمس انا فاهم منها
2: بالضبط كمان مره واللي بتصل لسه بخلال الساعه باخذ المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
1: مجانا
2: خلال 5 ايام بين نعم. 5 ايام الاسبوع بيكون عنده
1: اذا التسجيل على رقم الهاتف نجمي 3414 اذا نجمي 3414 اتصلوا استغلوا الحمله 50% يا جماعه نعم 50%
2: 1490
1: شيكل بدل
2: هديه عليه اليوم معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك كمان. الجهاز
1: حلو يلا عليهم
2: على دقم البرو احنا عم نحكي كمان
1: كل يتصل ما يكون الجهاز له عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع وداعا لأوجاع المفاصل نجمي 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
2: العافية هلا
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
3: سيل غير شكل في محسن تيورا 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك سمعت صح 40% تخفيض الآن في محسن تيورا خاضع لنظام الحملة
4: الشمس دائما
5: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث
0: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. صادق المجلس القطري للتخطيط والبناء اليوم على إقامة بلدة

0: زي جديدة في منطقة مفترق يافور شرق شارع 70 وغرب بلدة كابول بمبادرة من وزارة البناء والإسكان. وقال المحامي سامر علي من منتدى المحامين الدروز لإذاعة الشمس إن المصادقة تهدف إلى توسيع الحلول السكنية المتاحة للمجتمع الدرزي إلى جانب مواصلة تطوير القرى والبلدات الدرزية القائمة. وأضاف علي أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب التماسات قدمت إلى المحكمة العليا بهذا الشأن. يعقد اليوم في طوبة زنجرية اجتماع طارئ بدعوة من لجنة المتابعة ولجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية لمناقشة تداعيات قضية المحاضر في جامعة بار إيلان الذي يواجه تهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية جماعية تستهدف قتل مئات العرب في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك طوبة الزنجرية. وقال الدكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة إن القضية ليست فردية وتأتي امتدادا لدعوات الترانسفير والتحريض على المواطنين العرب. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن حركة حماس قد تحاول تنفيذ هجمات عشية الانتخابات بهدف التأثير عليها. وأكد نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة أن إسرائيل ستحبط هذه المحاولات وسترد بقوة كبيرة. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش إلى فرض السيادة الإسرائيلية بشكل دائم على الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا في قطاع غزة ولبنان وإتاحة إمكانية الهجرة لسكان القطاع إلى دول عربية وإسلامية. واعتبر سموتريتش أن فرض السيادة سيجعل أعداء إسرائيل يدركون ثمن الخسارة. في وقت سابق اليوم أوعز وزير الأمن إسرائيل كاتس إلى الجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لأي سيناريو محتمل في قطاع غزة بهدف إحباط أي تهديد. وهدد كاتس حركة حماس وسكان قطاع غزة بدفع ثمن باهظ يتجاوز كل الحدود في حال تعرض القوات الإسرائيلية لهجوم بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر. في القدس أشرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم على هدم بناية سكنية فلسطينية في بلدة الطور في القدس الشرقية تتكون من 5 طوابق وتؤوي نحو 70 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال بن غفير تعليقا على صور الدمار إن هذه الصور هي الأحب على قلبه. من جانبها أدانت محافظة القدس مشاركة بن غفير في هدم البناية في حي الطور واعتبرت هذه المشاركة بمثابة تحريض رسمي على المقدسيين ووجودهم. وأكد بيان المحافظة أن أفعال بن غفير تمثل استغلالا انتخابيا لقضية القدس على حساب الفلسطينيين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لن تتراجع عن شروطها الواضحة في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأضاف عرقجي أن أي تحرك نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق هذه الشروط. كشفت معطيات جمعية أور يروك للأمان على الطرق ارتفاعا في وفيات حوادث الطرق في المجتمع العربي. وبحسب المعطيات لقي 134 شخصا مصرعهم في حوادث الطرق منذ بداية العام بارتفاع بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت المعطيات إلى فجوة صارخة بين نسبة المواطنين العرب من السكان وبين حصتهم من ضحايا حوادث الطرق. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمية، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 23 درجة، طبرية 29، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

هلو، مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا. تحياتنا للجميع مع حلقة جديدة لليوم من برنامجنا بالظهيرة، طبعا اللي برفقكم كل يوم تلاتة من التنتين للأربعة، لحتى هيك نكون معكم وين ما تكونوا، بالشغل، بالبيت، على الطرقات، نحاول نسليكم، نحاول هيك نقضي معكم أجمل وأمتع الأوقات. مثل العادي أكيد بنتمنى لكم دائما هيك أوقات حلوة وطريق السلامة للجميع، لكل المتواجدين بالطرقات، راجعين من الشغل على البيت، هيك نحن معكم. شو رأيكم هلأ هيك كمان فوليوم شوي للشمس؟ استمتعوا مع الوصوف اللي اخترت لكم إياكم ببداية مشوارنا لليوم. يلا أهلا وسهلا بالجميع، ابتدينا نحن معكم لغاية الساعة 4. فكرة بدي لكم أنه بالساعة الثانية نحن رح نفتح خطوطنا لحتى نكون معكم، رح اترح موضوع مثل العادة، وهيك نتناقش بهيدا الموضوع ونتحاور. ويلا انطلقنا

0: مع الشمس على الموجتين 98.1 و101 FM. أكيد منحييكم ومنرحب فيكم ومنرحب بكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات وبهيدي اللحظات أيضا. الأسبوع الماضي شيرين رجعت لنا بمفاجأتين فاجأتنا حقيقة، هيك ما بين يعني بدل واحدة اثنين على فكرة بأغنيتين، كيف تماما عملت مع الحضن شوك وتباعا، هلأ نفس الشيء كمان نزلت أغنيتين سوا اللي هي بتجمع ما بين الفرفشة والدراما، خاين وكم سنة.
1: أيوة دي أغنية واسمعها الأخير.
0: ما بين طبعا الدراما بخاين يعني حقيقة، تعال نسمع سوا هيدي الأغنية رائعة جدا يعني عن جد ضربت واو.
1: وعد واحدة في الأول
0: مش معقولة هيدي الإنسانة حقيقة.

هيدي الخاين، هيدي الكلمات طبعا من كلمات، على فكرة هيدي الغنية من كلمات أيمن بهجت، قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم. أغنية تانية على فكرة، كم كان عندك كم سنة، هيدي الأغنية على فكرة اللي بتحمل إيقاع هيك أكثر حيوي طبعا من الغنية التانية، من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع توما، فكمان بتحمل هيك يعني أجواء هيك كتير مهضومة كتير حلوة، كتير رح تحبوها.

طيب من على فكرة كمان بدي انقلكم خبر انه كمان شيرين رح تكون ضمن فعاليات موسم الرياض، كمان رح نشوفها هونيك الهيدا اللي اعلن عنه تركي آل الشيخ. فكمان اليوم هيك عرفت خبر كمان، بس ما بعرف قديش اكيد هيدا الخبر، بس هو حقيقة من هيك يعني بيقول انه الفنان فضل شاكر من المرجح أن يقدم ديو جديد بيجمعه بابنه محمد على مسرح حفلته المنتظرة بفعالية بموسم الرياض ب 22 تشرين الأول. طبعا الحال هيدي هي الحفلة، أكيد برجع بذكرهم هيدي الحفلة الأولى لإله بعد إخلاء سبيله. وحفلته هيدي حقيقة يعني عن جد هيك رح تكون الانطلاقة، انطلاقة الموسم، يعني رح يكون باليوم الأول بانطلاق موسم الرياض رسميا ب 21 ب 21 تشرين الأول. يعني جهزوا لحالكم لمفاجآت يا جماعة.

0: يلا منروح لفاصل بريك قصير، بعد البريك برجع وبحطكم بأخبار وأهم الأخبار والأحداث اللي صارت بالأسبوع الأخير والترندات كمان. يلا
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية. داخلية.
4: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدك وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
5: البروف بفش غلك
6: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
7: الشمس دائما.
8: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو بتستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

يلا رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا بالجميع، تحياتنا لكم وين ما كنتوا، عن جديد منرحب فيكم. شتت اليوم، طقس هيك لذيذ مهضوم حلو، أكيد عم أهلكم على الطريق، وتاخدكم هيك لأهم أهم أهم الأخبار. وطبعاً عم نحكي نحن على أهم الأخبار، أخبار وأبحاث كمان، لأنه في بحث جديد صدر هيدا الأسبوع من مراكز أبحاث عصبية في اليابان وأمريكا. هيدا البحث بيظهر تطور كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل نشاط الدماغ أثناء النوم وترجمة شو عم بيشوف بالمنام لصور وفيديوهات تقريبية. واو العم، يعني الموضوع عن جد بتخيل يعني عامل ورح يعمل ضجة كبيرة ما بين مؤيد ومستغرب. تخيلوا عن جد. شو رأيكم بالفيديوهات كمان اللي هيك انتشرت تريند هيدا الأسبوع كمان لأسطول روبوتات توصيل صغيرة بشوارع مدن أوروبية وصينية، وهي عم تتفاعل مع الموشاة؟ ومش بس هيك يا جماعة، كمان وبتوقف أيضا لحتى تفتح مجال للقطط والكلاب بالشوارع. وشفنا كمان كل الناس كانوا عم يتفاعلوا مع لطافة وذكاء التصرف الاجتماعي للروبوتات.

الدراسة الجديدة كمان اللي بتقول إنه المشي السريع لدقيقة واحدة، هيدي دراسة على فكرة بريطانية اللي أثارت كمان أيضا تفاعل واسع بشكل كتير كبير، عم بتقول إنه ممارسة دقيقتين من المشي السريع أو صعود الدرج بشكل هيك خلال النهار حتى لو كنتوا بالشغل ممكن يقلل من خطر أمراض القلب بنسبة بتوصل لـ40%. يعني الدراسات عم بتقلنا يا جماعة ما بقى في حجج وما في داعي للحجج لضيق الوقت وما معي وقت وما بعرف شو، دقيقتين ثلاثة مشي اطلعوا على الدرج وانزلوا كمان منيح مش عاطل.

يلا خليني اخذكم لخبر اخر. شو رايكم بالقهوه؟ بتعرف انه الاسبوع الماضي كان اليوم العالمي للقهوه، ففي كمان هيك بيحكوا عن شيء اسمه قيلوله القهوه. بيقولوا لك انه شرب كاس قهوه فوري وراء قيلولة لمدة 15 دقيقة فقط، بتعرف انه هيدا الشيء بيعطيك طاقة مضاعفة مرتين عن القيلولة العادية، لانه الكافيين بيقولوا لك ببلش يشتغل بالضبط لما تفيق من النوم الخفيف، لما تفيق من القيلولة اللي مدتها مش اكتر من 15 دقيقة، يعني مش تروح تنام ساعتين ثلاثة وبعدين تجي تقلي نشيط، لا 15 دقيقة.

كيرا، بتعرفوا اوكي بتعرفوا انه امبارح هيك شهدت سماء البلاد مشهد طبيعي ساحر، غروب الشمس واو كان مثل لوحة فنية عن جد، يعني رائع جدا حقيقة. غروب الشمس كان امبارح وشفنا كتير من الناس هيك يعني التقطت صور وعرضت صور من مرتفعات، ووثقت أساسا كمان امتزاج ألوان الشفق الأحمر والأرجوان الذهبي بالغيوم بلحظات استثنائية عن جد، هيك حظيت بتفاعل واسع وشعبية يعني عن جد كتير كتير كتير كبيرة ورائعة جدا، وهيدا بحد ذاته أساسا عنجد كان رائع. فهلأ بخبراء الأرصاد الجوية بيحكوا على هيدا الموضوع، على أنه أوكي بيحكوا على هيدا الموضوع على أنه يعني بمشهد الأمس أنه هيدا الجمال بيروح لزاوية انعكاس أشعة الشمس مع انخفاض درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وحركة الغيوم، وهيدا اللي بحد ذاته أطفى طابع مميز على نهاية اليوم، وهيدا الحقيقة. يلا غروب الشمس.

0: قطع نطلع لبريك قصير، بعد هيدا البريك بنرجع ومنطلع عليكم من جديد.
1: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: دخلي بس ب25 شيكل.
3: نزولا عند رغبة الزبائن، جددنا حملة ال 25 شيكل دخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10، من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا.

0: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
1: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الوسطى عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولونيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

هلا عودي عودي لإلكن، تحياتنا الجديد وين ما كنتوا أكيد. كيفكن هالطرقات؟ خبرونا وين عايجة وين سالكة. شو عم تعملوا انتو عالقانين بعجقة السير؟ كتير بحب اسمع منكن هيك شو عاملين بالعجقة.

0: معك.
1: يلا من روح ومنتابع طبعا مع أهم الأخبار وأهم الترندات اللي كانت طبعا هيدا الأسبوع. ما بعرف قديش سمعتوا عن الترند الجديد، أكيد اللي الترند القطار أو تحدي، هتنقول مش ترند، تحدي القطار.

هلا تأخذكم شوي احكي لكم عن التحدي. على فكره انا حبيته كتير هيدا التحدي، اسمه الهدوء، تحدي الهدوء بالقطارات. هيدا الفيديو الترند الاسبوعي اللي حصد كمان ملايين ملايين المشاهدات. ببساطه لركاب قطار قرروا فجاه يتشاركوا الهدوء ويقراوا كتب ويتنافسوا مين بيقدر يخلي عربه القطار هاديه تماما لمده ساعه كامله. متخيلين انتو؟ متخيلين المشهد؟ يعني لمجرد هيك تتخيلوا المشهد نفسه أساسا معي، هيك تكون قاعد بالقطار لمدة ساعة كاملة ولا كلمة، هدوء تام تام. تخيلوا ما أجمله حقيقة. هيدا كان على فكرة من أهم الـ من الـ من الفيديوهات الأكثر انتشارا على السوشيال ميديا هيدا الأسبوع.

خليني أخذكم لخبر كمان، خبر هيك جديد بيحمل عنوان رائع جدا هيدا الخبر، وعمل زلزال أساسا كمان بمفاهيم الأسرة العربية. حقيقة دبي بتحذف ربة منزل من القاموس الرسمي، استبدلتها بلقب سيادي ليليق بعظمة الأمهات. فشو القصة هونيك؟ حقيقة قرار تاريخي جريء للشيخ حمدان بن محمد ببساطة، ولي عهد دبي طبعا اللي قلب الموازين بطبيعة الحال، وجه رسميا باعتماد مسمى صانعة جيل بدلا من ربة منزل. هيدا الاعتراف السيادي بأنه البيت منه فراغ بل هو مصنع للأوطان. وأشهر تاني حتى انتقلت الشرارة للقاهرة، مقترح برلماني جريء بيهدد بتغيير الهوية للأبد. نائبة طالبت بتغيير المسمى ببطاقات الرقم القومي أيضا كمان. فأي متى كمان رح نشوف

هيدي البطاقات بباقي عواصم العربية جميعا. حقيقة جميل جدا، حبيت. يلا لوين بدي أخدكن هلأ؟ تعا أخدكن لمين؟ لبهاء سلطان، ما في أروع منه.

يلا إذا عن جد هيك بنتمنى تكونوا عم تقضوا معنا وقت حلو ومسلي هيك ممتعة على الطرقات. على فكرة هيك خبرونا عن جد إذا كنتوا هيك على طرقات البلاد, إذا كانت عيج بأي مكان أنتوا موجودين شاركونا على الواتساب على 04-60-10-101. وكتير بحب اسمع كمان شو حابين تسمعوا, شو حابين عن شو حابين نحكي, كتير تفاصيل شاركونا فيها هيك على الواتساب كمان طبعا على 04-60-10-101 ويلا

مين منكم سمع عن طبعا عن انفلونزا؟ عن جد حدا منكم سمع عن انفلونزا العيون؟ سمعت عادي عن انفلونزا العيون؟ عن جد في انفلونزا العيون يا جماعة، يعني لما عينك تحمر وتدمع ممكن يكون عندك انفلونزا العيون، وممكن تعدي، وممكن انه تعمل هيك مشاكل تعدي عيون الاخرين. فعشان هيك تع خبركن على هيدا الموضوع، تع احكي لكم شو هو اساسا انفلونزا العيون حقيقه، او التهاب الملتحمه الفيروسي. هيدا عدوى شديده الانتقال، بقول لك بتسببها غالبا الفيروسات الغدية، وممكن تبدأ بعين واحدة وتنتقل إلى الأخرى خلال أيام. متخيل أنت؟ يعني خلال أيام ممكن تنتقل لعينك الثانية، وممكن تعدي كمان اللي جنبك. فعشان يعني إذا طبعا لمست عينك وانتقلت هيدي اللمسة للي جنبك، فعشان هيك هيدا الموضوع جدا جدا هام. إذا لما بيكون عندك مثلا احمرار وتورم بالعين، حكة وحرقة، زيادة إفراز الدموع، أحيانا كمان ممكن يكون ضبابية في الرؤية، فكيف بينتقل؟ بقلك من خلال لمس العين، يعني بعد ملامسة شخص مصاب، أو لمس الأسطح الملوثة، أو مشاركة كمان أدوات

النظافة الشخصية أو المناشف، لأنه السبب فيروسي، والمضادات الحيوية طبعا ما بتعالج الفيروسات، فعشان هيك بيوصل اليوم الأطباء بقطرات مرتب اللي بترطب أو علاجات اللي بتخفف الأعراض، طبعا كلهم حسب حالته. هلأ للوقاية لحتى ما تعدوا الآخرين، دايما غسلوا إيديكم، حقيقة غسلوا إيدين يكون كتير منيح، تجنبوا تلمسوا عيونكم، ما تتشاركوا المناشف، ما تتشاركوا مستحضرات التجميل الخاصة بالعين، ودائما دائما نطفوا الأسطح المشتركة ما بينكم وبين زملائكم باستمرار، وهيدي نقطة كتير مهمة لحد عشان تعرفوا ما يكون في أي عدوى ممكن تعدوا فيها. فإذا ظهر عندكم ألم، حساسية للضوء، التدهور أو ضبابية، من الضروري رجاء مراجعة طبيب العيون. هلأ احمرار العيون طبعا لا يعني دائما انفلونزا العيون، فممكن تكون الحساسية أو ممكن تكون حساسية أو ممكن يكون التهاب بكتيري أو أي مشكلة تانية، فعشان هيك دائما مفضل انكم تراجعوا الطبيب.

يلا نحن لهون منوصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا. بطبيعة الحال بعد في عنا ساعة تانية ما تنسوا أبدا، رح نرجع لكم بالساعة التانية. الساعة التانية رح تكون ساعة تفاعلية معكم، رح نتشارك سوا أنا وياكم الهوى، رح نطرح عليكم موضوع هيك نناقشه نتحاور فيه نسمع آراءكم حوله. وأيضا رح يكون معنا طبعا مثل العادة جوائز دائما لكل اللي بيشاركونا ولكل اللي بيتابعونا، فهيك خليكن على السماء راجعين بعد الفاصل. رح نكون مع فاصل إعلاني ونشرة أخبار على رأس الساعة، بعدها بنرجع لحتى نلتقي عن جديد.

0: سيل غير شكل في محسن اي تي ورا. 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسن اي تي ورا. خاضع لنظام الحملة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، ثلاث علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما
1: على مدار اليوم. الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحت لنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
5: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
6: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
5: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
2: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: صادق المجلس القطري للتخطيط والبناء اليوم على إقامة بلدة درزية جديدة في منطقة مفترق يفور شرق شارع 70 وغرب بلدة كابول بمبادرة من وزارة البناء والإسكان. وقال المحامي سامر علي من منتدى المحامين الدروز لإذاعة الشمس إن المصادقة تهدف إلى توسيع الحلول السكنية المتاحة للمجتمع الدرزي إلى جانب مواصلة تطوير القرى والبلدات الدرزية القائمة. وأضاف علي أن هذه الخطوة تأتي في عقاب التماسات قدمت إلى المحكمة العليا بها هذا الشأن. يعقد اليوم في طوبة زنجرية اجتماع طارئ بدعوة من لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية لمناقشة تداعيات قضية المحاضر في جامعة بار إيلان الذي يواجه تهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية جماعية تستهدف قتل مئات العرب في كافة أنحاء البلاد بما

0: في ذلك طوبى الزنجرية. وقال الدكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة إن القضية ليست فردية وتأتي امتدادا لدعوات الترانسفير والتحريض على المواطنين العرب. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن حركة حماس قد تحاول تنفيذ هجمات عشية الانتخابات بهدف التأثير عليها. وأكد نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة أن إسرائيل ستحبط هذه المحاولات وسترد بقوة كبيرة. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش إلى فرض السيادة الإسرائيلية بشكل دائم على الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا في قطاع غزة ولبنان، وإتاحة إمكانية الهجرة لسكان القطاع إلى دول عربية وإسلامية. واعتبر سموتريتش أن فرض السيادة سيجعل أعداء إسرائيل يدركون ثمن الخسارة. في وقت سابق اليوم أوعز وزير الأمن إسرائيل كاتس إلى الجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لأي سيناريو محتمل في قطاع غزة بهدف إحباط أي تهديد. وهدد كاتس حركة حماس وسكان قطاع غزة بدفع ثمن باهظ يتجاوز كل الحدود في حال تعرض القوات الإسرائيلية لهجوم بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر. في القدس أشرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم على هدم بناية سكنية فلسطينية في بلدة الطور في القدس الشرقية تتكون من 5 طوابق وتؤوي نحو 70 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال بن غفير تعليقا على صور الدمار إن هذه الصور هي الأحب على قلبه. من جانبها أدانت محافظة القدس مشاركة بن غفير في هدم البناية في حي الطور، واعتبرت هذه المشاركة بمثابة تحريض رسمي على المقدسيين ووجودهم. وأكد بيان المحافظة أن أفعال بن غفير تمثل استغلالا انتخابيا لقضية القدس على حساب الفلسطينيين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لن تتراجع عن شروطها الواضحة في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأضاف عرقجي أن أي تحرك نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق هذه الشروط. كشفت معطيات جمعية أور يروك للأمان على الطرق ارتفاعا في وفيات حوادث الطرق في المجتمع العربي. وبحسب المعطيات لقي 134 شخصا مصرعهم في حوادث الطرق منذ بداية العام بارتفاع بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت المعطيات إلى فجوة صارخة بين نسبة المواطنين العرب من السكان وبين حصتهم من ضحايا حوادث الطرق. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمية، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 23 درجة، طبرية 29، الناصرة 28، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 28، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يلا رجعنا لكم، أهلا وسهلا فيكم عن جديد. هيك ساعة تانية نحن وياكم سوا رح نكون على الهواء. طبعا كمان ممكن تشاركونا تليفونيا، وممكن تشاركونا كمان على الواتساب، تبعتولنا رسائل واتساب كمان ممكن. عادي يلا. ابتدينا الساعة التانية.

0: في مخزن تيورا،
1: 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض
0: الآن في مخزن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسولنيم اوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: يلا رجعنا عن جديد. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا، أكيد نحن معكم ورح نكون معكم لغاية الساعة 4. رح نبدأ مع اتصالاتكم ورح نفتح خطوطنا هلأ لحتى نبلش نستقبل اتصالاتكم وعادي يستقبل اتصالاتكم. معنا مثل كيف قلت لكم اليوم، جايبت لكم مثل شهير هيك بيقول المثل البحر مالح والناس كلها مصالح. عن جد قديش كل العلاقات البشرية، هل العلاقات البشرية كلها قائمة على المصالح أو المصلحة؟ وهل عن جد يعني كلمة مصلحة أساسا دائما هي شيء سيء، أم أنه في عن جد مصالح مشروعة ومسموحة؟ يعني ببساطة حقيقة هيدا موضوع جدا هام. على 04-16-101 اليوم معنا جائزتين، معنا علبتين من فينيا، يعني طبعا مقدمين لإلكم كل مين بيشاركنا اليوم. وأنا كنت كتير بنصحكم بفينيا، كنت كتير بنصحكم تبلشوا مع فينيا وتشوفوا التغيير الهائل اللي رح تحسوه بطاقتكم بصحتكم بعد تناولكم لفينيا. فهلأ اتصلوا على فينيا نجمة 3-2-8-7 ووصوا على فينيا ودعوا لنا. يلا دينا عادي ياسين عم بيستقبل اتصالاتكم وبالكونترول معنا رانيا العلم من وراء المايك عم بترفقكم.
1: يا خصر منحوت بحرفي يا غير الناس.
0: يلا عادي جدا سعيد على فكرة. طيب يلا خلينا نبدأ مع اتصالاتكم وناخد أول اتصال. مرحبا.
2: أنا مرحبا.
0: مرحبتين هلا فيك.
2: بالنسبة ده مطر البحر مالح.
0: لحظة ايه بس لحظة شوي، مين معي اول شي؟
3: محمد شهادي من شعب.
0: محمد من شعب، اهلا محمد كيفك؟
3: هلا لخيتا.
0: يا هلا بيك يا محمد. شو يا محمد، سامع المثل قبل؟ سمعت عنه قبل؟
3: والله
0: وراها قصة كبير الظاهر.
3: والله في مصالح كتير، مصالح شغل، مصالح حياة، مصالح كل الناس كلها مصالح يا خيتة.
0: كيف يعني الناس كلها مصالح؟ هات لنشوف احكي لي.
3: اشتغلت مع واحد من البلد اسمه محمد الفهيم. محمد
0: لا بدناش بدون ذكر اسماء لو سمحت.
3: بعد ذكر اسماء
0: لا لا لا لا معليش.
3: كان عبيتني
0: محمد. طيب خلينا نكمل ونتابع. معلش نحن ما بدنا نذكر أسماء أي حدا، أوكي؟ نحن فقط بدنا نحكي عن التجربة نفسها، عن الموضوع نفسه، عن المثل نفسه، كيف عشتوا. إذا عن جد كان في هيك تعرضتوا أنه الناس تتعامل معكم كمصلحة شخصية، تاخد المصلحة يعني وبعدين تدير دهرة، أم أنه كيف تطلعوا على المصلحة نفسها كمان؟ يعني بحب هيدا اسمع هيدا الأمر. ما بدي أسماء وما بدي تذكروا لي.

0: ناس وما بعرف شو رجاءا على 0-64-10-101 يلا نتابع. وعلى فكرة نحن كمان على الواتساب موجودين على 0-64-10-101 هونيك بتقدروا تبعتوا رسائلكم كمان إذا مش حابين تطلعوا على الهواء وتحكوا لنا كمان هونيك شو بتعني لكم شو بيعني لكم هيدا المثل. برنامجنا برعاية فينيا ما تنسوا أبدا فينيا هذا المكمل الغذائي الرائع اللي بمدكم دائما بالنشاط والحيوية والصحة. يلا عادي على 0-64-10-101 نروح مع اتصال جديد على الهواء. مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحبتين هلا فيك أهلا.
1: كيف حالي؟
0: يا ميت هلا مين معي؟
1: معك رياض سليمان من خليفة مش القضاء الموقف.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ رياض تحياتنا كيفك؟ يا ميت اهلا وسهلا فيك يا استاذ رياض.
1: يعني اليوم انت اليوم بتحكي على برنامج ان الحياه كلها مصالح. ما هي
0: الحياه كلها مصالح
1: اليوم اكثرها مصالح.
0: يعني قصدك مش الحياه كلها مصالح قصدك الناس كلها مصلحجيه. يعني الناس كلها مصالح.
1: اي بالضبط الناس مصالح. الناس مصالح بتمشي مصلحتها كثير. يعني انا عملت كثير مع ناس يعني بلايت شغلات مليحه وبالاخر صار يتهرب. يعني أعطيته مصاري احكي علي مش ما يرجعش يعني مصرية شايفة كيف. ولكن الناس تنهزم من الحق تنهزم من البرنامج هذا. بعرفش كيف أنا بطلع على الدنيا كلها تطلع عليها كثير كثير للأسف الشديد مبنية على مصالح.
0: بس أستاذ رياض أنا بفهم أنك أنت مرقت بتجربة معينة ونحن بنحترم يعني هيدي التجربة أكيد. ولكن ما بتشوف أنه تعميم مفهوم أنه كل الناس مصالح شوي مش محله؟ يعني وكأنه ممكن هيدا التعميم ممكن كمان يحرمنا مثلا من انه نحنا نكون نتمتع بصدقات صادقة. ممكن يعزلنا هيدا المفهوم عن المجتمع. كيف ممكن اليوم نحنا كأشخاص ببساطة نقدر نفرق ما بين الشخص اللي عنده المصلح جهة نقول والشخص اللي عن جد مخلص بالعلاقة؟
1: انت بتقدر تفركي انه ممكن
0: ممتاز
1: تقدر تفركي. ممكن يجيكي واحد تفركي بس للمدى قديش هذا البعد. ما المشكلة انه ان اليوم تخرطي انت على بعد حياة طويلة كل على وقت معين قصير مثلا. كمان ما هو الاشي بدي يكون يعني ما انا بقول لك بتتعاملي مع بني ادم بتلاقيه مليح مليح مليح مليح بتم اللي هو قالب مرة واحدة واللي هو بقلب يعني بقلب تطلع بتكوني مع بني ادم ماشي وما شاء الله عليك مرة واحدة واللي هو بتلاقيه عكس.
0: طيب جدا بنحترم.
1: انا بعرف واحد يعني كان معي مليح لحد 10 سنين بتسبكيش بعد 10 سنين كلب 10 سنين تكلب كلبنا. طب ليه تعال حق عليك ولا علي؟ تعال تنشوف عامل رضي الشمس عليك ولا علي؟ انت فلان لما كلبت الحق علي ولا عليك؟ انا ما قصرتش معك. انت انا رياض سليمان مش انا ما قصرتش معك. انت قصرت معي. اذا عامل رضي الشمس انت سامعني تعال.
0: جميل انا جدا بحترم انك انت يعني عم بتحاور ومستعد انك انت تقعد وتحاور وتناقش. حقيقه هيدي جدا نقطه كتير مهمه فعلا.
1: أنا مستعد.
0: شكرا بحترم كتير.
1: تحياتي
0: شكرا استاذ رياض. شكرا
1: عادي عادي ضليك مبسوط طول وقتك. عادي بدي اياك هيك. باي باي.
0: شكرا الى اللقاء. تحياتي. شكرا. باي باي. يعني لا شك أنا بقول هيك كل واحد منا مرق بتجربة أو تجربة ممكن تكون هيك مؤلمة عن جد. بس إنه كل قضية التعميم أنا ضد قضية التعميم دائما بشكل عام حقيقة. لأنه ما بتقدر تفرض اليوم أو تقدر تقول أو تتخذ يعني تعمم مفهوم اللي هو تعممه على كل الناس مرقت بتجربة معينة أوكي. ولكن هذا ما بيقول لك إنه كل الناس هي نفس الشيء. تعال ناخذ اتصال على الهواء مباشرة ونسمع كمان مرة على الهواء. أهلا وسهلا بمين. مرحبا.
2: يعطيك العافيه.
0: اهلا اهلا وسهلا. مين معنا؟
2: معك ماهر ودي من يافطه النص.
0: ماهر اهلا يا ماهر كيفك؟
2: الحمد لله.
0: ماهر برنامجنا برعايه مين؟ ماهر
2: ايوه
0: برنامجنا برعايه فينيا.
2: فينيا فينيا
0: فينيا فينيا. ما بتاخد فينيا يا ماهر؟
2: لا والله.
0: شو رايك تجرب حقيقه؟
2: منجرب
0: يلا
2: مكمل غذائي.
0: طبعا مكمل غذائي، جربوا وادعي

0: انا بس رح تدعي لنا بالخير.
1: خلاص ولا يهمك من شرف.
0: يلا يا ماهر.
1: وبالنسبة للمثل البحر يلا. مالح والناس مطالع.
0: ما هي انت قلي، انا بدي اقول لك، انت قلي، انا بدي اسمع منك.
1: اسمعي، هو هذا المثل في منه، بس كمان الواحد بنفعش يركب للناس عقول وشو بدهن وشو ما بدهن. كل واحد بالاخر بعمل باصله. وانا معاك ضد قضية التعميم وهاي هذا الاشي بالضبط. فكل واحد يعني المحبة والخليات باليد زي ما بقولوها، المحبة بعدها موجودة، والناس احنا بنشجع دايما تكون المحبة بين الناس موجودة، مش اللي بس المصالح تجمعهن، كمان المحبة الاخوة تجمعهن. مش هيك الناس يكونوا مثلا كل واحد بستنى التاني على ذكره.
0: بس كيف انت بتنظر لكل مصطلح المصلحة؟ هلأ ممكن تكون مصلحة شيء سلبي، ممكن المصلحة تكون شيء إيجابي.
1: 100% زي مصالح الشغل، مصالح كتير اللي بتفيد، في كتير شغلات مصالح إيجابية، مش دايما بتكون مصلحة سلبية.
0: يعني الصداقة مثلا ممكن تكون هيك مصلحة دعم نفسي لإلك مثلا، عرفت كيف؟
1: 100%
0: فعشان هيك هي ولا مش ممكن، يعني مش كل الوقت هي شيء سلبي، انما هي كمان بمحل من المحلات هي شيء ايجابي ودائما. مزبوط مزبوط. فا اوكي، لما انت اليوم بحب اسمع ماهر، لما انت اليوم بتعامل معك حدا يعني بيجي بيتعرف عليك بيتعامل معك خلص بياخد مصلحته منك وبيدير ظهره، انت
1: شو بياخد مصلحته بفل يعني. خلص هذا هو هيك اصله، هو هيك متعود، هيك عايش، هيك تربى.
0: انت من بعد هيدي النقطة بتاخد حذرك من الاشخاص ام انه بتضلك؟
1: لا لا من... لا عادي، هو بيمثل حاله، بيمثلش غيره.
0: وبيمثل جميل جميل ماهر. شكرا شكرا كتير، سعدت بمشاركتك يا ماهر، يعطيك ألف عافية. إذا ما تنسوا أبدا برنامجنا برعاية فينيا، إذا حابين تتصلوا هيك وتوسعوا على فينيا على نجمة 3287، حقيقة هيدا المكمل الغذائي رائع جدا، يعني أنا عن جد كتير هيك بوسع عليه، إنه بيعطي نشاط، بيعطي حيوية، صحي جدا يعني، كمان طبيعي 100% وخالي من أي مواد كيميائية، هيدا أهم شيء. فهيدا النقطة كتير مهمة ومنشد عليها، لأنه عن جد هيك نحنا كمان بدنا شيء يمدنا بالطاقة والحيوية. على النجمة 3287 وصوا على فينيا وخبرونا. يلا ونحن على 04-60-10-101 منحب نسمع منكم ونحب نسمع من تجربتكم، نحب نسمع رأيكم بالمثل كمان اللي بيقول البحر مالح والناس كلها مصالح. شو يعني؟ احكولي احكولي عن تجربتكم بهيدا الموضوع، كيف تطلعوا على الأمر أيضا كمان. تعني خد اتصال على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بمين؟
2: أفران يونس من عرارة.
0: الاسم؟
2: أفران يونس.
0: اوكي انا سمعت يونس ومن عرعرة، بس الاسم اللي ما سمعته
2: الشخصي غفران.
0: غفران، اهلا يا غفران، كيفك غفران؟
2: اهلا بيك. الحمد لله.
0: ميت اهلا وسهلا فيك، اول مره بتشاركينا؟
2: لا دائما ببرامج مختلفه.
0: اوكي معي انا بقول انا اول مره لانه بسمع صوتك. ميت اهلا وسهلا، سعدت فيكي كثير. اهلا
2: وانا اكثر.
0: شو يا غفران؟
2: اول شغله، مش شرط انه يكون الامثال العاميه اللي احنا ورثناها نوعا ما من اجدادنا وجداتنا هي تمثل واقع صحيح او رؤيه صحيحه. انا بعتقد انه الزمن يختلف، يعني زمان يمكن كانوا الناس لا يوصلوا لدرجه ان يقولوا انه هذا الشخص هو مصلحه، له مصلحه او مصلحجي. هاي الجي طبعا بالصدفة هي تركية، زي إحنا بنقول نسونجي كندرجي، هو صاحب المصلحة أو صاحب محل الحانوت. فمهم إلي جدا أني أنوه أنه في بعض الأمثال اللي هي بتعيش بأذهاننا ومصير نشوفها برؤيتنا، كأنه منتقمص دور أنه كل شخص كأنه حقيقة مثبتة أنه البحر مالح. تمام. فإذا الناس مصالح، لكن لا، في وجوه كثير اليوم بتصطفيها اللي عكس حقيقة المثل.
0: جميل. هلأ طبعا احنا ما عم نعمم، ولكن احنا عم نحكي على انه فعليا في ناس يعني بيكون عنده مصلحة، يعني اليوم لما ممكن يفوت على حياتك شخص عنده مصلحة معينة انه يفوت على حياتك، في منه
2: طبعا في منه
0: في منه وفي اشخاص اللي بفوتوا على حياتك فعلا هن ما بيكون عندهم ولا اي نيه لاي مصلحه معينه، فقط على انه يكونوا قريبين منك مثلا او يكونوا موجودين بحياتك وتكون النيه سليمه 100%. هلا في هيك وفي هيك، نحن ما عم نعمم، ولكن نحن عم نقول عن جد قديش انتم اليوم تطلعوا على هيدا الموضوع، يعني كيف تطلع عليه، قديش اليوم بتشوفوا انه عن جد الناس ممكن يكون في ناس بتفوت على حياتك مع مصلحه بذو مصلحه بتكون في

0: أموري معينة، لكن علاقة وحيدة واحدة اللي ما إلها مطلعة وعلاقة الله عز وجل بنا. فالإشي هيك حطني أمام تساؤلات عديدة، إنه هل أحياناً تكون المصلحة هي المحرك الأساسي لبناء علاقات؟ هل هي عن جد بس تنتهي المصلحة يجب إنه الإنسان أن يدير ظهره ويمشي؟ برضه كمان في تساؤلات ملام، لكن أنا بعتقد إنه جزء من تجاربنا بالحياة وتعلمنا منها هو إنه إحنا نعرف هل الإنسان عن جد حالياً هل هو مجرد شيء اللي يفرض توقيته وبعدها من كم العادة
1: والتجارب بتعلمنا باعتقادك. حقيقة بس بتعرفي أخذنا هيك كلامك، لأنه في بتعرفي بعلم النفس والاجتماع غفران بيقول إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، وتبادل المنافع النفسية والعاطفية مثل الاهتمام مثل الأمان مثل الصحبة مثل الصداقة هو نوع من المصلحة، ولكن نوع من المصلحة المتبادلة الشريفة.
0: صحيح.
1: عرفتي كيف؟ اللي ما بيكون فيها ولا أي نية سيئة.
0: حقيقة
1: أنا
0: واثق جدا.
1: جميل جدا، كتير سعدت بمشاركتك وبرأيك بهذا الموضوع. شكرا كتير لك غفران. شكرا عزيزتي، تحياتي. على 0460-101 تعال نروح ونشوف حقيقة، يعني عن جد، يعني لما بنحكي نحن يمكن نلفظ كلمة مصلحة أو مصالح دغري هيك بيروح لذهننا للاستغلال للمنفعة المادية للمحسوبيات وكلمة إلى هنالك، ولكن في اليوم شيء اسمه مصلحة، مصلحة إيجابية، مصلحة شريفة حقيقة. يعني المشكلة الحقيقية مش بتبادل المصالح بل بالانتفاع أو الاستغلال الآني اللي بينتهي بانتهاء الغرض. هيدي المشكلة الحقيقية هون اليوم. تعال هيك نرحب على الهواء ونقول مرحبا لمين.
2: مرحبا، كيف حالك؟
1: يا ميت أهلا.
2: سليم من الناصر، شو أخبارك؟
1: أهلا يا سليم، شو أخبارك يا سليم؟
2: والله يا هلا بيك، الله يسعدك.
1: منيح سليم؟
2: والله الحمد لله.
1: كيف تجربتك مع في تجربة مع المثل؟ شو رأيك بالمثل سليم؟ بتحسه صادق؟ بتحس إنه هيدا الزمن زاد في كل موضوع المصلحة وطمع الناس والناس بتدور عليك بس لما بتضايقك أو شو؟ احكي لي.
2: والله في هيك وفي هيك، بس الأغلب اليوم 90% يعني بتستنى منه مثلا اتصل فيك أو بتستنى منه تلفون ببلش بكيف حالك شو أخبارك كيف الوضع كيف بعدين بصل للمصلحة تاعيته، يعني بسأل أوتوماتي للمصلحة تاعيته. فاليوم يعني أصحاب قلال جدا والأسرار ما بتتسلم ولا بتنحكي لمين مكان. والحمد لله كمان إنه شتت اليوم، يعني هيك غسلت يعني ان شاء الله انها تغسل قلوب الناس كمان من الغل والحقد والكراهية. يعني الحياة قصيرة، ما فيش حاجة اتمنى الخير يا اخي لغيرك، الخير بصلك بيجيك.
1: قديش مهم الانسان يكون ذكي سليم، يكون ذكي بكل موضوع بناء علاقة متوازنة لتعطي فيها وتاخد من دون اجحاف.
2: لازم الواحد يكون لبق وذكي وما ما يحكيش ما يعني ما يفتحش قلبه دغري. في ناس اللي فعلا يعني اللي بتسمعك عشان تساعدك، وفي ناس بتسمعك بس عشان تعرف شو الموضوع، فاهم كيف؟ وفي ناس اللي هي بتبعت لك واتساب او صور او شغلات بس الكوارث والشغلات اللي ما بتذكرك إلا بالكوارث، فاهمي كيف؟ فلان مات، فلان تعبان، فلان بده يموت، فلان عمل حادثة، فلان ضرب السيارة، يعني بس بالشغلات اللي بتنقذ والشغلات اللي خلص كل واحد في عنده هيك هاي الجهة اللي ما بتطلوا فيك إلا بالكوارث، يعني ما بتطلوا فيك وهن متريشين وكذا. أنا بقول يعني اللي بحب مصلحتك أكثر إشي هو أبوك وأمك، هذولا هن اللي ساكين لأسا. يعني الأب والأم هن اللي ساكين. أنا بقول للأولاد سرك تعبك بدك تشاور، شاور أبوك وأمك، يعني إن شاء الله هن يكونوا عايشين، هو بس هن اللي بدهم مصلحتك، يعني غيره يمكن يوجهك لاتجاه شمال ومش هذا الاتجاه المضبوط. الأب والأم هن اللي صادقين أكثر إشي وبحبوا مصلحته.

0: بعدين، وطبعا يعني بعد مرضات رب العالمين.
1: طيب سعدنا بمشاركتك يا سليم، شكرا جزيلا.
0: الله يسعدك ان شاء الله، وان شاء الله كل عام وانت بخير. هيك يا زيتون
1: طبعا هلا شتت يعني، هلا طبعا كتير منيح هيدا الشتاء للزيتون، ما هيك سليم؟
0: هاي الغسلة يعني هاي تغسل الزيتون من الغبرة ومن يعني الزيتون بنجلي يعني وبصير اهون للتلقيط يعني للمزارع، بدل ما يكت ينزل عليه غبرة وشغلات، ومش انه يعني بتستنوا المي تنها تسكن الزيتون، لا بس عشان تغسل الشجرة ومن الغبرة وال والتراب.
1: يلا جميل جدا، استثمر بعلاقتك النبيلة يا سليم. شكرا جزيلا، تحياتي، إلى اللقاء.

0: صار. اوكي يلا خلينا اذا ما تنسوا ابدا برنامجنا برعايه فينيا. فينيا طبعا هذا المكمل الغذائي الرائع اللي بمدكم دائما بالصحه والنشاط والعافيه، وهذا اللي نحن بدنا اياه بالنهايه. اتصلوا هلا على نجمه 3287 ووصوا على فينيا وادعوا لي حقيقه، لانه انا كمان بتناول فينيا وانا كمان مجربه فينيا الرائع جدا. يلا خلينا نروح اذا لاتصال وبعدها رح نطلع لوقفه اعلانيه. مرحبا على الهواء مباشره، بنقول مرحبا لمين؟
1: يعطيك العافيه رانا، بتحكي معك ايناس.
0: إيناس كيفك يا إيناس؟
1: الحمد لله كثير
0: منيحة. شو أخبارك اليوم؟
1: الحمد لله
0: تمام. زمان ما سمعنا وينك إيناس؟
1: لا وين؟ بعطي مجلة غير عشان ماشي
0: كنت معنا
1: زي ما
0: بطل. أيوة
1: مش
0: مصالح مش مصالح. برافو عليك، برافو برافو برافو، بدينا صح بدينا صح. شو يا
1: إيناس؟ كل شغلة هو مصطلح مصالح وفضفاض، ممكن تكون مصلحة إيجابية ممكن تكون العكس يعني.
0: مزبوط.
1: فأنا مثلا مرات لما بعطي نصايح لأولادي وبالذات للبنت لأنها أصغر إشي وهي شوي حساسة، بحكي لها ماما إحنا لما نتعامل مع اللي قبالنا إحنا إيش بدنا؟ قالت إنه بدنا يعملنا حلو، هاي مصلحة. يعني شوفي أنت تربيتنا لأولادنا إحنا بنعلمه الإشي، بس مش إني أكون غبي أو إني أخلي اللي قدامي يستغلني. لا.
0: كان في بحياتك ناس فاتوا على حياتك لمصلحة؟
1: اسمعي بحكي لك شغلي، أنا حتى أنا عرفت كثير ناس بحياتي لأن اشتغلت بكثير محلات ومع كثير ناس. طبيعة شغلي بتوجدني مع كثير العالم. أنا بالنسبة لإلي يا رب إنه يكون في كثير ناس استغلوني. لأنه بحكي لك لا عن جد أخذوا مني مصالح صحتين. ما كنتش زعلاني ولا مرة حسيت إني أعطيت واستنيت المقابل.
0: لا هلا انك تساعدي وتساهمي، لحظه شوي، هلا انك انت تساعدي وتساهمي وتكوني محل ايجابي او مكان ايجابي او شخص ايجابي للاخرين، هيدا شيء، وبين انه شخص يفوت على حياتك يستغلك.
1: احنا حكينا لحظه احنا حكينا انه ما اكونش غبي. انا لما اعطيت المصلحه للاكس من الناس ايا كان او كانت انا اعطيت برضاي. انا نوع من الناس اللي لما بعطي بستناش، ليش؟ لانه بحكي على حسب على حسب الشخص اللي اخذ هاي المصلحه. انه ان كان هو نيته انه يستغل او ما يستغلش، انا عندي قناعه بالحياه. يعني اعطيكي مثال صغير. اليوم اذا اكس من الناس اجى لعندي وطلب مني مثلا 500 شيكل خلينا نحكي،
0: اوكي،
1: اذا عندي امكانيه اعطيه او اساعده 500,000 مش مهم يعني ايش مكان المبلغ، وعارفي انه هذا المبلغ مش راح انا اجي بينه وبين حالي اكون محتاجيته بناوله. اذا بعرف انه واحد بالمليون راح اكون بحاجته بعطيهوش. لما بعطي المبلغ او بقرضه لاي
0: يعني انت بتعطي بدون يعني ما بتنتظري مقابل،
1: بستناش كمان انه يرجعه. انت تكوني عارفه انا هيك كثير وضحتها لصاحبات مثلا معاي وهيك بحكي لهم انا لما اعطيت نسيت اني اعطيت. وفي يعني وكثير ناس بيعرفوا هاي النقطة.
0: إيناس إيناس إيناس
1: إيناس بعرف انه الانسان إنو اللي بيقدم من قلبه
0: وعن انا معك انا معك انا مش ضد انك انت تعطي وما تنتظري.

0: مقابل. أكيد لما الإنسان بيعطي مش من المفروض أنه أنا أعطي عشان أنا بدي مقابل، أوكي؟ ولكن نحن اليوم عم نقول قديش أنت اليوم بتسعي وبتعطي، أوكي؟ بتعطي من وقتك، بتعطي من حياتك، بتعطي من كل شيء فيكي، أوكي؟ لأشخاص اللي هن ممكن يكونوا قريبين منك كتير. هلا البعيد بعيد ما بت... ما ما يعني ما ما بتزعلي منه.
1: ما إحنا نرجع للمصلحة، ما هو ما كله بالنهاية ماخذ مصلحة.
0: أوكي هلا بالضبط.
1: هاي القصد انه انا لما اعطيت المصلحة لأي يعني انت يمكن انا فاهمة انه قصدك انه ياخذ المصلحة كأنه بالرغم عنك،
0: انه لا مش بالرغم عنك، انه لا مش بالرغم عنك، انما
1: يبين لي انه بيحبني عشان يحصل على مصلحته.
0: انه ايوة انه لما انا بفوت على حياتك لمصلحة معينة، انه انا بدي من ايناس هيدي الشغلة، اوكي اخدتها در ظهري وباي باي، ما لا بعود انا يعني ما فهمتي كيف هيدا اللي بنقصده.
1: مش رح تطلعي خسراني رانيا، مش رح تطلعي خسراني.
0: انا لا رح تطلعي خسراني، رح تطلعي
1: لا
0: مش
1: ليش؟
0: مش رح
1: انه وقتي
0: بمعنى بمعنى بمعنى
1: انا لما اعطيت اصلي لهي النقطه. هذا الانسان لما اوجد نفسه بحياتي واخذ مصلحته انا اعطيته اياها لانه انا بدي اعطيها.
0: هلا ايه هلا انت بتبعدي عنك هيدي قضيه المصلحه، جي انه هيدا مصلحه فات على حياتك مصلحه. هلا هو اللي بيتضرر اكيد، انت ما بتتضرر لانك انت اعطيتي وما مستني، يعني انت اساسا عم تعطي لانه مش عم تستني مقابل. هاي القضيه نحن مفهوم طبعا واضح لنا، ولكن انا بقول اليوم نحن كمان قديش لازم الانسان كمان يغربل ناس عن جد، انه هيدي الناس لما بتفوت لحياتك لمصلحه. ايه انا بديش ناس مصلحه فاتي لمصلحه بحياتي، بدي ناس تفوت عن جد تكون يعني تساوي بحياتي، تكون معي، تسمعني، اسمعها، اعطيها شو انا بعطيها تعطي، يعني بالمعنى مش عطاء، بمعنى مش العطاء.
1: بس نحن بدنا نرجع، انت بتقدريش تحكمي.
0: لا ما بقدر بحكم.
1: لما الانسان يفوت على ما هو لما يفوتوا هاي الناس على حياتنا وانا بدي افكر انه ابلش اغربل فيه، معناته في خلل هون. ليش من الاساس اني اجبر افوته عشان
0: هيدي
1: انخل
0: هيدي هي.
1: لما انا بدي افوت اي احكي لك مليون بني ادم فات على حياتي ماشي، بديش اغربل فيهم، خليهم هم يغربلوا لحالهم. بدك تاخذ مصلحه وتروح مع السلامه. شو حكى راغب علامه؟
0: سؤال
1: اللي بعنا خسر دلعنا.
0: خسر دلعنا.
1: صحيح انا بموت عليها الاغنية لانه صحيح.
0: ايناس
1: انت لما انت بتتسبب لنفسك انك تخسرني انا مش خسران.
0: صحيح 100% هيدا ما في شي دال. يسعدك، انا كتير سعيدة بمشاركتك، يعطيك الف عافية، شكرا عزيزتي. يلا تعال نطلع لفاصل، بعد الفاصل نواصل.
2: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
3: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الوسطى عيد سيم الناصرة. طه عربية اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 86 73. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
5: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل. رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب 10 شيكل. مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل. وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: سيل غير شكل في محسنة تيورا 40% 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسنات تورا، خاضع لنظام الحملة.
7: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك. شهر عشرة، عشرة على عشرة بس بدباح بيج ماركت.
8: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شاكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر بعشرة شاكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شاكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شاكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شاكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
9: الشمس دائما.
10: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عوض.
0: يلا رجعنا اكيد. اهلا وسهلا فيكم عن جديد على طبعا على الهواء مباشره، نحن معكم. وخليني اذكركم، عم نحكي على مثل شعبي شهير، البحر مالح والناس كلها مصالح. حابه كثير اسمع منكم طبعا، قديش بتعتقدوا انه في علاقه بحياتنا بتبدا وتستمر بدون اي مصلحه، ام انه المصلحه هي جزء طبيعي من العلاقات الانسانيه؟ حقيقه كثير بحب اسمع رايكم بهذا الموضوع على 0460101. مش بس هيك، برنامجنا اليوم برعايه فينيا. فينيا هذا المكمل الغذائي اللي عن جد بيعطيكم كل الصحه، بيعطيكم قوه، نشاط طبيعي 100%، وهيدا اهم من كل شيء. إذا حابين توصلوا على فينيا اتصلوا على نجمة 3287 وادعوا لنا دائما. يلا منروح لاتصالاتكم، منروح لاتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
11: ألو.
0: أيوة مرحبا،
11: اتصال فافيا.
0: يا ميت هلا،
11: اسمي حميد من الفحم.
0: محميد من الفحم، أم الفحم.
11: مصطفى. مصطفى.
0: مصطفى. أهلا مصطفى، شو أخبارك؟
11: الله يعطيك وقت.
0: جدا سعداء دائما بتشاركنا يا مصطفى، تحياتنا لإلك.
11: أول شيء البرنامج تحت رعاية نيبيا.
0: فينيا.
11: فينيا.
0: فينيا نعم. جربت فينيا يا مصطفى؟
11: لا صراحة لا.
0: والله قديم ننصحك تجرب.
11: أنا جربت في مجموعة بديش أعمل هدايا.
0: لا طبعا بدون ذكر أسماء. صحيح.
11: ما بقول. برضو بدنا نجرب إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله إن شاء الله. تفضل.
11: بالنسبة للمصلحة يعني الحياة والعالم والكون كله مرتب على المصالح. يعني فيش شيء عمل خير لله نادرا، من كل واحد من مليون مثلا.
0: شو يعني العالم والكون كله مركب على مصالح؟ يعني أنت مصالح. اليوم ببيتك مصلحة، يعني بتتعامل بمصلحة معينة؟
11: مصلحة؟ في البيت لا، داخل البيت لا.
0: أوكي. خارج البيت مع أصدقائك مثلا. أوكي.
11: إذا حبنا من ناحية السياسية، الناحية الوظيفية البلدية، من ناحية أي شيء مربوط وظيفة أو مربوط بشغل أو
0: منفعة معينة،
11: منفعة معينة طبعا مليون في المية تكب فيها مصلحة. هاي مليون. إلا بكل شيء لا، بكل شيء يعني ما تبكيهوش. فهمي المصالح طبعا هاي رقم واحد للشخص. إن كان سياسي يعني اللي بيكدموا على الأحزاب والنشطين مش أكيد له مصلحة صح؟ بالبلدية اللي بتوظف له مصلحة بالانتخابات البلدية مثلا. حتى اللي بيحب أمه اللي بيساعد أبوه اللي
0: يعني أنت عم بتقول ما في علاقة بحياتنا يعني بدون مصلحة، هيك يعني
11: أبدا حتى
0: يعني المصلحة جزء
11: اسمح لي حتى عبادتنا لله نتعبى مشان نفوت الجنة مصلحة، يعني كل شيء له مصلحة. فهمي بس شو استغلال المصلحة هي شيء.
0: أيوة
11: عن حب عن حب
0: عن حب 100% عن نية طيبة عن نية طيبة يا مصطفى.

0: نعم
1: بتحب تطلع صوتك وصوت سرار بالله زي عصفور بغني صراحة.
0: يسعدك شكرا.
1: صراحة أنا مش بجاملك نعم. ما نسبة صلاحاتك أي صراحة أي واحد
0: صحيح.
1: اليوم إذا أنا بحب شغلي مش لمصلحة مش لمصلحة أنا راح أنجح. ليش؟ لأني أنا بحب شغلي من قلبي بطلع. بينما إذا بكابت وعلى العمال وعلى إني بحب المعلم أي اسمه مصلحة. مثلا
0: طيب في بعد معي اتصالات وقرب وقت ينتهي طيب بس كتير سعيدة بمشاركتك يا مصطفى دائما.
1: طيب حياك الله.
0: يسعدك شكرا كتير لإلك. تحياتي لإلك إلى اللقاء. خلينا ناخد مع اتصال نروح لاتصال جديد على الهواء مباشرة. بنقول مرحبا لمين؟ سوري مرحبا لمين؟ مرحبا هلو. مرحبا أيوة تفضلوا.
2: ألو مرحبا كيفك؟
0: يا أهلا هلا هلا كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: مين معي؟
2: باسل عسل. أول شيء بدي أقدم تحياتي لكل المستمعين.
0: باسل أهلا يا باسل.
2: وأنا بتابع هذا البرنامج وكثير برنامج حلو.
0: شكرا.
2: واليوم الحلقة كثير كثير حلوة.
0: شكرا شكرا. الموضوع المثل عجبك هي تنقول أكتر احكي لي.
2: المثل أنا بحب الأمثال.
0: شو رأيك؟
2: المثل كثير يعني لحلقة اليوم كثير مناسب. وهذا للأسف اللي احنا بنعيشه بشكل يومي يعني.
0: يعني بتعتقد انه في علاقة بحياتنا بتبدأ وبتستمر بدون اي مصلحة ام انه المصلحة هي جزء طبيعي بتعتبرها من العلاقات؟
2: انا بقول يعني المصلحة هو جزء اساسي من حياتنا ولولا المصلحة الحياة تمرش يعني كيفي. من ناحية كيف احنا علمونا بالمدرسة وكيف انه تعلمنا انه المصلحة اشي غلط بس للأسف الشديد يعني بالنسبة للغلل عم بيصير وبالنسبة للشغل وبالنسبة لكل اشي في الحياة فيها مصلحة. حتى العيلة نفسها فيها مصلحة للأسف الشديد يعني هذا الشيء اللي عم نعيشه بس في نفس الوقت يعني هذا جزء احنا منقدرش نتخلى عنه.
0: طيب يعني يعني يعني كيف انت بتنظر لإلها كيف تتعامل معها بالنهاية؟ بحب اسمع رأيك.
2: يعني انا الاشي بشكل شخصي انه بكره هذا الاشي وبكره انه اشي يكون فيه مصلحة.
0: هل انت ممكن تتعامل مع شخص لمصلحة معينة؟
2: أكيد إذا أنا مثلا عم بشتغل شغلي فأنا بدي أروح على مصلحة معينة بس مصلحة بشكل إيجابي يعني عشان إشي شخصي.
0: أوكي.
2: في مصلحة عن مصلحة بتختلف. في مصلحة مثلا أنا أستغل شخص لشغلي معينة. في مصلحة إنه اثنيناتنا نكون رضيانين. في مصلحة في العلاقات الاجتماعية. في كثير مصالح. فالمصلحة اللي إحنا عم نحكي عنها اليوم هي يعني ممكن تأذي إنسان ممكن تساعد إنسان.
0: أوكي طيب شكرا كتير سعدت بمشاركتك. بدي أخذ آخر اتصال. آخر اتصال واو لا نزل
2: تحية.
0: أوكي
2: يلا تحية للأخ أيال عمار وهو صعب يسمعني وأنا كتير يعني بحبه وفي كمان حد صاحبي بدي ينطي تحية
0: يلا يلا خلص لأن نزل الاتصال بناخده على السريع. تفضلوا مرحبا تفضل
2: يا أحكي تحية لحمد تحية لحمد من صاحبي.
0: أوكي يا هلا فيك تحياتنا لكم جميعا حقيقة
2: ويا كوكو جامبو ورفت بقر وحمد شكور هومو
0: شكرا شكرا شكرا يلا إلى اللقاء. شكرا تحياتي. نحن لهون طبعا سوري هيك من كل الاتصالات أسفين كتير كتير كتير عن جد دائما هيك الوقت بمر بسرعة. تعال نشوف مين ربح معنا من فينيا. كل مين حابب عن جد هيك يبلش هيك ياخد فينيا لحتى يحس بتغيير حقيقي بالصحة بالطاقة بكل شيء اتصلوا هلا على نجمة 3287 ووصوا على فينيا. عادي نبلش نشوف مين ربح معنا لليوم من فينيا. معنا علبتين من فينيا. تعال نقول لماهر من الناصري ألف مبروك ماهر من يافت الناصري ربحت معنا. سعيد من شفعمر كمان ربحت معنا من فينيا ألف مبروك. وطبعا شكرا للكل شكرا لكل اللي شاركونا شكرا لكل اللي ما قدرنا نسمعهم آسفين كتير واضطرينا هيك يعني ما يكونوا معنا على الهواء لأنه لضيق الوقت. بس بشكل عام أنا بدي أشكركم دائما عن جد على مشاركتكم الرائعة وإصغائكم الرائع والأكثر من الرائع. بدي أتمنى لكم دائما أجمل وأمتع الأوقات. بكرة بلتقي فيكم مع بيت العيلة من الساعة 11. كونوا بخير دائما إلى اللقاء.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: ادخلي بس ب 25 شيكل.
1: نزولا عند رغبة الزبائن جددنا حملة ال 25 شيكل ادخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا.
3: أحلى جلسة عائلية، نشاف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
4: سيل غير شكل في محسنيتي ورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسنيتي ورا. خاضع لنظام الحملة.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخي فاتسومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخي فاتسومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تعقد لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعا طارئا في مجلس محل طوبة الزنجرية، ويأتي الاجتماع في أعقاب اعتقال المحاضر في جامعة بار إيلان وتقديم لائحة اتهام بحقه على خلفية شبهات بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف مئات المواطنين العرب من بينهم سكان طوبة الزنجرية بهدف بث الرعب ودفعهم إلى الهجرة. هاجم وزير الخارجية جدعون سعر النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن بعد إلقائها على مي إسرائيل والاتحاد الأوروبي على الأرض خلال معرض في البرلمان لإحياء ذكرى قتل 7 أكتوبر، ووصف سعر في منشور على منصة إكس ما قامت به حسن بأنه تدنيس للمعرض، كما شكر رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قائلا إنها أكدت أن الحادثة ستعالج بجدية. أصيب شرطي بجراح وصفت بالطفيفة بعد أن صدمته دراجة نارية خلال نشاط للشرطة في حي برديس سنير بمدينة اللد، وبحسب الشرطة حاول الشرطي توقيف سائق الدراجة للفحص إلا أنه حاول الفرار وصدم الشرطي، وتجري القوات عملية بحث عن المشتبه به فيما لا تزال ملابسات الحادثة قيد التحقيق. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

0: افتتاح جلسة الحكومة إن حركة حماس ستحاول بما تبقى لديها من قدرات تنفيذ هجمات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مدعيا أنها ستسعى إلى التأثير على نتائجها. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تستعد لهذا السيناريو وستعمل على إحباط أي محاولات من هذا النوع والرد عليها بقوة. في ذات السياق، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس خلال الجلسة إن الجيش يستعد لاحتمال شن مجموعات جهادية هجوماً على المستوطنين والجنود في الضفة الغربية في إطار استخلاص الدروس من هجوم 7 أكتوبر. وأضاف كاتس أن الجيش يستعد أيضاً لسيناريو تنقلب فيه أجهزة السلطة الفلسطينية وعناصر من حركة فتح محسوبة عليها ضد المستوطنين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبلدات منطقة التماس. وبحسب كاتس، في حال تحقق هذا السيناريو ستعلن إسرائيل الحرب على السلطة الفلسطينية وسيشن الجيش هجوما شاملا وفق خطة معدة مسبقا. أعلن وزير القضاء ياريف لافين توقيع أمر يخفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين الذي أجري في حزيران يونيو الماضي من 60 إلى 55. وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفه لافين بتسهيل شروط اجتياز الامتحان، في حين اعتبرت أوساط قضائية الخطوة بأنها تأتي لدوافع سياسية انتخابية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 5 درجات مئوية، فيما يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى البرودة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية العالية. في القدس والجليل الأعلى لهذا المساء 15، طبرية والناصرة 20، حيفا والساحل 21، يافا والأبيب 20، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

المستمعون الكرام، مرحبا بكم، معكم من وراء الميكروفون وائل عواد في حلقة جديدة من حقيقة الأمر. سمعتم عن هذا الذي يريد أن يقتلنا كلنا أو يهجر ما تبقى من يتبقى منا حيا، ومحاضر في الرياضيات أيضا. أنا لدي مقدمة وبعض الحديث عنه. خلال الحديث من يريد التعليق بإمكانه الاتصال على 0460-10-101. فاليوم مختلف، أبدأ بالحديث من عندي، وخلال الحديث نتوقف عند بعض المكالمات لمن يريد التدخل. نحن ما زلنا نجهل هويته، هذا المحاضر الإرهابي الذي يعلم الرياضيات في جامعة بار إيلان، الذي كان يخطط لأعمال إرهابية بحق المواطنين العرب، كان يخطط لهجوم بالأسلحة العادية، بالسكاكين، بالسواطير، بكل ما استطاع.

كان يعد لتجهيز 12 خلية لكل خلية وظيفة كان قد رتب لها مسبقا. محاضر جامعي أكاديميا يعلم طلاب عرب، يعلمهم ويفكر كيف يتخلص منهم عمليا. كتب رؤيته التي وجدتها الشرطة على طاولته في الجامعة داخل الحرم، خطين تحت الحرم الجامعي في المكتب مفروض أكاديمي. الرؤية الظلامية كانت على 20 ورقة كتبهم بخط يده. من بين الأمور مكتوب يجب ألا نرحم لا طفلا ولا امرأة. من أين بهذه الأفكار؟ من الذي لا يرحم؟ أين رأى ذلك؟ لا طفلا ولا امرأة. في التفاصيل، عمره 60 عاما قلنا، يعلم في جامعة بار إيلان. لم نرى صورته بعد ولم نعرف اسمه بعد، أو لما غير مسموح النشر للدقة. تعرفون، أتذكر قبل عامين بالضبط قبل عامين نشر وزير الشرطة بن كفير صورة لمعلمة مدرسة كانت في الناصرة، معلمة مدرسة في الناصرة من كابولي، تذكرون الواقعة، معصوبة العينين ومكبلة اليدين وكأنها يعني قامت بأمر خطير يضر بأمن الجميع بادعاء أنها رقصت في ذكرى 8 أكتوبر. هذا ما اتهموها فيه. طبعا الملف أغلق بالكامل حتى حينها القاضي في المحكمة وبخ الشرطة على اعتقال كهذا. الشرطي صور وأرسل لابن كفير الذي نشر، استعجلوا نشر صورتها، ولكن هذا الشخص رغم كل أحد الاتهام يتأنون في هذه الحالة، يتأنون في نشر صورته. هناك موضوع فيديو عادي ربط كما يحب بن كفير ربطه وحرض حوله ليتبين الموضوع ليس له علاقة بما ادعوا، واستعجلوا النشر. هنا لا صورة ولا نشر ولا يحزنون بعد. من باب المقارنة أيضا، تذكرون في العام قبل الماضي أيضا المحاضرة الجامعية نادرة شلهوب كافركيان نشروا صورتها، اتهموها بالإرهاب، حرضوا عليها، أرادوا مظاهرات في الجامعة الأبرية في القدس لأنها قالت موقفا إنسانيا، قالت ضد قتل الأبرياء، وأصلا أيضا ملفها أغلق حينها. ولكن قبل إغلاق الملف قاموا بالعقاب الأول الذي يقومون فيه تحسبا لإغلاق الملف، بيكونوا خايفين يسكر الملف، فشو بيسوا؟ بهجموا هجمي على المحاضر العربي، يتهموا بالإرهاب وبدعم الإرهاب وكل ذلك. لاحقا يغلق الموضوع بين قوسين يعني دون أي عقاب، بين قوسين مجانا، ولكن تكون الرعبة والتحريض وهذا النوع من المحاسبة العشوائية الشعبوية قد عملت. في الثانية الأولى نشروا اسمها وصورتها وماذا تفعل باتهام لا شيء، ولكن هنا في حالة هذا الأستاذ الرياضيات هذا بقي مبنيا للمجهول حتى الآن. شيء بالرياضيات المجهول، مجهيل أن كشفوه بس للجمهور بعده في محل إكس. تخيلوا الشباك حتى الآن لم يدخل إلى الصورة منذ أشهر تحقق الشرطة في الموضوع. يعني في مرات سابقة كانوا يلاحقون طلاب جامعات، وأيضا للمقارنة على سيرة الجامعات، كانوا يلاحقون طلاب عرب في الجامعات على لايك، الشباك كان يدخل للصورة على لايك، كان طلاب زملاء لهم للطلاب العرب يترجمون أقوالهم على جوجل وتبنى لائحة تحريض كبيرة على جوجل، اعتقالات بطريقة إرهابية. على فكرة من أكثر أو من حوالي 100 اعتقال لطالب عربي قدم لائحة اتهام إذا مش غلطان لثلاثة بالآخر، إشي مثل هيك، وليس بالحجم الذي عرض، يعني في حوالي 97 ملف أغلق. كانوا يرعبون أهل بيته، يرعبوه محاكم طاعة داخل المؤسسات الأكاديمية، معظمها الساحق كما قلت أغلق تماما. أما هنا مع هذا المحاضر الذي لديه نظرية من 20 صفحة، مش لايك، نظرية طويلة اطروحة مفكر فيها، أرسل مكاتب لجهات متطرفة

عرف ظن فكر نوى أن تتعاون معه في مخطط الإرهابي. حتى الآن لم يدخل الشباك للصورة. متى يدخل الشباك؟ إذا كان محاضر يهودي يخطط لكل ذلك لا يدخل الشباك، وإذا كان طالب عربي وضع لايك يقوم الشباك ولا يقعد. هكذا هي الحسابات. والخطة يا إخوان ليست جديدة، الخطة ليست جديدة، منذ 3 سنوات يعني من أول الحرب يخطط لتنفيذ هجمات الإرهابية بشكل متزامن ضد مئات الفلسطينيين مرة واحدة. وبالنسبة له العربي الفلسطيني هو عربي فلسطيني، إن كان مواطن في إسرائيل، إن كان في الضفة والقدس، وإن كان في الضفة الغربية يعني، أو إن كان عفوا إن كان في القدس، وإن كان في الضفة الغربية، وإن كان في الداخل. هجمات متزامنة بدافع قومي أيديولوجي، تخطيط لتهجيرنا، لتهجير الناس العرب في الداخل في الضفة، أن يهجرهم إلى الأردن، إلى لبنان، إلى سوريا. شو يعني نكبي؟ الفصل الثاني من النكبة، هذا ما أراد أن يكون فيه، وهذا حتى الآن بين قوسين ما سمح بالنشر. إذا كان هذا ما سمح بالنشر، بسمح مسموح هون كل بأنه ما خفي كان أعظم. أفكر بالأمر إخوان، لا تكفي الجريمة التي تحيط بنا من كل جانب وكل ما نعيشه من ظلم ومن قهر ومن ضيق الحال، والذي نقابله بين قوسين بكل هدوء، بكل هدوء هدوء. هل تعرفون أقلية في العالم هادئة أكثر منا؟ هل تعرفون أقلية أخرى في العالم تقتل كل يوم، أقلية أخرى في العالم تدفع، تعيش العنصرية في كل تفاصيل حياتها، تدفع الضرائب كاملة، تأخذ أقل شريحة من بين كل شرائح المجتمع، تنظر إلى بلدات جيرانها البلدات اليهودية كيف تبدو، ملاعب، مساحات واسعة، كل ذلك ينظرون إليه، توسيع مسطحات، بناء أحياء جديدة، قطارات تدخل، ويبكون بكل هذا الصمت ويقتلون ويعانون من كل جانب. وهذا يؤدي على فكرة، هذا الضغط اللي بنعيش فيه إخوان يؤدي إلى مشاكل عدة، مشاكل عدة. مثلا عدم وجود منطقة صناعية يعني أن يعمل العمال العرب بعيدا، يعني أن يعلقون في أزمة السير كل يوم، يعني أن لا ينامون جيدا، يعني أن تتلف أعصابهم سريعا، أن يعود للحي وبالكاد يجد مكان يركن فيه سيارته، أن يرى شكل الحي العربي في البلدات في الناصرة مثلا وغير الناصرة، ويرى كيف يبدو، وهو قبل قليل كان يشارك في بناء حي يهودي جديد جيد ليبنى جديد هنا وجديد هنا. هذا كله يؤدي إخوان لضغط نفسي، مشاكل، يؤدي إلى سكري، يؤدي إلى ضغط، يؤدي إلى مشاكل قلب، يؤدي إلى مشاكل داخل العائلة، يؤدي إلى معمول اللي بروح من أزمة سير بيكون مضغوط، ما بيحكي مع ابنه، ما بيحكي مع أمه، أعصابه خلصت خلال النهار على الشارع. لا يكفي كل ذلك يحدث فينا ويأتي هذا ليخطط ليقتل ويفعل كذا. أصلا نحن من صدمة أن نرى شعبك يقمع، يقتل، يقهر، ثم تسكت، ثم تذهب للنوم. بعض يقول الحيط الحيط يا رب السترة، يفكر. ثم يأتي من يخطط لتهويد الجليل على شكل وزير مثل سموتريتش، تهويد الجليل. أمس محلل في قناة إسرائيلية في قناة 14 بقول ستكون مواجهة وهؤلاء الجليل يتوقحون. يعني ما يحدث في الدولة إخوان شيء، أو الهدم المتواصل أيضا على شكل وزير يأتيك، والآن يأتي محاضر رياضيات يشكل مجموعة لارتكاب جرائم ضدنا، وقال طلب أن يحول الحبس المنزلي أمس دون أن يبدي أي ندم، علل طلبه قال لدي امتحانات رياضيات أريد تصليحها. عادي

0: انتاج، بده يصلح امتحانات رياضيات، روحوني بدي اصلح الامتحانات. اول شيء العامل الدراسي بعد مش مبلش الاكاديمي، وانين جاب امتحانات. ولكن بكل الاحوال قبل معقول عادي بقول اعلانات السنه الماضيه ما كانش فاضي يصلح، كان يخطط. وحاول ان اتخيل مثلا ماذا كانت ستكون الاسئله. مثلا اذا كان 70 ارهابي قاموا باعمال عدائيه استطاعوا تهجير 230 شخص بالساعه، فكم من الوقت نحتاج لتهجير كل اهل البلاد الاصليين؟ سؤال رياضيات صح، او عن الزاويه وكيف نحشرهم في الزاويه. اعلانات بنرجع بعد شوي، اللي بده يتواصل على 0460101. المقدم بعد مش مخلصها، بس بعد الاعلانات. الى اللقاء.
1: راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو 1 لتر 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تورا. خاضع لنظام الحملة.
5: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
6: الشمس دائما
7: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس، من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحط لكم ونضعكم في قلب كل حدث.
8: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
0: عدنا بعد الإعلانات ومعي مكالمة أولى. مرحبا.
9: أهلا وسهلا.
0: أهلا، مين معي؟
9: معك الصحفي أحمد شقير.
0: أهلا أستاذ أحمد.
9: أهلا بك أخي،
0: تفضل.
9: اللي صار مع محاضر جامعي بعلم في بار إيلان فاق كل الحدود وفاق كل طرق الحمراء. احنا كنا متأكدين انه احنا نعيش في عنصرية فاشية متطرفة جدا يقومها بنفير ويحكمها سموتريتش وبيبي نتنياهو، ولكن لم نكن نفكر بان محاضر جامعي يخطط منذ 3 سنوات الى قتل والى سفك دماء المواطنون العرب في هذه الدولة، سواء كانوا في الضفة او في الداخل الاسرائيلي هنا. هذا امر غريب جدا، أمر غريب جدا. يعني لا يكفينا الضغوطات النفسية التي نعاني منها، لا تكفينا الأعمال الشاقة التي يقوم بها عمالنا، لا يكفي بناء هذه الدولة اللي على أكتافنا، يريدون أيضا أن يقتلونا. يأتينا وزير يريد أن يهود الجليل. ما معنى تهود الجليل؟ مش بده يهود الجليل، هو بده يطرد سكان الجليل من من من من أراضيهم. يأتينا وزير آخر يبدأ في هدم بيوت. يعني على سبيل المثال
0: اليوم تصور بني غفير على آلة الهدم على
9: القدس، قال إنه أنا بكيف لما أنا أشوف هذا البيت اللي 5 طوابق مهدوم. يعني هذا بيشبع بغرز الفرحة في قلبي.

0: شيء رهيب من نوعه يعني. ولكن ولكن يا أستاذي في هناك دواء لهذا كل العنصرية، والدواء هو أن نأتي إلى 27/10 وأن نذهب إلى الصناديق بآلافنا المؤلفة وبكل الجمعيات اللي في في في في العربية وبكل المجالس المحلية وبكل لجنة المتابعة وبكل الحركة الإسلامية الشمالية. اليوم شعبكم عم بيعاني الأمرين يا حركة شمالية إسلامية. لا يعقل أن تتركوا شعبكم يعاني الأمرين وأنتم تتفرجوا عليهم. اذهبوا واخرجوا إلى التصويت كي نرفع نسبة التصويت كي نصل إلى أكثر من 70%. وعندما نصل إلى أكثر من 70% نذهب هؤلاء الفاشيين وهؤلاء العنصريين إلى مزبلة التاريخ.
1: أستاذ أحمد شكرا على رأيك، بس بدي تسمح لي إذا بتوافقني في الرأي أو يمكن عندك رأي آخر، بالإضافة للعمل الانتخابي يمكن هاي الأجواء اللي عم بتصير بحاجة بأنه نرجع نحيي بشكل قوي جدا اللجان الشعبية، أنها تحمي الناس تحمي البلدات، نعرف نتصرف بطريقة قانونية وديمقراطية، وأفكر أنه كل قانون في الدنيا يعطي الناس حق حماية نفسها
0: بدون
1: من اللي قاعد بيصير.
0: أنا أوافقك الرأي، أنا أوافقك الرأي يا أخي، وعلينا أن نستمر في
1: قطع شوي
0: في تحريكها كي تعمل تقوم بواجبها وكي تحمي المواطن. نحن بحاجة إلى أناس من خارج الدولة أيضا أن نتوجه إليهم أن يحمونا، أن نتوجه إلى أعضاء كنيسة العرب أن يعملوا كل ما في وسعهم إلى حماية هؤلاء الناس. يعني لما أنا بسمع اليوم في طوبة زنجرية بدهن يبلشوا كانوا في قتل المواطنين اللي في طوبة زنجرية، وطوبة زنجرية يا أخي عرب بدو عرب يخدمون في الجيش،
1: قسم منهم
0: شوف شو قسم منهم، شوف القسم هذا اللي بده يعني هذا على رأسه ريشي، أكيد لا أكيد لا، وسوف يقتل منهم أيضا. إذن هذه الدولة لا يهمها لا عربي يخدم ولا عربي لا يخدم، المهم هو عربي، والعربي المليح هو العربي الميت.
1: حتى لو كان هذا العربي زي ما شفت هذا الأسبوع حتى لو كان يوسف حداد هذا العربي طبعا. أيضا يعاملوه كما يعاملوه ومسكوا عليه جملة بدون قبل خمس
0: بدون
1: سنين
0: بدون أدنى شك بدون أدنى شك. أنا أهيب وأواجه خطابي إلى كافة الجماهير العربية، يكفينا مآسي، يكفينا آلام، يكفينا عنصرية، تكفينا الفاشية المتمرسة بين ظهرانينا، علينا أن نعمل على كنسهم إلى مزابل التاريخ إلى حيث ألقت رحلها، علينا أن نعمل كل ما في وسعنا الصغير والكبير والشيخ والمرأة والمريض أن يذهب إلى التصويت. هذه هي الفرصة الوحيدة التي تأتي إلينا كي نعمل على احترامنا وقوتنا ووحدتنا ووجودنا في هذه الأرض. يعني إن إحنا في إن إما أن نصوت وإما أن تكون نكبة ثانية، ولا نريد أن نوجه نكبة ثانية. النكبة هذه هي أصعب وهي أقسى من نكبة 48.
1: لا سمح
0: الله، لا يعقل.
1: وصل صوتك أستاذ أحمد، شكرا عزيزي، يعطيك العافية.
0: هلا بيك أخي، شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: إلى اللقاء أستاذ أحمد. إلى حيث ألقت رحلها أم كشعمي، أم كشعمي يعني الحرب يعني بستين داهية بالعربي. هلا مرحبا.
2: هلا يا وائل.
1: هلا هلا عزيزي، تفضل معي.
2: أستاذ وائل معك نعيم من الناصر.
1: هلا عزيزي نعيم.
2: بينفع نحكي في الثلاث أطر اللي حكيتهم؟ الأول أستاذ الرياضيات، يعني أنا متفاجئ كيف أنتم متفاجئين، يعني إحنا هسه جينا في انتخابات، يعني هذا إنجاز للشرطة طبعاً اللي هو بقيادة بن كبير، عشان كان الشباك ما تدخلوا ثلاث سنين، يعني إيش الغريب بالموضوع؟ هذا لا راح يطلع على الواقع ولا كان في منه، هذا دعاية انتخابية ناتو زيه زي المسرج اللي ساك الطيارة اللي جاي من فلاي دبي،
1: بس
2: ما فيش تتغير.
1: بس في في نايم على الارض في 20 ورقه كاتبها وفي نظريه وفي ناس وفي
2: اعتقال ملف بيقدر يكتب ويقيم. هو بدك تضبط الملف زي ما بقولوا لتفورتيك، بدك تضبط الملف عشان
1: ليش
2: يطلع
1: لك. ليش اختار يعني انت بتفكر انه القصه كلها تاريخ؟
2: انا بسالك ليش اختار اسا يعني، انا بسالك ما دام 30 ليش اسا اختار يطلع هذا السؤال؟ ليش اسا ما له 3 سنين وحاكي مع فجلين وحاكي مع غيره وحاكي وكاين بده يجمد هون، طب ليش اسا طلع؟ معنى يعني
1: انت بتشك انه في ناس بفكروا بعد ما اصلا تعرف يعني بالمستوطنات قسم من هاي الاشياء اعتداء على املاك الناس وال
2: والعنف والتصوير. المستوطنات المستوطنات اشي والناس الموجودة هون على هدول جبن اسمع هذا شعب جبان. اسا تصير اي شغلة بتلاقي 200 الف قاعد واحد في المطار بده يطلع وائل، هذا شعب ما فيش عنده اشي خاف عليه.
1: نعم بس هيك لترتيب الجمل انت طبعا تقصد الجهات العنصرية، الجهات اللي تفكر ضدنا، وإن كان لأنه في في في بالمجتمع الإسرائيلي ناس اللي هي أصلاً مش مهم، يعني بعرف إنه هن مش يعني كل نسبياً صاروا، ولكن في وجوه اللي بتفكر بإنه حقوق الإنسان والعدالة هي هي هي الطريق. لا
2: وائل اللي حدث مع أستاذ الرياضيات هو دعاية انتخابية عشان يأخذ أكم من صوت من اللي بيقولوا هدول اليساريين خلينا نقول أو المتوسطين في النص. بإسمع تعال أحكي لك، الشباك غدر يجيب يحيى السنوار او غدر يجيب اللي في قطر وهون وهون، ما غدرش يجيب استاذ رياض عم بكتب كم من ورقه وعامل دعاي في في هبل بالموضوع، وفي دعاي زيه برجع بقول لك زيه زي المسرجل اللي ساك الطياره اثنين طاقمين طاقم جوا طاقم برا، واجا مسرجل ساك الطياره ورفع الهذا وبنيامين نتنياهو ما شاء الله عليه فاجأ يعني مشخته وتاخر انه جلس الطياره وقعد موضوع خط بيوف ما هو قاعد يشبوع اثنين اخوي عادي. الموضوع الثاني بس بدي احكيه كمان، انت حكيت له انا كمان بوافق كاش فيو جاي تكون الحارات والضغط اللي احنا عايشينه، طبعا نعيش ضغط لما كل واحد بده يعمل فوق ابوه ويكسب اوضه من هون ويتجوز اوضه من هون، وكل بيت اللي كان فيه سياره اليوم فيه خمس اربع خمس
1: بركة سيارات، بركي ما فيش توسيع مسطحات وبركي انت
2: السؤال الموضوع
1: انت قلت لي من الناصري ولا من خرب؟
2: انا من الناصي من بير الامير وجبل الدوله والفخوره.
1: بير الامير الفخوره طبعا بديش يعني
2: انا بقول لك احنا قاعدين على بعض، انا اللي بحكي لك اياها
1: نعم
2: انا اللي بحكي لك اياها لما رؤساء البلديات قاعدين على المجالس.
1: اسمع شوي انت من بيتك معناته بتشوف العفولي صح؟
2: طبعا
1: بتشوف الحارات الجديد بالعفولي. لا
2: وبشوف كمان شو بيعمل تبع العفولي تبع نتسات عيد عشان يجيب مسطحات.
1: انت
2: مش قاعد بشوف كيف بدي اجيب انا مصاري اكسب اكثر لجيبتي وائل.
1: انت مش عامل
2: من ناحيه ثانيه صلى عنا بدواني بس اعطيني بس اعطيك الموضوع
1: بس انه بس انت عامل عامل عامل اليوم انت جلد ذات اكثر من اللازم.
2: بوافقك لانه بنستاهل احنا بنستاهل وائل، احنا جبنا هذا، احنا جبنا الدب لكرمنا.
1: بوافقك انه لما بنحكي على تقصير يا نعيم بوافقك، ولكن تبرئة السلطات بهاي الطريقة أنا أفكر إنه
2: ما بريش حدا بس هذا اللي بإيدهن. لما إحنا اليوم نقعد نناظر على بعض، إحنا شعب بنحب المناكفات، هاي نتيجة إنه بدناش نصوت وبدناش نوقف وبدناش نقيم وبدناش نحط بين كبير وإشكاله يقصقصوا ميزانياتنا ويأخذوها لإلهن، هذا طبيعي وائل. هاي نتيجة، هاي نتيجة للي إحنا كنا فيه. اطلع صوت أعطي قوة للأعضاء، أقول لك ريحة الجوز ولا عدمه العب بالمقصقص تيجي الطيار أعطيهن، شو خسران أنت أصلا؟ اطلع صوت، بديش اصوت ونسبة التصويت 40 و50%، اطلع صوت خليني يكونوا 14 و15 و17 واحد، شوف سعيتها شو ممكن يعملوا لك، خليهم يطلعوا يجيبوا الا ما يجيبوا ميزانيات الا ما يوقفوا للحكومة الا ما يعملوا
1: بفكر
2: وضح رايك بالبيت ونقول لا ولا مش منطق. خلينا نصحى شوي، اجل وقت هي كمان اسبوعين عندنا فرصة.
1: شكرا
2: عزيز. الان الاوان يجيبوا مصاري للميزانيات يا وائل، ومن منبرك انت عندك منبر لازم الناس تطلع عشان نقدر نجيب ميزانيات للسلطات ولكل شيء.
1: شكرا عزيز نعيم، سلم ايديك
2: حبيبي.
1: الله يسلمك. محادثة أخيرة قبل الإعلانات. مرحبا
3: أوائل.
1: هلا
3: هلا بيك. هلا أوائل.
1: هلا هلا.
3: أول شيء هذا المحاضر الرياضيات يعني عشان سلمتك مش الأول، يعني كان في دكتور باروخ هذا اللي كان في الخليل في الحرب
1: صحيح
3: قتل يعني اتذكر ارجع للتاريخ
1: صحيح.
3: واثنين هذا زي الأزعش عامر هذا المستوطن من جماعة كاخ الأزعش عامر في البوس يعني كانوا بده يخلصها الكل مش عارف 54 طلع هاي يعني هجمات عنصرية متوقعة جدا. وأنا في نظري مش يعني لسه نحط عيننا بس على الانتخابات. الانتخابات لازم نشد الهمة ونصوت. يعني حتى بتذكر لما كان انتخابات للسلطات المحلية كانوا الطلاب الخارج يجيبوها حساب يجيبونا روح يعني بس يصوتوا.

0: الاسر المدني نهي حالنا مش هسه يعني
1: لتنظيم مجتمع مدني قوي اكثر
0: في وقت يعني جاي هو بسموه بالانجليزي التايمينج السؤال وينتا ممكن هسه ممكن هسه كمان الانتخابات يغشوا فيها يمكن يعملوا فيها ايش انا شو بعرفك كل شيء وارد وانا رايي الاحزاب العربيه تدعو السفراء الاوروبيين يجيبوا يعني مراقبين من دول اوروبيه يشوفوا الانتخابات لانه مع تصوير مع صحفيين لانه هنا بالوسط العربي اتوقع ان هني بدهم يصطوا بكل ثمن بس بدهم يسووا كل شيء لما شو واحد بيخسروا بدهم يعملوا بدهم يحضروا بدهم يحرقوا الاخضر واليابس مش بس اليابس الاخضر واليابس
1: شكرا عزيزي يعطيك العافيه
0: لازم متابعه لازم تعمل اجتماع يهيئوا حالا للمره القادمه مش كمان من كنيسة نشتغل ونشتغل كمان احنا على حالنا
1: شكرا عزيزي
0: لازم ننظم حالنا من جديد
1: سلم ايديك عزيزي شكرا كثير وصل رايك وانا شايف انه الكل بيحكي على تنظيم مجتمع ولازم نعرف مين الجهات اللي لازم تشتغل حقيقه على تنظيم مجتمع سلم ايديك يعطيك العافيه بنطلع اعلانات سريعه وبنرجع بعد شوي
2: سيل غير شكل في محسن تيورا 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك سمعت صح 40% تخفيض الان في محسن تيورا خاضع لنظام الحمله
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شيكل منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شيكل ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شيكل بس خاضع لشروط الحملة دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا
5: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد بتشوفوا المساحات بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026 احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا بلانكس PLNX
6: ادخلي بس ب25 شيكل
4: نزولا عند رغبة الزبائن جددنا حملة ال25 شيكل ادخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع أهلا وسهلا
7: أحلى جلسة عائلية نشاف نقمة هنية بيبي شارك بعرابي
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام بعشرة شيكل تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام بعشرة شيكل باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 بعشرة شيكل وشاي ليبتون أصفر 100 كيس بعشرة شيكل بس خاضع لشروط الحملة دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا
1: رجعنا بعد الإعلانات ومعي كمان محادثة ألو مرحبا
8: ألو
1: مرحبا
8: مرحبا
1: تفضل
8: كيف الحال
1: الحمد لله
8: تفضل
1: وائل عواد
8: وائل عواد دياب كيف معك إزاني
1: هلا عزيزي إياد
8: أنا دائما دياب
1: هلا عزيزي
8: أيوه أنا دائما بقول الخير لقدام
1: الخير لقدام
8: الخير
1: لقدام إيه
8: الخير لقدام إن شاء الله
1: ان شاء الله انت سمعت احنا قاعد كنا نحكي قبل شوي على انه رغم كل هدوءنا يا اخي وضبط اعصابنا ولكن مع ذلك في ما زال القوات اللي بفكر بده يهدلك ولا بده يفكر يعني
8: لا ما هو يعني دائما نتحدث وراديو الشمس طبعا مشكوره جدا على المواضيع اللي دائما بتطرحها وبتحط الامور قدامنا وبتخلي المواطن انه يعبر عن رايه بهدوء كمان لازم نضلنا اصلا هادين الموضوع بسيط جدا انا حسب رايي الموضوع بسيط جدا وخصوصا بهاي الفتره اللي احنا موجودين فيها
1: كيف بسيط جدا يعني
8: شو بعد لازم يصير او شو بعد لازم ينعمل فينا هون او بشكل عام على اساس نعرف انه احنا لازم نتكتل ونكون ايد واحد يعني لو بتطلع من كل النواحي طلع على كل النواحي اجتماعية اقتصادية سياسية رياضية أطفال مدارس روضات من كل الأمور اللي إحنا عم نعانيها هون كلياتها موجودة بطل بعد إشي بعد بس شغلة واحدة إنه

0: هاي الجماعات اللي عم نسمع عنه اللي هي موجودة يعني مش من اليوم. هاي التذكيرات ما بتيجي من إستا لإستا. هاي تخطيطات موجودة شو اللي لازم يكون. وهذا هو المجتمع اللي إحنا عايشين معه. إنه مجتمع بخطط لقدام ما بخطط ليوم ويومين زينا كيف إحنا نتطلع بس.
1: فهمت عليك.
0: لشبر لقدام. ولكن اليوم القوة اللي موجودة عندنا هاي النقطة اللي أنا بدي أحكيها. وبتأمل إنه خديجي طبعا راح يكون سامع ناس كثير يمكن أكون صح يمكن أكون غلط. الانتخابات اللي مرقت كان إرادة شعب جبنا 15 عضو وأنا قلت بهذاك الوقت إنه إحنا بنقدر نجيب 20 مش 15 وبنقدر نقرر وبنقدر نطلع خارج الإطار خارج الدولة نطلع لفوق لبرا مشاكلنا كل أمورنا تكون مش بس موجودة هون وهذا الإشي راح يساعدنا كثير. ولكن ما صارش بدنا نعاود نرجع لهاي الانتخابات. أنا بقول إنه الوحيدين اللي بيقدروا يوقفوا قدام سموتريتش ونتنياهو وبني غفير بكل الأعمال اللي عم بيعملوها العالم كلياته تقريبا مش قادر يوقف قدام إنه هاي الحكومة ما حدا قادر يغيرها. مين الوحيدين اللي بيقدروا يغيروها بدون طيران بدون قنابل بدون مسدسات بدون عنف بدون أي شيء؟ مش حاجة تعمل كل هاي الأمور بدون تخطيطات بدون ولا إشي مجرد إنك أنت تطلع مقبسط المعادلة اللي إحنا بنقدر نقرر فيها.
1: شكرا عزيزي.
0: معادلة بسيطة جدا
1: الخروج للتصويت. أنت كمان رأيك؟ شكرا أخي سلم إيديك حبيبي. الله يسعدك. شكرا كتير كتير. ومعي كمان محادث. تعرف قبل ما أخذ المحادث محولي بأنه كما قلنا قبل قليل أستاذ الرياضيات تجول في بلدات مثل طوبة الزنجرية. وأنا كنت أفكر طوبة ليه طوبة بالذات؟ عضو الكنيسة المتطرف رئيس لجنة مسمي حضرش لجنة التربية والتعليم تفي سوكوت حاول يفوت أو فات على طوبة وحاول يقتحم مدارس. بني كفير كان بطوبة بيستفز الناس. ها جاي خطط لطوبة تاع الرياضيات. شو بدهم في طوبة الزنجرية؟ أهلنا شعبنا أخوتنا في طوبة. ليش التهديد؟ يعني ليش هناك؟ رح أكمل عنه بعد شوي لأنه كان مخطط أنه يتواجد في داخل البلدات العربية يقوم بالعمليات على مفارق البلدات بالمستشفيات كان يخطط كمان. وكما قلت قال لا ترحموا طفلا ولا امرأة. بعرف شوي متعلم هذا الحكي. معك مكالمة. ألو مرحبا.
2: العافية وائل.
1: هلا بيك.
2: أخبارك رامي معك.
1: رامي هلا رامي.
2: يعني لا حكيت شوية كسرجع عبال يساوي شغلة واحدة.
1: تفضل.
2: يجمعونا في التعرف أيضا الإنسان اللي بحطوه بأوضة أزاز وبصرخ عشان ما حد يسمع من برا بس بصرخ بكل قوة على أساس أنه يعبر عن اللي جوا.
1: أيوة أبو كله روح روح, روح الغابة وصرخ هناك
2: بالضبط. كل حد يسمع صراخ وكل واحد يسمع صراخ الغالي. فهيك عن جد هيك احنا مجتمعنا صار بده بس هيك على المجتمع العربي من كثر كثر الضغط اللي عم نعيش وكثر الأشياء اللي عم تشوفها يعني كل يوم عم نشوف إشي جديد.
1: مش ملاحقين قصص
2: والشغل. نعم
1: مش عم نلحق قصص يعني مش ما
2: بتخلص من القصص. صار عندنا المسائل محفرون جديد لسه ثم صار بايجر جديد صارت موبايل جديد.
1: شفت
2: عن جد الواحد عن جد
1: وزير بسوق بسوق بايجر وبعرفش مين بمسر يعني في اشياء غريبه بهالبلد صاير.
2: طب الاخر تيجي تسال حالك انت كعربي شو بدك تساوي؟ ايش بيطلع بيدك تساوي؟ ولا ايش غير انك انت عن جد يعني ظلك تندب بحظك وبالاخر اطلع صوت. بديش اطلع صوت لما بدي صوت ما اللي بيعمل الناس اشي ما اللي بيسوي الناس اشي شو ما نطلع نساوي بالاخر هاي التعب الثمن اللي احنا بندفعه بالاخر هاي الضريبة اللي احنا ندفعها.
1: يعني انت من اللي بيأمن انه اطلع صوت بغض النظر عن جد قد ايه الاشي مفيد بس انه بس مصيبة
2: طبعاً. انا دائما بقول يعني انه صوتك يعني اساسا احنا ما نصوتش احنا بالاخر هاي النتائج اللي احنا بنحصل عليها اذا احنا نطلعش نصوت هاي النتيجة بالاخر هذا اللي زي زنفير زي سموتريتش زي الاوبي اي اللي موجودة هذول بيطلع على حساب مين على حساب شو على حساب انك انت قاعد بالدار كاش تصوت.
1: بسألك كل بركي كمان إذا بتفطر إذا بتوتر الراديو لحدك بكون منيح. بركي بقول كمان عزيزي رامي إذا بس بنطلع من صوت بصير فينا هيك بمعنى لازم نطور أذرع تانية لازم يعني قصدي إذا بس بنطلع من صوت بصير فينا هيك بمعنى إنه لازم كمان نتنظم لازم لجان شعبية لازم مجالس تشميع لازم متابعة تتفعل لازم نقيم نقابات عمالية.
2: ما هو وائل احنا يمكن انا وياك حكينا عن هذا الموضوع يمكن قبل بمره بمحادثه سابقه انه بالاخر يعني كل هاي الاشتام

0: نضال الجمعيات واللي بتحكي عن لجنة المتابعة، ولا كان حتى الأعضاء كنفس العرب، قوة من وين؟ قوة من وين بيجيبوها؟ من الشارع، من الناس. إذا هن بدين يصرخوا لحالهم، بدين ينادوا عليك مثلا تعال على مظاهرة، تعال علي صوتك، تعال احكي، ولا واحد مسترجي يحكي، ولا واحد مسترجي يقرب، ولا واحد مسترجي يعمل إشي، فعلى الفاضي. فإحنا زي الواحد بلوك البان على الفاضي، يعني لا بيشبع ولا بالآخر ولا بيخلط البان. يعني شو بالاخر، احنا الشارع، احنا الناس، احنا اللي لازم ندافع عن حالنا. يعني انا هذيك الدور حضرت مقابله، مش مقابله، زي فيديو صغير لشاب يهودي اللي هو كان معاه ترى زي بيجيبوا مقابلات مع شباب، انه شو انت بدك بالضبط؟ يعني الاخر بيجي بيقول لك انه انا بدي اقتل العرب، انا بدي اجيب سكين بايش مكان بدي اقتل العرب. ناهيك عن المحاضر، ناهيك عن المحاضر هذا اللي مع هاي الاجنده تبعته. فيش ما حدا اعتقله، ما حدا قرب عليه، ما حدا سأله، وبالاخر احنا بنتفرج بنسكت، نتفرج من... طب احنا ليه ما بنطالبش بحقوقنا؟ ليش احنا ما بنعرفش نعمل زيهم؟ لما بيشوفوا واحد حط لايك على صوره مثلا لاطفال المقتلين في غزه، دغري بيروح بترجموها، بيروح بدور عليك شو بتشتغل، شو بتعمل، شو بتساوي، وبالاخر بتسلموها للبوليس، والبوليس بيجبرك براك. طب ليش احنا ما بنعملش زيهم؟ ليه ما بندورش عليهم؟ نروح بنتشكى، ليش بنتشكى بشكل جماعي مثلا؟ نروح نطالب يوقفوا يعتقلوه. احنا انا ما شفتش لحد اليوم عربي طالب باعتقال حدا حكى مثلا هيك او لمح لهيك شغلات انه لقتل العرب.
1: في مرات بشوف بعض اعضاء الكنيسة كي بيحاولوا يساوي شغلات. شفت اليوم مثلا الطيبي مقدم لجنة البث ضد قناة 11 عدم اعتراض على المحاور التي تدعو، جابوا ضيف دعا الى قتل العرب وهيك وما اعترضوش على المحاور. يعني في محاولات، بس انا بفهمك انه لازم يكون في اجسام.
0: بس احنا برضه الشارع اليوم لما بشوف الشارع، لما بشوف الشارع ميت اليوم، لما بشوف الشارع العربي ميت، ما فيش صدى صوت، ما كل واحد خايف على كرسته على منصبه. يعني واحد متاسف على ايش اللي بدي اقوله، واحدنا باخذ من هال من هال شو اسمه من هالمشمار بالماكدونالدز، بتصير يشوف حاله بصير يمشي بالسيجاره بسمه، ببطل يحكي عربي، ببطل يعرف يحكي عربي.
1: البعض طبعا
0: وهذا هاي النتيجه تبعتنا. انا بسلموك منصب حتى لو كان منصب صغير، بتصير تخاف عليه، بتصير تخاف تتنحى عنه. ليش؟ لأنك بتعبر عن رأيك. يا أخي مين اللي فهمنا هذا الإشي؟ مش عارف، أنا مش عارف، صدقني مش عارف. إحنا في بإيدينا قوة بس مش عارفين ندبرها، مش عارفين نرتبها.
1: ضعف التنظيم،
0: صح،
1: ضعف التنظيم والاتكال على
0: بالآخر بطلع لك يوسف حداد. هلا هذا الواحد
1: سباجع يوسف حداد. على فكرة أنا كتبت بعد أنت بدك
0: أنا بتابع.
1: طيب ممتاز، خلاص كنت دكتور عليك تتابع بعض البوستات اللي كتبتها.
0: انا بتابع اللي بكتب عن يوسف حداد، ليش يوسف حداد نفسه.
1: طيب عزيز شكرا
0: حبيبي، وائل
1: يا يعطيك العافيه، الله يسعدك.
0: يا على فيك.
1: على سيره يوسف حداد، تذكروا لما كان عامل مشكله مع شليح وولت؟ فانا قلت انه يمدو يعني مره واحده دول فلسطينيه ضلوا بلشان بشليح وولت، هاي دول فلسطينيه شو بده يخلصوا منها؟ بعدين له اسبوع من لما ضبط مسك اليد بكل دوله فلسطينيه قبل 5 سنين. طبعا انا فكرش انه رايه بزيد ولا بنقص على شيء، بس كيفيه التعامل معه من اللي كانوا قبل كم يوم معجبين فيه وشايفين فيه انه نموذج للعربي المختلف، شايفين كيف قاعدين الكسح عليه من يمين. امس بن كفير قال انا محبط منه، خيب املي، بقول عنه بن كفير كان يدعيه على الكنيسة على الجلسات ومعجب فيه، قال خيب أملي وقال بأنه بيّن جلده الحقيقي. وإله أسبوع بحاول يسبير، مش بيشتغل هسبرات، فضل تسبير أشوف إذا بعد بزبط إذا بعد بزبط تسبير بهيك ظروف. فيعني وسمعت أمس، شفت بأنه في قناة 12 استطلاع الرأي بقول أنه قائمته كانت تمرق نسبة الحسم. طبعا هو واحد من بين يعني العرب، يعني الثاني في القائمة اللي هي قائمة يهودية هو الثاني فيها. وبعد تصريحه 1.5%، يعني شيء 80,000 صوت بس، يعني بعد بده كمان أكثر من نصهن، عفوا أكثر من قدهن، يعني بده كمان 80,000 صوت على الأقل وأكثر تيعبر نسبة الحسم. يعني بعد هذا التصريح، بعد كل ما نطح واحد راس في نيويورك وطشات في الشوارع وهجوم على طلاب الجامعات العرب في جامعة تل أبيب وغيره وغيره وغيره، مليون قصة وقصة. والآن على أول جملة بقولوا فيه، على فكرة إذا هذا أستاذ الرياضيات لو لا سمح الله مخطط طلع، مش راح يحسب هذا اسمه يوسف حداد أكثر مش عارف إيش. شوف الكل العرب هو أصلا كاتب هيك. ألو مرحبا.
2: مرحبا عمو، أين؟
1: هلا هلا،
2: شو يا غالي كيفك؟
1: الحمد لله من معي.
2: سليم من الناصر كيف انت خير؟
1: سليم شو عزيزي شو اخبارك؟
2: حبيبي يا غالي الله يخليك، شو الوضع كل شيء تمام؟
1: بنحاول يصير تمام، قول ان شاء الله.
2: والله ان شاء الله ان شاء الله انه بيكون تمام ان شاء الله.
1: تفضل عزيزي.
2: ان شاء الله بيكون تمام لما احنا بننزل بنصوت وبصل نسبة التصويت 90% بيكون الاشي تمام تمام. لما احنا بناخذ احنا المفروض ناخذ 20 كرسي، يعني في ناس بتعرفش سموتريتش قديش كراسي معه، 7 كراسي معه، 6 كراسي. بن كفير قديش معه كراسي؟
1: استطلاعات الرأي تعطيه 8 جديدة، نظيفوه تسبق
2: 8 طلعك 8 كراسي، طلع شو بيعمل؟ طلع شو بيعمل؟ تخيل احنا لو ضلينا احنا مشترك، يعني بغض النظر يعني كمان اسا منيح، بس الناس تطلع تصوت ناخد 15 كرسي، 15 كرسي سامع، بتسلخ بن كفير كاملة بتجيب قراره.
1: فاهم قصدك، مجازا قصدك صح؟ مش ما انت شايف الباقفون على الدقرة قاعدين على الكلمة، قصدك
2: يعني
1: كاملة سياسية، كاملة سياسية قصدك صح؟ للي قاعد بسمع وبسجل،
2: الناس بتفكر انه بن غفير هذا بن كفير بفكروا معاه 50 كرسي ولا 40 كرسي، طلع العمال اللي بعملها على 8 كراسي، 8 اعضاء معاه عنصرية كلياتهم سامع. وزير التوك توك هذا بسموه، حتى من الوسط اليهودي بيقولوا له وزير التوك توك. ف 8 كراسي طلع شو بيعمل، طلع شو بيساوي، طلع شو يعني احنا لو اخذنا 20 كرسي ما بنساوي زيه، احنا مش عنصريه زيه.
1: لا احنا ممنوع على ضحيه العنصري ان يكون عنصري بدون شك.
2: احنا ما بنروح على الناس اللي البسطة، فاهم كيف؟ اليهود اللي معمرين مش بالشو اسمه نقعد نهدلهن ونسوي، لا ما بنساوي زيه احنا.
1: لا مش
2: ما بنساوي زيه
1: احنا. احنا اعداء العنصريه وضحاياها، ضحيه العنصري انه يكون عنصري.
2: احنا يا جماعه يا حبايبي يا كلبي انزلوا صوته الشغله هويني، يعني احنا بال2026 قاعدين بنحكي انزل صوت ما تنزلش بديش شو الحكي هذا يا عم؟ ايش هذا انزل صوت معك هويه.
1: بس سليم انت بتفكر كمان تصويت لحاله بكفيش؟ لا بدنا نتنظم جواب جانب تاني. طب يا اخو
2: طبعا حطوك.
1: طب
2: طبعا.
1: اقول لك يا سليم، وعملوا قائمه، عملوا حكومه وحده وطنيه بتصفي لحالك بالمعارضه نفس الحجم. قصدي انا مش انا بقولش نفوت على على على على الحكومه، الموضوع يدرس. انا مش مع نظريه منصور عباس او للنقاش يا اخي، بديش اقول انا الموقف بدي اخليه لي للنقاش كيف نفوت تحت اي مصطلحات نفوت، بس بقول بانه الاكثريه بدها فن سياسي ومش بكل ثمن، بس برضو لا تكفي حسب رايي. شو رايك انت؟ لازم كانت تنظم بالشارع،
2: بدها تنظيم وبدها تنسيق وبدها ناسها، السياسي بدها ناسها، بدها أحمد الطيبي فاهم كيف، زلمي فهمان بطلعش من أوعيه، يعني للأسف منصور عباس طلع من أوعيه، يعني اللي بطلع من أوعيه زي هذا
1: يعني
2: اللي كنتوا تحكوا عنه إسا قبل شوي، شو اسمه؟
1: يوسف حداد
2: اللي بطلع من أوعيه بعرة دار حداد، عيلة عريقة
1: طبعاً،
2: عيلة
1: طبعاً
2: وطنية
1: طبعاً.
2: عيلة محترمة بالناصر بجنين بالحيفة، عيلة محترمة. ليش هيك انت يا يوسف؟ شو اللي قاعد بتسويه؟ شو بتطلع من أوعيك وعملت اللي عملته ووقفت ضد الطلاب العرب ووقفت ضد الدكاترة وطلعت على أمريكا وعلى نيويورك وهون وهون شو بدك يعني؟ هيك يا زتوك كلمة زتوك قالوا لك باي باي، شو تساوي؟
1: شكرا عزيز سليم.
2: حبيب عم وائل الله يسعدك، الله ان شاء يسعدك. الله احنا الكل ينزل يصوت يا جماعه، احنا بس تصويت يعني الشغله، يعني شغله مش هوينه، يعني شايفين اليوم شو كم من بيت هدوا بالقدس وقديش في بيوت مهدده. يعني انزلوا يا جماعه صوتوا.
1: شكرا عزيزي، سلم
2: حبيب
1: لك. الله يسعدك. كمان محادثه قبل نصل للختامات. الو مرحبا.
3: الو مرحبا وائل،
1: هلا بيك.
3: شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
3: معك محمد من مكسحن.
1: هلا محمد.
3: طيب زي ما قلوها بدون مقدمات ودون ولا ايش، انا قلت ان الناس من الاشخاص انتخابات اللي مركز اللي اقعد اياتها وسط مجموعة واياتها تفاوت سير جماهيري احاول اأثر على غير انه عن جد ما يطلعش يصوت للقوائم العربية، كنت حدا يأثر كل ما اشوف حدا اللي بقدر انا أأثر عليه.
1: من اي منطق؟ من اي منطق كنت تقول هيك؟
3: لانه اسمع، حتى نقولها احنا بشكل صريح، انا اخر يعني قبل كم من يوم كان عندنا حدا من الاعضاء عامل اجتماع في الحاره واحنا ماشيين معاه، بس هتحط هذا شيء على جنب. انا كنت من الناس من الاشخاص اللي قبل 4 سنين لما كان في انتخابات كنت كل ما أقعد مع حدا أعرف أنه بيطلع يصوت أأثر عليه أنه ما يطلعش يصوت.

0: لانه انا كنت من الناس اللي اقول يعني كل شيء واضح اصلا انه لو انه عن جد اعضاء الكنيسة العرب بدهم مصلحتنا احنا كمواطنين بيتحدوا بصيروا قائمة واحدة وبصير القوى المشتركة وبيطلعوا وبيدافعوا عنا وبيحشوا بأسامينا وبيكيموا وبيحطوا. بس اليوم هالإشي اختلف كليا. أنا اليوم يعني مع أني ضد كل اللي صار يعني برجع أنا بعد ماشي بنفس
1: بنفس القرار بنفس
0: لا بنفس الرأي ونفس القرار إنه برضو صح اليوم إنه ما اتحدوش مع بعض واسمع يعني أكبر سبب اللي بيقول لك سبب آراء هذا بس تعرف إنه تلافي على الأخطاء انه كل حدا بيقول لك انه احنا ما فتناش مع بعض بسبب الاراء هذا صدقني يعني تغطي فاهم او تعرف استراع هذا الاشي. اليوم كل حدا كل اختلاف الاراء صارت عليهم بس عشان قرار. لو عن جد كل اعضاء الكنيسة العرب بدهم مصلحتنا احنا كمواطنين اتحدوا صدقني لو كل واحد بكى الكرسي 15 لو
1: بس انت كنت تقول رغم ذلك رغم ذلك ايش كنت تقول
0: انه رغم ذلك انا هاي السنة اللي انا ماشي وبقاعد بقنع بالناس انه تصوت للقوائم مش مهم لاي قائمه بس انه تمشي. انا قاعد مع الناس اليوم كل حدا بحاول بغضر بيطلع بدي اثر عليه يطلع يصوت لانه احنا اليوم الوضع اللي وصلنا له وضع عن جد مزري ومؤسف على الاخر. يعني انت اليوم انا بخرف فيك الاشي اللي كدش يعني هو يعني ما اختلفش الاشي من 4 سنين لليوم يعني نفس المبدا نفس الشيء. لو ان القوم العربيه عن جد بدها مصلحتنا كانت اتحدت ودشرت أهمية الكراسي وركزت على أهمية إنه إحنا نبكي إيد واحد ونأثر بالحكومة. وبالنسبة للي بيصير بالنسبة لهدم البيوت طبعا هذا الإشي مؤسف ومحزن على الآخر بس أنا بدي أقول لك إيش اللي هو شوية ثقيل مش إنه أنا راضي على اللي بيصير بس بالنسبة للي بيصير في طوبة الزنجرية خليني أقول لك إنه مليح إنه بيصير بس مليح إنه صار في كراسي الذين شلع الذين إنهم يصحوا شوي يعرفوا مثلا إنه
1: طبعا الحكي بدون تعميم لا أكيد يعني
0: أكيد بس إنه يعني يصحوا شوية على حالهم أو مش بس حتى طوبة الزنجرية بالتعميم أي أحد اللي هو مخلص لهي الأحزاب اللي هو بالروح بالدم لهي الأحزاب زي اللي ذكرته أنت قبل شوي يعني والله وحيانة اللي على الوقت اللي أنت حكيت عنه يوسف حداد يعني هذا فيش أسوأ من هيك باع ربيته باع كل إشي بملكه بس عشان يكون مخلص لهم وضوى سمترش وبن كفير على أول لما كلوا على أول حافة ما استغنوا عنه ولا سألوا عنه ولا كأنهم شايفينه يعني اللي دوصلوا إنه إحنا عن جد وصلنا لوقت إنه مش مهم لمين بدك تصوت. لو منصور عباس مش بالموقف الصح مع إنه فوت معاه واحد اللي هو عضو كنيسة
1: بدنا نختم محمد حبيبي بس إنه نص مصيبة حسب رأيك. شكرا عزيزي شكرا. عشان الإعلانات سامحني شكرا كتير وشايفين الناس غاضبة ومحكونة وشافت الوضع ما عاد يحتمل بحاولوا يغيروا أي شيء وكلنا تصويت الناس بقسم أغلب الناس أو المتصلين كلن ولكن كمان الكل متفق من التصويت لا يكفي. يعطيكم العافية كان معكم وراء الميكروفون وائل عواد إلى اللقاء.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: سمعت؟ الايفون 18 وصل يلا نشتري.
5: استنى وين مستعجل؟
4: رايح ابيع كيلوتي.
5: اصبر شوي السعر الصح جاي.
4: من وين؟
5: من طمرة.
4: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
5: من اي تاتش طبعا. اي تاتش ننصحك قبل ما نبيعك.
6: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

0: أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
3: بكل الحالات في شغل مضمونة وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت وصح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
5: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
6: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
7: الشمس دائما.
8: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. لقي شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما مصرعه إثر اصطدام مركبة بدراجته النارية على شارع 716 عند مدخل بلدة النعورة قرب العفولي، وأعلنت طواقم الإسعاف وفاته في المكان. ووفق المعلومات المتوفرة فإن الشاب يعمل بالإرساليات وهو من سكان قرية دبوريه. دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الإسرائيليين في الخارج إلى توخي الحذر قبيل ذكرى 7 أكتوبر، محذرا من احتمال تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود، وأوصى بتجنب السفر إلى الدول ذات التحذير الأعلى من بينها الأردن وقطر ومصر، والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات، وتجنب نشر تفاصيل التحركات أو الخدمة في الأجهزة الأمنية عبر شبكات التواصل. عقدت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعا طارئا في مجلس محلي طوبة الزنجرية، ويأتي الاجتماع في عقاب اعتقال المحاضر في جامعة بار إيلان وتقديم لائحة اتهام بحقه على خلفية شبهات بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف مئات المواطنين العرب من بينهم سكان طوبة الزنجرية بهدف بث الرعب ودفعهم إلى الهجرة. هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن بعد إلقائها علمي إسرائيل والاتحاد الأوروبي على الأرض خلال معرض في البرلمان لإحياء ذكرى قتل 7 أكتوبر. ووصف ساعر في منشور على منصة إكس ما قامت به حسن بأنه تدنيس للمعرض، كما شكر رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسيلا قائلا إنها أكدت أن الحادثة ستعالج بجدية. أصيب شرطي بجراحة طفيفة بعد أن صدمته دراجة نارية خلال نشاط للشرطة في حي برديسسنير بمدينة اللد، وبحسب الشرطة حاول الشرطي توقيف سائق الدراجة للفحص، إلا أنه حاول الفرار وصدم الشرطي، وتجري القوات عمليات بحث عن

0: تشتبه به، فيما لا تزال ملابسات الحادثة قيد التحقيق. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة إن حركة حماس ستحاول بما تبقى لديها من قدرات تنفيذ هجمات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مدعياً أنها ستسعى إلى التأثير على نتائجها. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تستعد لهذا السيناريو وستعمل على إحباط أي محاولات من هذا النوع والرد عليها بقوة. في السياق، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس خلال الجلسة إن الجيش يستعد لاحتمال شن مجموعات جهادية هجوماً على المستوطنين والجنود في الضفة الغربية في إطار استخلاص الدروس من هجوم 7 أكتوبر. وأضاف كاتس أن الجيش يستعد أيضاً لسيناريو تنقلب فيه أجهزة السلطة الفلسطينية وعناصر من حركة فتح محسوبة عليها ضد المستوطنين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبلدات منطقة التماس. وبحسب كاتس، في حال تحقق هذا السيناريو ستعلن إسرائيل الحرب على السلطة الفلسطينية وسيشن الجيش هجوما شاملا وفق خطط معدة مسبقا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية بنحو 5 درجات مئوية، فيما يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخة من الأمطار، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى البرودة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 15، طبرية والناصرة 20، حيفا والساحل 21، يافا وتلأبيب 20، النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، ونلتقي مجددا في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم مساء أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في برنامج الحصاد الإخباري لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم من وراء الميكروفون أنا زهرة سعيد، وهذه تحية أعدت هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد، أيضا يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل عاد ياسين. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بالعناوين: الرئيس مخطط لاستهداف مئات العرب ودفعهم إلى الهجرة، وقيادات المجتمع العربي تعقد اجتماعا طارئا في طوبة الزنجرية. في الجليل المصادقة على إقامة بلدة درزية جديدة غرب كابول، خطوة تخطيطية تفتح أسئلة الأرض والسكن. وقبيل الانتخابات نتنياهو يحذر من هجمات للتأثير على نتائجها، وكاتس يذهب أبعد، سيناريوهات حرب على السلطة الفلسطينية مطروحة على الطاولة. في القدس 10 شقق تهدم في ساعات الفجر، وعائلات تخرج من منازلها إلى المجهول. وأخيرا 5 علامات أقل تكفي للنجاح في امتحان نقابة المحامين، تسهيلات مهنية أم حسابات انتخابية؟ ونبدأ من الملف الأول. لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية تعقدان اجتماعا طارئا في مجلس محلي طوبة الزنجرية في أعقاب اعتقال المحاضر في جامعة

0: جامعه بار ايلان وتقديم لائحه اتهام بحقه على خلفيه شبهات بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف مئات المواطنين العرب. الجلسه انتهت. دكتور جمال زحالقه رئيس لجنه المتابعه، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: اذا هل من قرارات عينيه في ختام الجلسه دكتور جمال؟
1: طبعا اتخذنا عديد من القرارات العينيه على المستوى القضائي، تكون هناك ملاحقه للملف وحضور، وحتى يعني يكون هناك ضغط لانزال اقصى العقوبه بالمحاضر الارهابي.
0: نعم.
1: من جهه اخرى نحن سنتوجه الى المستشاره القضائيه للحكومه بالتنسيق مع مركز عداله للتحقيق الجدي في التحريض العنصري في القناة 14 والقناة قناة كلي إسرائيل وقيادات إسرائيلية.
0: نعم.
1: في الماضي كانت المستشارة تقول أن هذا الكلام لا يشكل خطرا دائما، لكن بعد اعتقال هذا الإرهابي وقوله هو نفسه أنه كان يتابع القناة 14 وكلي إسرائيل لاصطياد مشاركين معه أو معاونين له في مخططه الجهنمي.
0: نعم.
1: هذا خطر فعلي، والتحريض لا يبقى تحريضا ويتحول إلى فعل.
0: نعم. إذن
1: بالمناسبة هذا المجرم لم يقل أي قول جديد، هو فقط ترجم الأقوال إلى أفعال.
0: نعم. الآن يا دكتور جمال ذكرت المسار القضائي، أنتم يعني لديكم نية في التوجه للمستشارة القضائية للحكومة، وهذا بهدف يعني فتح ملف بتهمة التحريض على الإرهاب بحق القناة 14 أم أيضا بحق هذا المحاضر، لأنه يعني حاليا الشرطة تحقق معه.
1: المحاضر نحن نتحدث عن الذين يعني يقومون بالتحريض.
0: نعم.
1: اليوم على المجتمع العربي، وهذا يشجع أمثال هذا المحاضر الإرهابي للقيام بما قالوا به.
0: نعم.
1: نحن الآن لسنا بصدد تحريض يعني فقط ككلام، وإنما
0: أفعال.
1: بصدد تحريض يتحول إلى أفعال، وهذا أمر خطير جدا.
0: نعم.
1: أيضا اتخذنا قرارات على المستوى السياسي.
0: نعم.
1: سنعد مذكرة نرسلها إلى سفراء الدول الأجنبية والأمم المتحدة، وأيضا اللجنة القطرية للرؤساء ستتوجه إلى رئيس الحكومة بالعديد من الأسئلة وبالنسبة لسلوك الشرطة والشباك.
0: وهذا يأخذني إلى المحور القادم دكتور جمال. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من قبل رئيس الدولة، رئيس الحكومة، حتى مجلس مدراء الجامعات، يعني فقط بيان تنديد عام حتى من قبل بار إيلان. هل ستقومون بأي خطوة بهذا الموضوع؟
1: طبعا سنتوجه الى رؤساء الجامعات حتى يتخذوا موقف. يعني الذين لا يتخذون موقفا يعني يختبئون خلف الادعاء ان هناك محكمه، وهم لا يريدون ان يتدخلوا في المحكمه، وانه المتهم بريء حتى تتم ادانته، وكلام من هذا القبيل.
0: نعم.
1: لكن يمكن القول بوضوح
0: يعني
1: هذه التهم تحولت إلى لائحة اتهام، ليست شبهات، لائحة اتهام رسمية، وهو يعترف حتى أنه المحامي يعني تبعه قال أنه يعني نصحه أن يدعي أنه مجنون وفاقد.
0: نعم.
1: الصواب، هو رفض ذلك، قال أنا بكامل قواي العقلية وأفعل ما أفعله بكامل قواي العقلية.
0: وهذا بالفعل يعني يسألني إلى أي مدى برأيك هذه القضية هي مؤشر لما هو أكبر وأخطر، أم بالفعل أنه خلص يعني سيتم تأطيرها ضمن حدث جنائي لشخص مختل عقليا؟
1: يعني هناك مؤشرات قوية جدا أنه لم يكن لوحده.
0: يعني
1: هو نفسه اعترف أنه هناك، هو تحدث مع العشرات من الناس.
0: نعم.
1: هؤلاء لم يتوجهوا إلى الشرطة ويبلغوا الشرطة بالذي يعني بمحاولة تجنيدهم إلى هذه المنظمة الإرهابية، وحاول عمل على إقامة منظمة ولم يرد أن يعمل لوحده.
0: نعم.
1: يعني ليس حتى الادعاء بالنسبة لنا تنزاد المجرم من الذي ارتكب المجزرة في شفعمر.
0: نعم.
1: يعني كان عملا لوحده من ناحية التنفيذ، لكن بالتأكيد كان خلفه من كان. هو يقول التنفيذ هو تنفيذ من 72 شخص أراد أن يقيم، وأيضا بالتعاون مع أشخاص يجري تجنيدهم من الجيش، طيارين، وتحدث عن قصف، وتحدث عن
0: هي خطة عسكرية كاملة.
1: بالضبط. يعني فلهذا السبب باعتقادي انه يعني وهو يعمل على مدى 3 سنوات منذ ايام منذ فبراير 2023.
0: نعم.
1: يعني هذه مدة طويلة جدا تحدث فيها مع العشرات الذين جرى التحقيق معهم أطلق سراحهم فورا ولم توجه لهم أي تهمة.
0: نعم. دكتور جمال، تحدثنا عن المسار القضائي، أيضا عن المسار السياسي، وهي رسالة إلى سفراء الدول الأجنبية وكذلك رؤساء الجامعات. ماذا عن المسار الشعبي؟
1: عن المسار الشعبي اتخذنا قرار بتوكيل الهيئة القطرية للطوارئ بإعداد يعني مذكرة أو لنقل تقرير حول كيفية التعامل الميداني مع أحداث من هذا النوع. نأمل أن يعني يكون هذا حاضرا. باختصار نحن نقول أنه يعني ما كماذا يفعل الناس إذا تعرضوا لهجوم من هذا النوع؟ ماذا عليهم أن يفعل؟
0: ما الذي يمكن فعله أصلا أمام هجوم مسلح دكتور جمال؟
1: صحيح. يعني هناك أمور يمكن فعلها وهناك سلوك معين، أنا لا أريد أن أستبق الأمور، لكن هيئة الطوارئ ستعد هذا، وسنقول للناس يعني نوصل للناس التوصيات، ولا على الأقل للسلطات المحلية، في كل سلطة محلية عربية توجد غرفة طوارئ. نحن نريد أن نوحد الجهود، وباعتقادي أنه هذا إجراء وقائي مهم جدا. أيضا على المسار الشعبي، نحن يعني بصدد أنت تعلمين الآن انتخابات والكل مشغول بالانتخابات، لكن هذه القضية قد تصبح أكثر يعني صعوبة بعد الانتخابات.
0: نعم. ماذا عن تفعيل دور اللجان الشعبية؟
1: دعني أقول أنه ابنة هذا المجرم حسب التحقيق قالت له أنها ستتعاون معه إذا فاز اليسار بالانتخابات، بمعنى أنه هي يريدون تكثيف العمل بعد الانتخابات.
0: نعم.
1: هذا أمر ملفت. بالنسبة للجان الشعبية اتخذنا قرارا بحث يعني العمل على تفعيل اللجان الشعبية حيث هي قائمة، وأيضا إقامة لجان شعبية في كل بلد وبلد. هذا أمر ضروري جدا حتى يكون في كل مجتمعنا قوة منظمة تواجه مخاطر من هذا النوع من مخاطر من نوع آخر. هذه اللجان الشعبية يعني نريد أن يكون عملها بالاشتراك مع غرف الطوارئ في السلطات المحلية لمواجهة أي طوارئ.
0: دكتور جمال، ماذا عن تنظيم ربما مظاهرة قطرية كبيرة، يعني أقصد بهدف لفت أنظار العالم إلى هذه القضية المهمة، لأنه فكرة الترانسفيرية ليست فكرة جديدة بالمناسبة، يعني ما يطرحه هذا الشخص ليس جديدا على مستوى الخطاب الإسرائيلي.
1: لا، هذا طبعا وارد، كان هناك اقتراح من هذا النوع يعني
0: والفكرة المتابعة. هي وأنا أقصد دكتور جمال اسمح لي بأن يكون هناك يعني خطة إعلامية مدروسة، شعارات موحدة بهدف لفت نظر العالم لما قد يحدث أصلا مستقبلا، لأنه هذا قد يكون مؤشر دكتور جمال.
1: صحيح. نحن الآن يعني طبعا ستكون هناك خطة نضالية ضد العنصرية بشكل عام، وليس فقط ضد هذا الإرهابي. لأنه نحن نواجه التحريض العنصري، واليوم خرج لنا هذا المحاضر الإرهابي، غدا سيخرج آخر. يعني هذا الموضوع طالما هناك تحريض سينبت هناك أمثال هذا المجرم، ولهذا السبب نحن يعني بصدد إعداد خطة لمواجهة العنصرية والتحريض العنصري علينا. ويعني ربما المظاهرات قد نؤجلها إلى ما بعد الانتخابات، لأن أجواء الانتخابية لا أحد يلتفت إلى المظاهرات هذه الأيام.
0: نعم. أود أن أشكرك في هذه المرحلة دكتور جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة. إلى اللقاء. إذن بعد انتهاء جلسة المتابعة في طوبة الزنجارية، يقول دكتور جمال بأن هناك عدة قرارات عينية اتخذت، منها المسار القضائي، رسالة للمستشارة القضائية بهدف فتح تحقيق ضد مصدر التحريض الرئيسي حسب قوله الذي ألهم هذا المحاضر وهي قناة 14، أيضا مسار السياسي، رسالة إلى سفراء الدول الأجنبية وكذلك رؤساء الجامعات، وعلى المستوى الشعبي تم توكيل الهيئة العربية للطوارئ لتحضير ورقة لكيفية التصرف عند هكذا هجوم، إضافة إلى إجراءات وقائية وتفعيل اللجان الشعبية. في ذات الملف.

تحدث الزميل جاكي خوري مع دفير كاريف وهو قيادي سابق في جهاز الأمن العام الشباك، لأنه هذا أمر مستغرب وغريب، يعني ماذا الحادثة على خلفية قومية كان ينبغي أن تكون ضمن نطاق اختصاص جهاز الشباك وليس الشرطة. نود أن نستمع إلى ما قاله.

0: يكون هناك ردة فعل قوية على ما حصل من تحرش فاضح لإنسان محترم جدا الأب قسطنطين. فكان الاتفاق على مظاهرة قطرية، هناك لجنة مصغرة الآن ستعمل بالتشاور مع رئيس لجنة المتابعة ومن أجل الحصول على جميع التراخيص اللازمة لهذه المظاهرة.
1: اخترتم مكان لهذه المظاهرة؟
0: هو راح يكون في يافا طبعا، ستنطلق من قلب الكنيسة الأرثوذكسية في يافا.
1: وحددتم زمانها؟
0: أعتقد أنه الجميع متفق على 16/10، يعني كمان أسبوع ونص
1: عمليا قبل الانتخابات.
0: طبعاً قبل الانتخابات.
1: هذا
2: إذن ستكون هناك مظاهرة كبيرة في يافا ضد تصاعد العنف والاعتداءات العنصرية على السكان العرب وكذلك على رجال الدين المسيحيين آخرها القس قسطنطين. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير أول، ومن ثم نتابع في ملفات الحصاد الإخباري.
3: شهر 10/10 بس بدباح بيج ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: سيل غير شيكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
6: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692 رخفة سومت مجد كروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
6: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الوسطى عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
3: بشهر 10/10 بس بدباح بيج ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
8: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
9: الشمس دائماً

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في مواصلة لملفات برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس. الآن ننتقل إلى ملف آخر يفتح أسئلة في قضية الأرض والسكن. المجلس القطري يصادق المجلس القطري للتخطيط والبناء يصادق اليوم على إقامة بلدة درزية جديدة في منطقة كابول شرق شارع 70 غرب البلدة بمبادرة من وزارة البناء والإسكان. حول هذا الملف تحدث إلينا المحامي سامر علي، دعونا نستمع إلى ما قاله.

0: أولا علينا أن نعرف أن التئام هذه اللجنة جاء بموجب قرار لمحكمة العدل العليا بعدما قدم التماس بهذا الصدد، وحسب قرار المحكمة العليا حتى نهاية شهر نوفمبر هذا على الدولة أن تقرر إقامة القرية الدرزية نتيجة الادعاءات اللي كانت في الالتماس وبعدها عالقة حتى اليوم. طبعا التئام اللجنة اليوم، اللجنة القطرية بعدما التأمت اللجنة الفرعية قبل 3 أشهر وأعلنت عن إقامة القرية، اليوم هي المصادقة الأخيرة التي تتعلق بالتخطيط والبناء ورصد الميزانيات التي يتوجب على رصدها لإقامة هذه القرية. واليوم نحن نستطيع أن نقول أن إقامة القرية الدرزية هي واقعة وحدث يأتي ببشرى إلى جميع أبناء الطائفة الدرزية الذين أنهكوا من قانون كامينتس ومن الغرامات المالية وأوامر الهدم. هذه القرية ستقام بين شفا عمر وكابول على 600 دولم من أرض تابعة للدولة، ومن المقرر أن يقام غاد 1000 وحدة سكن مع إمكانية أن تتوسع هذه القرية.
1: نعم، وأنا أذكر يعني في حينه كانت قضية إقامة مثلا تجمع كهذا في منطقة حطين، وفي تلك المرحلة احتج عدد كبير من المهجرين كما تعلم أستاذ سامر، وأصبح الموضوع يعني فيه لغط سياسي كبير وتم إرجاء هذا المشروع. ما الذي يضمن أولا هذه المرة نتحدث عن أراضي أعتقد هي أيضا قرى مهجرة، يعني المنطقة تقول الدولة هي أراضي دولة، ولكن أنت تعلم يعني هناك قرى عديدة على إذا الدامون أعتقد ومعار وغيره، يعني كيف يمكن التخطي أو حساسية هذا الموقف ما واضح لكم؟
0: أولا كان الاقتراح في سنة 2016 أن تكون القرية في حطين، وكانت معارضة من الأواسط الدرزية ومن القيادات الدرزية حتى لا يكون توتر مع إخواننا العرب، لأن منطقة حطين هي قرية مهجرة. فلذلك تأجل هذا الموضوع وبدأت الترتيبات من جديد في لجان التخطيط الفرعية والقطرية وإلى آخره، فمشان هيك قدم الالتماس مشان نعجل هذا الموضوع. أما بالنسبة أن الموقع اليوم، الموقع الذي اتخذ ليس فيه أي صلة ولا أي بأي شكل كان لأي قرية مهجرة، إنما أراضي مسجلة على ما يسمى من هالميكركعي إسرائيل، ولا في أي ذكر لأي قرية مهجرة أو أراضي كانت قد صودرت من أي عرب كان. فلذلك حرصنا كمان في محكمة العدل العليا وكمان القيادات الدرزية أن هذه القرية تقام على أراضي دولة على أراضي دولة، وتمنح فيها الأراضي لأبناء الطائفة الدرزية في إقامة هذه القرية.
2: إذن المحامي سامر علي متحدثا للزميل جاكي خوري حول مصادقة المجلس القطري للتخطيط والبناء على إقامة بلدة درزية جديدة شرق شارع 70 أو غرب بلدة كابول بمبادرة من وزارة البناء والإسكان. المحامي يؤكد أن القرية ستبنى على أراضي معرفة كأراضي دولة. الآن ننتقل إلى ملف آخر وتصريحات نتنياهو. يقول نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة اليوم بأن حركة حماس ستحاول بما تبقى لديها من قدرات تنفيذ هجمات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مدعيا أنها ستسعى إلى التأثير على نتائج الانتخابات. يقول أن إسرائيل يعني تستعد لهذا السيناريو. أيضا وزير الأمن إسرائيل كاتس في ذات الجلسة يقول بأن الجيش يستعد لاحتمال شن مجموعات جهادية، هكذا يصفها، هجوم على المستوطنين والجنود في الضفة الغربية. للوقوف عند هذه التصريحات ينضم إلي الزميل الصحفي أدهم حبيب الله. مساء الخير أدهم.
3: مساء الخير لك زارة ولكافة المستمعين.
2: يعني باعتقادي من هون للانتخابات نتنياهو رح يطلع كل يوم عنده تحذير جديد من هجوم مختلف من جهة مختلفة.
3: نعم، أكتوبر بالنسبة لإسرائيل هو يعني شهر غير اعتيادي من عام 73 وأيضا ما حصل عام 2023، وفي كل عام عمليا تتواصل التحذيرات الإسرائيلية المتعلقة بإمكانية أن تكون هناك هجمات إما من لبنان أو من سوريا، واليوم اتسع نطاق هذا التحذير من خلال

0: في أعلى مستوى من التأهب كما جاء اليوم في مكتب أو بيان مكتب رئيس الحكومة. أكثر من ذلك التحديات الأمنية التي يمكن أن نتحدث عنها في هذا السياق بعد طائرة فلاي دبي، بصرف النظر عن محاولة أو لربما كيفية التعاون مع هذه القضية، ولكن ظهر بالأساس نحن نتحدث هنا عن قضية بدأت تأخذ بعد أمني داخلي وسياسي داخلي في قضية أمن الطيران، ولذلك هناك خشية فعلية من أن يكون هناك أحداث مشابهة من محاولة اختطاف طائرة أو الاعتداء على إسرائيليين، وعليه يعني في هذه المرحلة حذر رئيس الحكومة أيضا بنيامين نتنياهو حماس من أن أي محاولة لإطلاق صواريخ أو استهداف إسرائيليين فإن الرد سيكون أكبر بكثير. وهنا السؤال المطروح، هل حماس فعلا لربما قد تغامر هذه المرة كما يدعي البعض وتقوم بإطلاق الصواريخ عشية الانتخابات، وهذا ربما قد يعطل المشهد أو يحاول نتنياهو استغلاله في هذه المرحلة؟
1: نعم، أيضا بالمقابل يعني لتصريحات نتنياهو حول حماس تحديدا، يعني وكأنه يقوم بتكامل أدوار، يأتي كاتس ويقول ويحذر من هذه الهجمات ويقول، هذه ليست المرة الأولى بالمناسبة أدهم التي يقول بأن السلطة الفلسطينية أو عناصر من داخل السلطة وحركة فتح قد ينقلبون على إسرائيل.
0: نعم، بداية فاتورة الانتخابات هذه ستدفعها الحكومة من غزة ومن 7 أكتوبر، لذلك المحاولات هي التركيز على هذا التاريخ من محاولة هذه المرة استغلال إسرائيل لوضعها وأيضا قوتها على غزة بعد كل الدمار الهائل والشامل وما رأيناه من تقارير وضرب لقدرات حركة حماس، أن تسلط الضوء مرة أخرى على القطاع على أن هي من تتحكم في هذه المرة بالطريقة وبالأسلوب. لذلك نرى بأن كاس يسلط من خلال تصريحاته إلى جانب نتنياهو على غزة كملف أمني أساسي سياسي أيضا ومحاولة لاستمرار الضربات والتصعيد، وهذا يعطل عمليا الاتفاق. حرب غزة هي مفتاح الانتخابات الإسرائيلية، حرب غزة وفشل أحداث 7 أكتوبر التركيز عليها في هذه المرحلة، لذلك تحاول إسرائيل من خلال يعني أو تصريحات الحكومة الإسرائيلية كاتس ونتنياهو هي تسليط الضوء مرة أخرى، ولكن هذه المرة بزي آخر وكأن هذه الحكومة هي الوحيدة القادرة على تحقيق الإنجازات الأمنية ومحاولة التغاضي عن فشل 7 أكتوبر. نعم. من خلال استمرار الضربات والعمليات العسكرية، وأكثر من ذلك هذه المرة نحن نتحدث أيضا عن فاتورة الضفة الغربية والثمن الباهظ التي أو الذي يدفعها الفلسطين نتيجة هذه الانتخابات من خلال السياسات التي اليوم استمعنا إليها حتى من قبل بتسليل سموتريتش، قضية فرض السيادة، تهجير الفلسطينيين بشكل طوعي من غزة وأيضا من الضفة الغربية.
1: إذن هذه صورة الحال، وكما قلت يعني أدهم سيكون شهر التحذيرات بامتياز أصلا تاريخيا وطبعا مع اقتراب الانتخابات. الزميل أدهم حبيب الله، شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء. الآن من تصريحات نتنياهو ورئيس ووزير الأمن إسرائيل كاتس، نذهب إلى القدس. 10 شقق تهدم خلال ساعات الفجر وساعات الصباح، والعائلات تخرج من المنازل إلى المجهول. نحن نتحدث عن منزل يضم 10 شقق في حي الطور بمدينة القدس. بحسب صاحبة المنزل التي قالت إن العائلات أخرجت بصورة مفاجئة، لم تتمكن حتى من إخراج معظم حاجياتها الأساسية. دعونا نستمع إلى ما قالته صاحبة المنزل، طبعا تحفظ على الاسم يعني، وهذا قرار السيدة.
2: بيت انهدم، احنا عمارة من 15 سنة بنسعى في هاي البلد لناخد رخصة لبيتنا. 15 سنة وإحنا بنقدم للترخيص وبنقدم وبنقالب مخالفات وضرائب ونقالب.
3: إحنا عمارة
2: من 15 سنة قبل 4 سنين، يعني الموضوع كان نسعى في هاي البلد لناخد رخصة لبيتنا. 15 سنة وإحنا بنقدم للترخيص وبنقدم وبنقالب مخالفات وضرائب ومقالبة لحد قبل 4 سنين، يعني الموضوع كان كتير سيء، بس الحمد لله فضل ربنا والإعلام والصحافة ودعم الناس والمواطنين المقتصين قدرنا نوقف هذا القرار. بس اليوم وصلنا لمرحلة يعني على 3:30 كسروا الباب علينا وطلعونا بأواعينا وهدموا البيت على العفش. البيت فيه 10 سكان.

0: من أكثر من 75 نفر، يعني كل بيت أقل إشي فيه 5 ل 7 10، في ناس مريضة. أنا شخصيا عندي أطفال، كلهم أطفال. الطريقة اللي دخلوا علينا فيها أقسم بالله مرعبة، يعني بقول يا رب يكون حلم، ولا بحياتي توقعت أعيش هاي اللحظات هالقد صعبة، ويهدوا بيتنا قدام عينينا، ولا إشي طلعنا، ولا ذكريات، ولا إشي ولا إشي.
1: ما أعطوك أي مهلة؟
0: ما في كان مهلة. إحنا مفروض القانون 21 يوم، 21 يوم إحنا أصلا أغراضنا جاهزة، يعني بلشنا من مبارح إنه أساس نطلع براحتنا. ما بقول لك قديه صعب تلاقي بيت أجار في القدس.
1: إمتى صدر قرار الهدم النهائي؟
0: ما قرر قرار هدم، ما صدر قرار هدم،
1: لأنه حكيت إنه أعطوك 21 يوم
0: مهلة. مفروض يعطونا، إحنا معنا مهلة استئناف لشهر 4. شهر 4 إحنا مفروض نكون جاهزين لهذا الفيلم اللي صار اليوم،
1: لشهر 4 السنة الجاي
0: بالضبط.
1: فجأة شفت الشرطة،
0: المحامي حكى إنه الوضع مش تمام، بس إحنا طلبنا، في طالما إحنا مقدمين قرار إنه إحنا بدنا مهلة، ممنوع يصير أي إشي، ممنوع.
1: كيف تحولت المسألة من شهر 4 لفجأة؟
0: فجأة هيك في قرار استئناف قدمناه إحنا، وفي قرارين كانوا قبلوا الأول ورفضوا الثاني، وبناء على رفض الثاني رجعوا رفضوا الاثنين. شوف عمارتنا صعبة، إحنا يعني إحنا مش بسهولة لليوم، عمارتنا من 15 يوم قاعدة،
1: من 15 سنة
0: عفوا، مش بسهولة 15 سنة العمارة قاعدة. فأول ما القرارات هاي الاستئنافات التغت أجوا.
2: إذن صاحبة المنزل، صاحبة البيت في مدينة القدس، متحدثة مع الزميل مصطفى شلاطة، تقول أنه يعني 3 الفجر 3 الصبح تم تكسير الأبواب وإيقاظ الساكنين فيه. نحن نتحدث عن 10 شقق، مبنى كامل تم إخراج العائلات حتى دون أن يعني تعطى لهم الفرصة بإخراج حتى يعني أهم الوثائق والأغراض المهمة. حول ذات الموضوع أيضا تحدث إلينا الصحفي منير الغول.
3: حدث هو ليس
1: اطلع دوري،
0: ما في وقت، احنا ما بنعرف ابري بس تفهمنا انه قلت شفت اجريكم، قلت له اطفال، يعني قلت له انت تطلع، احنا يعني بلشنا نجهز حلة بس ناخد اواعينا، بناتي حملوا شنات المدرسة، اشي بسيط جدا، ما طلعنا في اشي يعني فيش، لانه بدك تنزل ممنوع ترجع.
3: التي قام بها وزير الامن القومي الاسرائيلي إيتمار بن جبير من خلال وصوله إلى موقع الهدم إلى تحريض رسمي وبغطاء من المستوى السياسي الأعلى في إسرائيل.
2: إذن أيضا الصحفي منير الغول يؤكد بأنه الوزير أشرف على الهدم وتواجد في المنطقة. الآن ننتقل إلى ملف آخر. وزير القضاء ياريف لافين يعني يقول أو يعلن عن توقيع أمر لخفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين الذي أجري في حزيران يونيو الماضي من 60 إلى 55 علامة. نحن نتحدث فقط عن فارق 5 علامات. للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلي بروفيسور محمد وتد، وهو رئيس الكلية الأكاديمية رمات جان. مساء الخير بروفيسور محمد.
4: مساء النور لكم جميع المستمعين.
2: أود أن أتحدث بداية عن التوقيت، إلى أي مدى يمكن القول بأنه ما يحاول إجراءه الوزير هو يعني في إطار الدعاية الانتخابية؟
4: هذا سؤال وجيه، اللي المفروض رئيس لجنة الانتخابات المركزية إذا ما قدم له طلب أنه يبت في هذا الموضوع، بالذات أنه كان في قرار بموضوع آخر يخص رئيس الحكومة قبل بضعة أيام،
2: صحيح،
4: بكل ما يخص استعماله للجيش كدعاية انتخابية وإلى آخره. ولكن على أي حال، مشان أكون منصف، أنا رغم الانتقاد اللي راح أقوله هلأ، أنا كنت في الماضي عضو في لجنة الممتحنة، وكنا بعد كل امتحان يعني نستلم الكثير من التوجهات من

0: أعضاء من سياسيين، أعضاء برلمان، كان بالحري وزير القضاء أو وزيرة القضاء آنذاك، من منطق أنه كل ما توجهوا لهم الممتحنين يعني فيها نوع من الشعبوية، أنه هلأ أنا اللي استطعت، أنا اللي قدرت أني أنزل العلامة وأني أنجح بعض الطلاب. الأمور هذه يجب أن تأخذ بحذر بشكل عام، ولكن بشكل خاص عشية الانتخابات. إحنا موجودين قرابة يعني أسبوع ونصف أسبوعين من الانتخابات، وأعتقد يعني هالقرار هذا قرار إداري، فلذلك يجب أن يكون موجود تحت المجهر والفحص للجهات المعنية في الموضوع، سواء لجنة الانتخابات المركزية أو محكمة العدل العليا.
1: نعم.
0: المفروض تفحص كيف قرر هالقرار هذا، لأنه في بهالقرار هذا التفاف على القانون. القانون بعطي اللجنة الممتحنة الصلاحية أنها تعطي ما يسمى بالفاكتور، تزيد علامات، فقط في حالة إذا هي لاقت أنه في هناك خلل في الامتحان نفسه،
1: يعني بعد تقديم استئناف أم أنه
0: حتى بعد استئناف أو خلال، يعني مش فقط بشكل عيني الامتحان فلان أو علان، إنما وجد في خطأ في الامتحان، وجد في
1: إذن بروفيسور
0: خلل في ترتيبة الامتحان، في توزيع الامتحان، ولكن بيجي وزير القضاء هنا وبيستعمل صلاحيته أنه يكتب تكنا هي أقل من القانون، ولكن هي تطبيق للقانون.
1: وهذا السؤال
0: يغير العلامة من 60 ل 55، وهي ليست فقط خمس علامات، هذا خمس علامات كثيرة مش شوية يعني.
1: نعم، وهذا سؤالي، يعني خفض العلامة لا يقتصر فقط على صلاحيات الوزير كما تقول.
0: هلأ هو قرر من حاله.
1: نعم.
0: حسب ما فهمت أنا من اللي يعني من الإعلام عن قراره، بغض النظر عن لجنة الممتحنة.
1: نعم.
0: ما قرر إذا في خلل ولا ما في خلل، وإلا كانت هي اللي أعطت الخمس علامات أو الأربع علامات أو الثلاث علامات، ولكن عشية انتخابات في قرار شعبوي اللي المفروض يصب في صالحه وفي صالح حزبه إلى آخره للأسف.
1: نعم.
0: بيتخذ قرار من هالنوع اللي فيه له أبعاد كبيرة على المجتمع. يعني إحنا أنا ما بدي أظلم الممتحنين والممتحنات، أكيد درسوا وتعبوا إلى آخره، ونتمنى لهم كلهم النجاح والتوفيق، ولكن السؤال هل كل واحد من هاللي بده ياخذه يمرق هالامتحان النقابي بهذه الطريقه هو اهل ليكون محامي او محاميه؟
1: وهذا السؤال بالفعل، يعني هي قد تساهم هذه الخطوه في زياده عدد الناجحين، لكن من جهه اخرى ستؤثر على جوده المهنه، اليس كذلك؟
0: للأسف نعم، لأنه كمان مرة المسألة مش مسألة علامات. هلأ اللي بقول العلامة هاي ما بتقرر، ماشي بتعتم بطل الامتحان شيء اللي احنا ما بلزم، ولكن ما دام الامتحان موجود. على فكرة علامة النجاح اليوم 60، في الماضي كانت 65، يعني هي زي كرة وبتتدحرج هيك شوي شوي، نزلنا من 65 ل60، وحتى بال60 في العام 2024 أعتقد إذا ما خابت ذاكرتي، نفس وزير القضاء عمل نفس العملية وقت قرر العلامة 56، ما بعرف 56 مش 55، وهلا 55. بفكر يعني في المستقبل اذا بقي هو وزير القضاء ممكن كمان ينزلها الى 50 في حالات معينه.
1: نعم.
0: وهذا بيثير غضب يعني كبير لواحد اللي جوده المهنه مهمه جدا له.
1: قد يقول قائل بروفيسور محمد بانه يعني مساله جوده المحامين قد لا تكون بالضروره مرتبطه باجتياز امتحان نقابي. يمكن القول بأنه هذا يعني تنافس في سوق حر، وأيضا الجودة يعني تأتي مع الخبرة، مع خبرات السنين، مع تراكم الخبرات. يعني ما ردك على هذه الادعاءات؟
0: هلا شوفي، أنا دائما بحكيها، أنا في السن صغير، ولكن في المهنة هذه موجود يعني فترة طويلة جدا في عالم تدريس المحاماة وعميد كلية حقوق.
1: نعم.
0: إذا ما كان هذا الإدعاء صحيح، وأنا بسمعه دائما من كل طالب اللي بيجي بيتعلم محاماة وحتى ما عندوش أحيانا العلامات اللي بتأهله يتعلم، بقول لك مش مهم العلامات. طب لما بفوت يتعلم بشوف إنه الموضوع صعب وبده دراسة وبده كذا وبده كذا. إذا كل العلامات مش مهمة والخبرة هي المهمة، هلا تعطى نطلع الطلاب على السوق العمل، يبلشوا من غير ما يدرسوا محاماة، يدرسوا في البيت بتشات جي بي تي ولا بجيميناي وإلى آخره، ويبلشوا ونشوف كل واحد شو المهارات. في ناس ذكيين اللي ممكن يكتسب مهارات، ولكن هذا طبعا أنا أقولها بطريقة شوي فيها نوع من السخرية.
1: نعم، تحكمية.
0: المسألة الجدية هذا عالم المحاماة، ومش كل إنسان بيعرف يحكي كلمتين أو بيعرف يقرأ كلمتين أو بيعرف يفوت على جوجل أو على الذكاء الاصطناعي ما نتصار محامي. هذه مهنة تحترم ويجب نعطيها قيمتها كما كانت في الماضي. يعني حبذا لو نأخذ الموضوع بجدية وليس باستهتار كما هو الحال عليه، إنه بيجي هيك بضرب عرض الحائط وزير القضاء وبيقرر العلامة 5.5. طب على إيش استندت؟ ليش مش 6.5؟

0: ليش مش 57؟ ليش مش 58؟ ليش مش 50؟ شو فحصت انت اللي تقرر؟ هلا بيجي بقول لك عدد الناس نسبة الناجحين قليلة جدا، صحيح، ولكن نسبة المتقدمين للامتحان كثير جدا، والكثير منهم ممكن يكونوا ناس اللي هم مش كفؤ ليمرقوا امتحان. يعني هي عملية نسبية، ففي مفارقة هنا في الموضوع هذا، ويجب ان يكون دراسة موضوعية لقرار من هالنوع، مش انت بتقرر من حالك بدك تعطي 5 علامات هيك. يعني الواحد بيفكر في كل قرار من هالنوع. وزير القضاء رغم انه هو رجل سياسي وهذا حقه طبعا يعتبر اعتبارات سياسية، ولكن هو يجب أن يكون مهني لأنه هذا قرار إداري بامتياز، ولذلك أعتقد أنه يجب أن يكون خاضع أيضا للرقابة القضائية لهالقرار هذا بناء على شو قرروا.
1: يعني هل سيتم هذا السؤال التالي، هل سيتم الاعتراض على هذا القرار من قبل مهنيين على الأقل مثلا لجنة الممتحنين؟
0: لا أعتقد لجنة الممتحنين نفسها راح تروح.
1: لماذا؟
0: التباس لا أعتقد، يعني لا أعلم، ما حكيت معهم، ما تشورت معهم، ولكن ما لا أذكر إنه يعني سابقة ممكن غلطان أنا اللي قدم التماس ضده، وما شايف الطلاب اللي يعني نجحوا بسبب الخمس علامات ومبروك لهم، يعني بالعكس أنا مش ضدهم، ممكن قسم منهم فعلا يعني ما زبطت معهم وهلأ زبطت معهم، وهذا وارد بالحسبة، ولكن بشكل عام يجب أن يكون في مسؤولية. وأعتقد دور الأحزاب السياسية، ولكن طبعا في تخوف من ردود فعل الجماهير في صندوق الاقتراع، لكن المفروض يتوجهوا لرئيس لجنة الانتخابات المركزية في هذا الموضوع، توجهوا لمحكمة العدالية. ما بيصيرش الموضوع هيك، اليوم في موضوع المحاماة، بكرة في الحسابات، وبعده بالطب، وبعد على الدنيا.
1: نعم، لكن ترتيب الأوراق وبسؤال وبإجابة قصيرة من فضلك، حتى الآن لجنة الممتحنين لم تقل بأن هناك خلل ما في الامتحان الأخير الذي كان في يونيو الأخير.
0: وإلا كانت أبدا، وإلا كانت لجنة الانتخابات لجنة الممتحنة نفسها كانت قررت على عدد النقاط اللي بدها تضيفها بما يسمى فاكتور، هي اللي تضيفها مشان تصلح هذا الخلل. وعلى فكرة كل موضوع الخلل الفاكتور احنا بنعرفه أيضا من أروقة الحرم الجامعي، هو مش مسألة علامات بتعطي 5 و10 و7 علامات، إنما في دالات رياضية في عمليات حسابية، يعني في عدة طرق اللي تحسب، وبناء على ذلك بيكون الزيادة هي بشكل نسبي وليس بشكل رقمي.
1: مثير للاهتمام، ونحن سنتابع في هذا الملف. بروفيسور محمد وتد، رئيس الكلية الأكاديمية رمادجان، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة. إلى اللقاء.

0: إذن كان هذا الحديث فيما يتعلق بقرار وزير القضاء ياريف لافين بتوقيع أمر يخفض علامة النجاح، انتبهوا فقط، في امتحان نقابة المحامين الذي كان في حزيران يونيو الماضي من 60 علامة إلى 55 علامة، يعني فقط بفارق 5 علامات. يقول أو يقرأ الكثير من المختصين هذه الخطوة في إطار الانتخابات أو في إطار الدعاية للانتخابات المقبلة. الآن ننتقل إلى الزاوية الرياضية، الزميل نبيل سلامي. مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا زهرة، تحياتي.
0: إذن شو عندنا بدور الأمم الأوروبية وشوي خلينا نحكي عن اعتزال ميسي؟
1: أكيد نبدأ بدور الأمم الأوروبية اليوم، يعني تختتم مجموعة مباريات، 4 مباريات كل من، يعني هذه الفترة كانت طويلة للمنتخبات، عادة بيلعبوا مبارتين ولكن هذه المرة كان 4 مباريات دولية. اليوم آخر المباريات، التدريج الأول اليوم جولة رابعة، كرواتيا مع إسبانيا. كرواتيا تلقت هزيمة نكراء قبل 3 أيام في ملعبها أمام إنجلترا 7-0، انتبه. واليوم بدها تستضيف في مباراة بيتية أخرى المنتخب إسبانيا بطل العالم، مباراة غريبة الأطوار راح تكون، فريق خسر 7 وفريق لم يخسر أي نقطة. إنجلترا ستقابل تشيكيا، إنجلترا بعد السباعية ضد كرواتيا تلتقي تشيكيا اليوم في مباراة مهمة أيضا. اسكتلندا ستلعب مع سلوفينيا وسويسرا أمام مقدونيا الشمالية، هاي أهم المباريات اللي راح نشوفها هذا المساء. ولكن الأهم ربما الأنظار تتجه إلى ملعب المونومنتال في بونس آيرس، 85,000 تذكرة بيعت خلال 4 ساعات. تبين خلال 4 ساعات اليوم مفروض طبعا اليوم مباراة الاختتام، يعني ينهي المسيرة.

0: بعد 208 مباريات دوليه سجل فيه 125 هدف دولي في المنتخب. هذا ميسي ايقونه، يعني حصل حظ منتخب بنين دوله صغيره مغموره في غرب افريقيا ان هي تكون اليوم في مباراه وديه يعني تودع ميسي. اكيد كل لاعبي بنين اكيد اليوم بالنسبه لي هذا حلم حياه ان هن من كانوا في وداع هذا النجم العالمي الاسطوره في هذه المباراه التي راح تكون اليوم في ساعات الصباح عندنا الفجر انا اعتقد الساعه الثانيه. المعني بيقدر يسهر ويحضر هذه المباراه، ولكن يعني اليوم يعتزل ميسي دوليا، هو سيبقى يلعب مع فريق انتر ميامي ويتفرغ لشؤون فريقه الامريكي، ولكن ميسي اليوم يعتزل. السؤال كثير طرح، يعني لماذا بالذات مباراة يعني النهائي راح تكون المسيرة بالذات مع بنين؟ يبدو انه مسألة بيزنس، يبدو انه فيه فلوس. يعني المنتخب الارجنتيني يبدو انه تلقى مبلغ كبير من المال من حكومة بنين من اجل ان يقبل المنتخب الارجنتيني على انه تكون مباراة الوداع
1: هذه في اطار التكهنات نبيلة، من هناك يعني الدليل؟
0: هذا هيك قالوا، هيك كتبت الصحافة في الارجنتين وفي اوروبا اصلا، انه ما شو ما يعني شو عدم بدأ انه ليش منتخب بنين خلوها لمباراة هيك مع منتخب راقي اكثر مثلا فرنسا وانجلترا، ولكن بنين هي من حظيت بهالورقة اللوتو هاي، واكيد دافعين مبلغ كبير انا اعتقد للمنتخب للاتحاد الارجنتيني. كل رصيد هاي المباراة بدخل لاتحاد كرة القدم الارجنتيني، علما انه رئيس اتحاد كرة القدم في الارجنتين مشتبه بتجاوزات مالية كثير جدا وعليه كمان تحقيقات وما الى ذلك.
1: نعم.
0: معروف، ولكن يعني اليوم اعتزال، يوم تاريخي اليوم السادس من اكتوبر هو يوم اعتزال ميسي دوليا. طبعا تكريمه من قبل الاتحاد كرة القدم الارجنتيني سياتي لاحقا، يعملون مباراه اعتزال مع العالم، هذا سياتي لاحقا. اليوم هو بيسلم المفاتيح وبيخلص دوليا،
1: والخصوم قبل الاعداء. نبيل يقولون شكرا ميسي على سنوات من المتعه الكرويه، هذه حقيقه بالفعل.
0: طلعي شكرا لميسي بالفعل، شكرا لميسي، ونضل نشكره من هون لبوينس ايرس عاصمه الارجنتين ما خلصش فعلا.
1: نعم.
0: يعني احنا جيل اللي حسن حظه انه عاش فتره ميسي، اللي يجوا اطفالنا الصغار هذول الصغار اللي بيخلقوا اليوم بعد 10 و 15 سنة تقول لي عن ميسي مش راحين يعرفوا إلا عن طريق الفيديو. حسن حظنا وإحنا محظوظين عمليا، وإنت كمان.
1: نعم أتفق. أن زميل نبيل سلامي شكرا جزيلا لك.
0: سلامات.
1: إلى اللقاء.
2: ممكن تكلفك غالي.
1: إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الحصاد الإخباري. أود أن أشكر الزميلة ياسمين عابد، كانت معي في الإعداد والإنتاج الزميل عادي ياسين، رافقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. شكرا جزيلا لكم، نلتقي مجددا في الموجز الإخباري عند رأس الساعة. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: سائل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوذة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. إذا كنت طالب محتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
3: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط، وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا. بلانكس PLNX.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هني أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. لقي شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما مصرعه إثر اصطدام مركبة بدراجته النارية على شارع 716 عند مدخل بلدة النعورة قرب العفولي، وأعلن طواقم الإسعاف وفاته في المكان. ووفق المعلومات المتوفرة فإن الشاب يعمل بالإرساليات وهو من سكان قرية دبوري. أنهت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعا طارئا في مجلس محلي طوبة الزنجرية، ويأتي الاجتماع في أعقاب اعتقال المحاضر في جامعة بار إيلان وتقديم لائحة اتهام بحقه على خلفية شبهات بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف مئات المواطنين العرب من بينهم سكان طوبة الزنجرية بهدف بث الرعب ودفعهم إلى الهجرة. بدوره قال دكتور جمال زحلقة رئيس لجنة المتابعة العليا في حديثه لإذاعة الشمس أنه تم اتخاذ حزمة قرارات عينية على المستوى القضائي والسياسي والشعبي، منها إبراق رسالة للمستشارة القضائية للحكومة للمطالبة بفتح ملف بشبهة التحريض ضد العرب ضد القناة 14 الإسرائيلية. أما في المسار السياسي فأكد زحالقة إرسال رسالة إلى سفراء الدول الأجنبية ورؤساء الجامعات. وعلى المسار الشعبي أكد زحلقة أنه تم توكيل الهيئة العربية للطوارئ لاتخاذ قرارات لكيفية التصرف عند هكذا هجوم أو إجراءات وقائية. أصيب شرطي بجراح طفيفة بعد أن صدمته دراجة نارية خلال نشاط للشرطة في حي بردس سنير بمدينة اللد، وبحسب الشرطة حاول الشرطي توقيف سائق الدراجة للفحص إلا أنه حاول الفرار وصدم الشرطي، وتجري القوات عملية بحث عن المشتبه به فيما لا تزال الملابسات قيد التحقيق. دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الإسرائيليين في الخارج إلى توخي الحذر قبيل ذكرى 7 أكتوبر، محذرا من احتمال تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود، وأوصى بتجنب السفر إلى الدول ذات التحذير الأعلى من بينها الأردن وقطر ومصر، والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات وتجنب نشر تفاصيل التحركات عبر شبكات التواصل.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية بنحو 5 درجات مئوية مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. في ساعة الليل تميل الأجواء إلى البرودة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية في القدس والجنوبية.

جليل الأعلى 15، طبرية والناصرة 20، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، النقب 19، وأخيراً في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجدداً عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

السادس من تشرين الأول 2026. بكل انتخابات بنسمع عن القوائم والمرشحين وعن المنافسة والنتائج، لكن في جانب أساسي أحيانا ما منوقف عنده بما يكفي. هل كل مواطن بيعرف بالضبط شو حقه في الانتخابات وشو هو حقه في الترشح؟ وين ممكن القانون يحط حدود لهدول الحقين؟ السؤال صار حاضر أكثر بهاي الانتخابات يا جماعة الخير، خصوصا بعد سلسلة التطورات هاي اللي شهدناها في الأسابيع الأخيرة. ومن يوم ليوم في تطور، هذا أكيد، مع قرارات بشطب مرشحين اللي شهدناها ذاك الأسبوع، وقوائم طبعا، وتدخل المحكمة العليا وإلغاء بعض قرارات الشطب. وبين القرار والاعتراض والمحكمة بتطلع أسئلة من مين بيقرر إذا كان مرشح أو قائمة مسموح لهن يخوضوا الانتخابات، وعلى أي أساس، وشو الفرق بين شطب مرشح وشطب قائمة كاملة، وإذا كان السبب موقف سياسي أو تصريح أو منشور، وين بتمر الحدود بين حرية التعبير وبين القيود اللي بتسمح فيها أو اللي بيسمح فيها القانون. بحالة المواطن العربي الموضوع له أهمية إضافية، لأنه حق التمثيل السياسي مش بس حق الشخص إنه يحط ورقة في صندوق الاقتراع، إنما كمان حقه في إنه يترشح ويختار مين يمثله ويعرف شو هي الحماية القانونية لهاي الحقوق. وعشان هيك اليوم بحقق علينا بدنا نفهم الموضوع من أساسه بعيدا عن الشعارات والمواقف السياسية.

0: شو اللي بحكي لنا يا القانون؟ مين بيملك صلاحية المنع؟ وشو دور المحكمة؟ وكيف تعاملت الجهات القانونية والقضائية مع التطورات الأخيرة في انتخابات 2026 لهذا العام؟ طبعا معنا الحديث عن الحق في الانتخابات وأيضا الترشح وعن القضايا الأخيرة المتعلقة بشطب مرشحين وقوائم المحامية هديل أبو صالح. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: يا أهلا أهلا. طبعا كمان عن ومن مركز عدالة. حق الانتخاب وحق الترشح محورنا وموضوعنا عنواننا الأساسي لهذا اليوم. أستاذ هديل، لما بنحكي عن حق المواطن في الانتخاب وحقه في الترشح، شو الفرق بين هدول الحقين؟
1: عمليا حق الانتخاب هو حق الشخص بأنه يختار ممثلين وأنه يصوت بالانتخابات، بينما الحق بالترشح هو حق الشخص أنه يترشح بقلب الانتخابات. وهنا بتيجي عمليا التقييدات اللي رح نتطرق لها أخرى شوي اللي ممكن تقيد هذا الحق.
0: بس مدامك ما ذكرتي مين بحسب القانون بحق له عمليا أنه يصوت حتى لو كان بالنسبة

0: لا إلكو أو لا كتير كتار من المستمعين المستمعات، هذا أمر بديهي ومفهوم، لكن دائما في جدد في جداد لها على هذه الحياة، ويعني من شوي بلغوا 17 و18 عام، فبدهن يعرفوا عن كل هذه القوانين ومين بحق له يترشح كمان بالانتخابات للبرلمان.
1: عمليا اللي بحق له ينتخب هو كل شخص اللي طبق 18 سنة، والتقييد الوحيد هو على الترشح. عمليا كل يعني أي شخص بده يترشح لازم يكون فوقية 21 سنة، هذا الفرق، ولازم يحمله المواطنة.
0: أوكي طب بس ليش القانون بحط هيك قيود على حق الترشح بينما المواطن نفسه بيحتفظ بحقه في التصويت؟
1: القصد بحالات الشطب، صح؟
0: أكيد
1: بحالات الشطب، لأنه عمليا المحكمة العليا على مر سنين، وأيضا يعني الهدف من سن القانون اللي بيسمح بالشطب اللي هو بند 7 ألف لقانون أساس الكنيسة، هدفه هو إنه الديمقراطية تحمي نفسها، أو هيك عمليا المحكمة وأيضا الكنيسة بررت الموضوع عندما تمرير هذا القانون. يعني عمليا بدهن يمنعوا أشخاص اللي ممكن إنه يستخدموا الأدوات الديمقراطية للعمل ضد الديمقراطية وضد أسس الديمقراطية. وهون في 3 علل أو 3 أسباب اللي بحسبهن ممكن شطب مرشح أو قائمة بحسب هذا البند. الواحد منهن هو التحريض على العنصرية، الثاني المس بإسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية، والثالث هو دعم الكفاح المسلح.
0: طيب هات نحكي على الإثبات، بمعنى إذا طلب شطب مرشح أو قائمة شو لازم يثبت حتى يتحول الطلب إلى قضية قانونية فعلية وجدية؟
1: عمليا يعني مهم نفرق بين الشخص والقائمة. أوكي. يعني لما بدهن يشطبوا شخص أو مرشح لازم إنه الأقوال أو الأفعال اللي هي بحسبها عم بيتم طلب الشطب تكون فعلا للمرشح. بنفعش مثلا طلب أشياء اللي بتنتمي للقائمة وبحسبها طلب شطب المرشح، وذات الأمر بالنسبة للقائمة. يعني بنفعش إنه نيجي نجيب أقوال عينية لأشخاص أو مرشحين من قلب القائمة وننسبها للقائمة ككل،
0: اللي يطغى على كل الأعضاء والأطراف.
1: بالضبط. وأيضا لازم يكون في كتلة من هاي الأدلة، يعني منفعش دليل واحد وفكر إنه بس نتطرق لقدام أكثر لقضية أكيد. سامي أبو شحادي، يعني ممكن نحكي عن تبعات حالات الشطب اللي كانت بهاي المرة، ولكن لازم يكون في كتلة من الأدلة اللي تفرجي إنه هون في شغل مستمر باتجاه التصرف الممنوع بحسب
0: تجاوز نسبة للحكومة أو قوانينها.
1: مش بالضرورة نسبة للحكومة، يعني تجاوز بالنسبة لعلل الشطب أو أسباب الشطب اللي هن الثلاثة اللي ذكرناهن. وبالنسبة للقائمة بكفيش حتى أنك تيجي تتطرق لأفعال عينية لأشخاص موجودين بالقائمة، بل يجب أيضا التطرق لبرنامج السياسي تاع القائمة،
0: أجندة
1: بالضبط الأجندة السياسية، التطرق لأيضا الأمور اللي بيقوموا فيها بقلب البرلمان هذول الأشخاص. يعني كيف هني فعليا إذا في مرشحين اللي كانوا موجودين بحالات سابقة، كيف هالقائمة مارست دورها بقلب الكنيسة بقلب البرلمان. وكذلك الأمر بالنسبة للمرشح
0: لما بيكون أساس طلب الشطب تصريحات أو منشورات لا مرشح معين، كيف تطلع المحكمة على هاي المواد؟
1: يعني كبداية لازم يكون في، كيف ذكرت، أنه يكون في عمل مستمر وممنهج باتجاه علة الشطب. وأيضا لازم أنه يكون في هنا أمر اللي هو بارز، بنفعش أنه إحنا مثلا بناء على مقولة واحدة أو تصرف واحد
0: نستند كليا
1: ونيجي نقول أنه هذا الشخص عم بيشتغل بشكل مستمر باتجاه الهدف الممنوع بحسب علل الشطب 3 ببند 7 ألف.
0: نعم، يعني إحنا منقول أنه غير كافي تصريح واحد أنه يكون يعني كافي للشطب، المحكمة لازم تتطلع على مجمل مواقف وتصرفات المرشح نفسه.
1: صحيح، بالذات لأنه إحنا عم نحكي هنا عن تقييد اللي هو استثنائي. يعني لما أنت بتشطب مرشح أو حتى يعني أو الأسوأ لما بتشطب قائمة، أنت عم تحكي عن حدث اللي هو استثنائي، اللي هو مش عم بمس بس بالمرشح أو بالقائمة ذاتها. طبعا. هو عم بمس بحق كل الأشخاص اللي بيشوفوا فيه كممثل إلهن.
0: نعم.
1: وبتوقعوا إنه يمثل آرائهن.
0: بس حتى نفهم أكثر قانونيا الفرق قانونيا بين شطب مرشح واحد وشطب قائمة كاملة فنطيل.

0: إياها، فسريلنا إياها أكثر. يعني أوكي إحنا فهمنا من شوي إنه بخصوص الفرد نفسه هو لا يمثل ولا يتحدث باسم كل القائمة، لكن بعض الأحيان ممكن القائمة أن تتبنى مقولة أو ادعاءات أو تصريحات هذا العضو أو هذا الفرد الشخص. وين الفرق بيكون هون؟ وين يكمن بالضبط؟
1: أول شيء نفس العلل هن بالنسبة لشطب المرشح مفهوم. ونفس القائمة، ولكن عشان يكون في علاقة مباشرة بين شو المرشح بيقوم أو بيعمل وبرضه تجاه القائمة، لازم يعني يكون في للهدف الممنوع دور مركزي بعمل القائمة نفسها. يعني بكفيش إنها ما تستنكرش شو هو بيقول أو تتبنى، بل يفترض إنه القائمة نفسها كقائمة ببرنامجها السياسي، بعملها بالبرلمان، باقتراحات القانون والقوانين اللي بتقدمها، بالأمور اللي بتنشرها للجمهور بشكل عام، هي تكون أيضا بصلب العمل الممنوع أو القول الممنوع اللي بيمنعه بند 7 ألف.
0: وعم بحاول أفهم إذا صدر تصريح معين عن قائمة معينة جملة وتفصيلا وبشكل واضح، وين هذا الحد الفاصل اللي تقول المحكمة أو اللجنة العليا أو أي جسم المسؤول تعال نسميه اللي يقول تعال نحط أصبع الاتهام بشكل واضح على هذه القائمة ككل؟ بأي لحظة محددة هذا بيصير؟
1: بداية بكفيش فعل واحد أو نشر واحد، يعني لازم يكون إنه فيه هون فعل متراكم. ولكن باللحظة اللي مثلا بعرفش حزب التجمع أو حزب الجبهة أو القائم المشترك اليوم بتنشر بنشر اللي هو رسمي عنها، ممكن إنه يتم نسب هذا النشر للقائمة ككل. ولكن إذا مرشح بنشر نشر بشكل ذاتي لا يمكن نسبه بالضرورة للقائمة. فباللحظة اللي عم بيكون فيه هنا نشر اللي هو عن طريق القائمة أو عن طريق المتحدث الرسمي باسم القائمة بمنصاتها الرسمية وما إلى ذلك، ممكن ربما نسبها للقائمة نفسها.
0: لجنة الانتخابات والمحكمة.

تحية لعدي ياسين في غرفة التحكم في الإنتاج وفي التنسيق خليل حداد. عم نتحدث لكل المنضمين، عم نتحدث يا جماعة الخير هنا في حقك علينا حق في الانتخاب والترشح، أين يضع القانون حدودا لهذا الحق؟ معنا في الاستوديو المحامية هديل أبو صالح، والمحور القادم رح ندخل على لجنة الانتخابات والمحكمة.

0: مكملين. أستاذ، هذه لجنة الانتخابات المركزية بتصدر قرار الشطب، لكن مين بملك القرار النهائي؟ بدك تجاوبين المحكمة وهذا هو بخلص الجواب؟
1: لا.
0: أوكي.
1: أول شيء مهم إنه نعمل ديسكليمر، مهم إنه نعمل ديسكليمر كبير، يعني إنه إحنا
0: نحكي
1: عن لجنة سياسية، يعني بشكل بحت اللي بيشاركوا فيها هن ممثلين الأحزاب. وعمليا لما بيتم شطب مرشح، وهون مهم التفريق،

0: لما بيتم شطب مرشح لأمر بيستوجب موافقة من المحكمة العليا، بينما لما بيتم شطب قائمة ممكن أن القائمة عندها حق بالاستئناف على قرار الشطب للمحكمة العليا، ولكن مش بالضرورة أنه الأمر دائما يوصل للمحكمة العليا. يعني ممكن أنه هي لجنة الانتخابات المركزية تشطب قائمة والقائمة تقرر أنه ما تستأنفش على قرار الشطب،
1: أوكي.
0: وبالتالي الأمر ما يوصلش للمحكمة العليا، ولكن في نهاية الأمر يعني إذا تم الاستئناف فالقرار النهائي هو للمحكمة العليا.
1: بس شو فعليا المحكمة اللي بتفحصه هناك لما يعني بوصل قرار الشطب للمحكمة العليا؟ كيف ما تفضلت ونعرف شو بالضبط هو اللي بنفحص أو بتفحصه المحكمة قبل أنه تأيده أو تلغيه؟ تعال نقول
0: يعني أول شيء هنا بنرجع للتوضيح اللي حكيته بالأول، لما إحنا بنحكي عن لجنة اللي هي سياسية بشكل صارخ هي بتفحصش امتحانات قانونية إذا بيتم إذا عن جد بتستوفي الشروط أو لا لما بيتم التقرير على الشطب. بس لما الأمر بوصل للمحكمة العليا، على المحكمة العليا توصل إذا تفحص إذا في هنا كتلة أدلة اللي بتدل على تجاوز أسباب الشطب، يعني بيكفيش دليل واحد. وأيضا بالمحكمة العليا في أساس مركزي اللي هو بيلعب دور كبير، وهو أنه بالحالات اللي ممكن أنه يكون فيها شك أنه الأدلة فعليا عم تتطبق على هاي القائمة أو هالمرشح، فالمحكمة بالضرورة لازم تلغي القرار. يعني المحكمة بتفحص الامتحانات القانونية، وهو الإشي اللي بتعملوش لجنة الانتخابات المركزية.
1: طلب المحكمة بيكون عادة كيف ما أنت عم بتحكي لنا أنه بيكون مستوى عالي مرتفع جدا من الأدلة اللي بتطلبه المحكمة. حطينا بصلب الموضوع بمستوى للي مش فاهم يفهم، إيش يعني أعمال أو تصريحات متكررة لتجميع الأدلة بوتيرتها المتكررة؟ عن الإشارة هون لإيش بالضبط؟
0: يعني انه مش عم نحكي عن مثلا تصرف اللي هو مرة كان مرشح حكى اشي او بحالة سامة وش حالة مثلا نشر مرة مقال وعلى مدار 30 سنة هو كان فعال وناشط بشكل سياسي، ولا مرة كان عنده تصريحات اللي هي مخالفة لقواعد 7000.
1: نعم.
0: فعليا اللي بتطلب المحكمة انه يكون في هنا اساس واضح، اساس اللي هو متكرر وممنهج. وأيضا إذا كان في مجال للشك هي دائما رح ترجع لإعطاء الحق بالترشح مكانته الدستورية.
1: نعم.
0: يعني بما أنه إحنا بنحكي عن حق اللي هو الأد أساسي.
1: نعم نعم. وين بنقدر نحط إيدنا؟ وين بتمر الحدود بين موقف سياسي حاد وصارم، نعم، ومشروع، وبين موقف ممكن يؤدي قانونيا إلى منع أساسا منع الترشح؟
0: يعني عمليا في كثير أمور اللي ممكن الشخص يحكيها باليوم يوم، ممكن أنه تضايق الشخص اللي موجود عقباله، حتى تضايق قاضي من العليا نفسه، ولكن الأمر بوصل لدرجة الإثبات تاعت بند 7000 فقط لما هو موجود بداخل العلل تاعت 7000. يعني مثلا إذا بنحكي عن المس بدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وبالأساس كدولة يهودية بحالة القوائم العربية، فمفروض انه اشياء مثل انك تقدم اقتراحات قوانين اللي هي ضد الحق بالعوده لليهود، ضد يهوديه الدوله، او الامور البارزه اللي خاصها بيهوديه الدوله زي حق العوده، اللغه، مكانه يوم السبت، المكانه الدينيه، لاشياء معينه. ولكن يعني مثلا كان في حالة دولة قانون دولة كل مواطنيها اللي كان يتقدموا فيه التجمع على مر سنين، اللي هو أيضا مر امتحانات المحكمة العليا بسبب أنه ما كانش عم بيمس بهاي الأمور اللي هي الأمور الأساس بيهودية الدولة، بل أنه كان بينادي بمساواة بين كل المواطنين وما إلى ذلك. فغالبا المحكمة مش راح تروح بناء على رأي اللي هو بذاي أو رأي اللي هو سياسيا بتوافقش مع الإجماع أو السائد، بل على أمور اللي هي بشكل واضح بتمس بيهودية الدولة، أو بشكل واضح بتدعم الكفاح المسلح، أو بشكل واضح بتشكل تحريض على العنصرية.
1: هتناخد موقف معين استفزني أسأل،

0: شخص معين ناوي، ما بعرف أنه ناوي يترشح أساسا، وشاء القدر أن ترشح، لكن في السابق ترشحه كان مصرح بعض التصريحات اللي هي بتمس البنود أو بالأساس 7 ألف اللي أنت ذكرتي. هل بيقبلوه أساسا كعضو ومرشح وما إلى ذلك ولا لا؟ بتطلعوا يعني على التاريخ؟
1: يعني طبعا بتطلعوا على التاريخ، إنه بالآخر يعني كانت هاي الحالة بحالة مثلا هبة يزبك اللي ترشحت باسم التجمع. صحيح. اللي كان سابقا عندها تصريحات قبل ما تفوت على
0: المعترك السياسي،
1: بالضبط على المعترك السياسي، وهناك رجعوا لتصريحات قديمة وسابقة، وتم وضع بقرار المحكمة العليا، تم وضع أولا هذا السياق إنه إحنا عم نحكي عن تصريحات اللي هي قديمة، كانت على مر فترة، على مر فترة طويلة، وما كانش في تصريحات مشابهة. وأيضا كثير مهم السياق اللي الأمور بتنقال فيها، يعني باللحظة اللي المرشح بيقدر يحكي شو السياق ويعطي سياق قانوني وشرح قانوني للأمور اللي انقالت، ممكن إنه هنا يكون في قرار اللي هو بمنعش ترشحه أو بمنع شطبه.
0: نعم نعم. أما في كتير من الصبايا والشباب الصغار عم بسمعهم هون وهناك بتسألوا بناتهم، فعلا صارت، إذا أنا بصوتش أو إذا أنا بشجع الناس ما تصوت هل بحاسبوني قانونيا ولا لا؟
1: طبعا لا،
0: طبعا لا،
1: يعني ما فيش،
0: يعني أخذت يا شباب وصبايا الجواب،
1: فيش تهمة بالقانون،
0: يعني هذا مهم كان يطلع جوابه منك. طيب كملينها.

0: في اللي مع وفي اللي ضد، هذا أكيد. نحكي على المساواة في تطبيق القانون بالفترة الانتخابات اللي إحنا عايشينها هذه الفترة. إذا كانت هناك طلبات شطب ضد أكثر من مرشح أو قائم، كيف بتوجب أنه يضمن القانون تطبيق نفس المعيار على الكل؟
1: عمليا في عدة طلبات بالقانون أو شروط بالقانون اللي من المفترض إنها تحافظ على المساواة بتطبيقه. يعني من المفترض إنه المستشارة القضائية للحكومة تقدم ردها بالنسبة لكل طلبات الشطب، وهذا فعلا اللي صار بهاي الانتخابات. وأيضا المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التوجه للمحكمة العليا، من المفترض أيضا إنها تضمن تطبيق متساوي للقانون على كافة المرشحين وأيضا على كافة القوائم. ولكن اللي برز بهاي رحلة الشطب أو معركة الشطب الأخيرة، إنه بداية هو أمر اللي ممكن نربطه بشكل واضح وبشكل جدا مفهوم مع التطور اللي صار من 7 أكتوبر بكل ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي للفلسطينيين بالداخل، وممكن ربطه بعد ذلك باللي شفناه بالنسبة للحق بالترشح للقوائم وللمرشحين. والأمر برز بشكل واضح بقضية سامي أبو شحادة، اللي هناك كانت المستشارة القضائية للحكومة مش بس مقدمة ردها بالنسبة لسامي أبو شحادة، بل أيضا كان في هناك طلبات شطب ضد عتصمة يهوديت، ضد بن غفير،
0: وعوفر كسيف،
1: ضد عوفر كسيف، ولكن أيضا من الجهة الأخرى كان هناك ضد قوائم يمنية متطرفة وأيضا أشخاص يمنية متطرفة. وكان واضح بداية، يعني بما أنك ذكرت عوفر كسيف تم أو الادعاءات اللي كانت ضده بتتعلق ب إنه عم بيشتغل ضد يهودية الدولة، وأيضا إنه بدعم كفاح مسلح. واللغة اللي تم استخدامها من قبل المستشارة القضائية للحكومة بالرد المتعلق بعوفر كسيف مختلف جدا عن اللغة اللي تم استخدامها ضد يمنية متطرفين. يعني حتى لو إنه بآخر النهار أو بـ بـ بالـ بالقرار النهائي تاعها هي قررت إنه فيش هون علل للشطب، وعلل للشطب عملية تستوفيش بهاي الحالة، تم استخدام لغة اللي هي جدا مستنكرة لشو هو حكى. شافت انه هون في محل انه تعبر عن رأيها بالنسبة للأمور اللي انحكت، بالرغم انه رأيها للقانوني بيقول بشكل واضح انه فيش سبب لتطبيق القانون بهالحالة. وبينما في أماكن أخرى مثلا بحالة بن غفير، بحالة سيونود داتيت وسموتريتش، يعني كان غير هناك في استخدام، لأنه ممكن إحنا هون عم نستخدم للغة إنه ممكن إحنا هون عم نحكي عن أمور اللي هي سيئة أو أمور اللي هي ممكن تكون خطيرة، بس ما حكتش يعني رأيها الشخصي، حكت رأيها القانوني بهذيك الحالات. وبعتقد يعني بشكل واضح أيضا كان في برز عدم المساواة بحالة سامي أبو شحادة. يعني حكينا إحنا ببداية المداخلة عن الشك والدور المركزي اللي بيلعبه الشك القانوني. برأي هالقانون الأول اللي قدمت قدام لجنة الانتخابات المركزية، المستشارة القضائية للحكومة ما أعطتش أي رأي واضح. هي قالت إنه هي عمليا بتشوفش إنه في هنا أي دعم واضح وصريح للكفاح المسلح، ولكن هي بتنتظر الرد اللي رح يعطيه سامي أبو شحادة قدام لجنة الانتخابات المركزية، وبنهاية الأمر لم تعطي رأي قانوني. فعمليا حتى فكرة إنه هي ما عطتش رأي قانوني وقالت إنه الأمر متروك للجنة الانتخابات المركزية، هذا الأمر بقول إنه في شك بالنسبة لأقواله، في شك بالنسبة لهل فعليا يعني الأسباب للشطب موجودة أو غير موجودة. وبدلا من أنه هذا الشك يقودها للنتيجة القانونية الصح، أنه تقول أنه هون فيش محل للشطب، هي أجت وحكت أنه بقلب اللجنة أنه مفروض يشطب، وهيك كان أيضا ردها أمام المحكمة العليا. وهو بفكر أنه برضو مهم نرجع للقوائم اليمنية اللي يعني مثلا بحالة سموتريتش والقائمة تاعته اللي هن عتصمة يهوديت، كان في بالإضافة لكل المناداة لتسطيح غزة، لإبادة بغزة، لتجويع غزة، للقيام بجرائم حرب سواء كان بالضفة الغربية أو بغزة أو بممارسة العنف ضد الفلسطينيين. كان في هناك فيديو اللي فيه بتشوف المستشار القضائي للحكومة وقضاة اثنين من المحكمة العليا اللي هن القاضي عميت والقاضي دفنة باراك إيرز، بتشوفهم عم بيتم جرهم بالشوارع كرمز لإفقاد المحكمة شرعيتها، واللي هو يعني شرعية المحكمة واستقلاليتها وخاصة المحكمة العليا هو من أبرز الرموز لديمقراطية الدولة. فهناك المستشار القضائي للحكومة تطرقت للفيديو بردها على طلبات الشطب ضد قائمة سموتري.

0: مارست منذ 7 أكتوبر بحق جميع الفلسطينيين بالداخل بسياق حرية تعبيرهم عن رأيهم. يعني المستشار القضائي للحكومة وأيضا النيابة العامة لعبوا دور مركزي بتقييد حرية التعبير عن الرأي للفلسطينيين، بتقديم لوائح اتهام، بمئات الاعتقالات اللي شفناها ضد فلسطينيين على تعبيرات على السوشيال ميديا، بالوقت اللي احنا مثلا بمركز عدالة توجهنا المستشار القضائي للحكومة بعدة مكاتب اللي فيها أظهرنا مناداة وتحريض على الإبادة الجماعية بغزة من قبل أشخاص اللي هن بارزين بالمجتمع، من قبل قاضي بالمجتمع الإسرائيلي، وقررت أنه عمليا فيش هنا سبب لفتح تحقيق جنائي، بينما كان يكفي أنه شخص فلسطيني ينشر على قائمة كلوس فريندز اللي موجود فيها 15 شخص عنده أمر لحتى ممكن تفسيره على عدة أوجه، اللي ممكن يؤدي لاعتقاله بطريقة مهينة ومن ثم لتقديم لائحة اتهام ومن بعدها لإدانته ببند 24 من قانون مكافحة الإرهاب اللي بتعلق بالتماهي مع منظمة إرهابية أو التحريض على الإرهاب. فهذا الدور المركز اللي لعبته المستشار القضائي للحكومة بسياق حرية التعبير عن رأي لا أدوره بسهولة أيضا بسياق الترشح عند الممثلين للفلسطينيين بالداخل.
1: نعم، واضح ووافي. هذا واقعنا، هذا حالنا.

0: هي الانتخابات لجنة الانتخابات شطبت القائم المشترك والموحد وعفر كسيف وسامي أبو شحادي، ثم تدخلت المحكمة العليا وألغت شطب المشترك والموحد ورفضت شطب كسيف. شو بيقولنا هذا؟ شو بتقولنا هاي التطورات كلياتها عن الطريقة اللي بيشتغل فيها قانون الشطب فعليا، مع الإشارة كمان إنه في كمان جزئية برأيي مهمة، تقنيا بالخيارات ما شطبوه لسامي أبو شحادي، استقيل يا أخوي وهذا اللي صار.
1: صحيح، يعني بفكر مهم نرجع لجزء سابق بالمحاور اللي غاد حكينا، يعني عن لجنة الانتخابات المركزية، وغاد قلنا انه هي لجنة اللي هي سياسية بشكل واضح. وبفكر برضو كحدا اللي يعني كنت بلجنة الانتخابات المركزية كممثل للأحزاب، يعني بعتقد انه مهم برضو نتطرق لحتى مش بس للأمور اللي انقالت بسياق الادعاءات القانونية، ولكن ايضا الأمور اللي قالوها ممثلي الأحزاب اللي بالآخر صوتوا على الشطب. يعني هناك تم توجيه أقوال جدا عنصرية إلنا أيضا كممثلين اللي ممثلين للأحزاب، ممثلين قانونيا للأحزاب.
0: ممكن نذكر عشان نفهم؟
1: يعني مثل انه يحكوا لنا انه احنا مكاننا مش داخل الدولة، انه مفروض كلنا نطلع برا، انه احنا بندعم الارهاب، انه اصلا وجودنا هون هو وجود لاجئي عمل بقلب البلاد، وانه احنا مش يعني مش اصلانيين ومش مفروض نكون هون. فعمليا يعني المناخ السياسي اللي ادى له باخر النهار بيوم المرافعة أمام لجنة الانتخابات المركزية هو مناخ سياسي عنصري اللي احنا عم نشهده بشكل يومي كفلسطينيين بداخل البلاد. ولكن الأمر المفاجئ أكثر هو الإشي اللي تطرقت له قبل بشكل موسع، يعني بخصوص رأي المستشار القضائي للحكومة، رأيها القانوني، واللي هي مفروض أنه تكون حامية أو مدافعة عن القانون، ولكن أعطت هذا المجال للجنة الانتخابات المركزية تستفرد وتسترسل بأسئلة جدا عنصرية لشخص اللي بكل تصريحاته هو بنادي بالمساواة بالعدل، بنادي بالمساواة بين الجميع، بنادي بحلول اللي هي سلمية وغير عنيفة، مقارنة بأشخاص اللي كانوا قاعدين غاد وعم بيوجهوا له التهم مثل بنغفير أو تالي غوتليب اللي بشكل يومي بنادوا بالعنف ضد أشخاص وضد مجموعات. ويعني بفكر إنه الأمر زاد سوء لما وصلنا

0: المحكمة العليا. يعني بالآخر المحكمة العليا هي المحطة الأخيرة، هي هناك مفروض بقعدوا أشخاص اللي مفروض يكونوا
1: عادلين،
0: عادلين وأيضا بطبقوا القانون زي ما هو، مش مفروض أنه يخلوا لا مشاعرهن تأثر عليهن لا آرائهن تأثر عليهن. وكان واضح من الأسئلة اللي عم بيتم توجيهها من قبل القضاء أنه هون في يعني رأي اللي
1: متحيز.
0: وحتى أنه كان في توجيه أسئلة مثلا إذا يعني مسموح أصلا بزمن الحرب أنه شخص يقوم مثلا بحالة عفر كثيف، كان في توجيه لسؤال مسموح أنه شخص اللي موجود بقلب الكنيسة يطلع ضد تصرفات الحكومة، لأنه هذا الأمر بالضرورة بعرض الدولة للخطر، وتعريض الدولة للخطر بالضرورة بيعني دعم الكفاح المسلح اللي هو عم بيتم ممارسته من قبل حماس. ويعني بفكر أنه إذا بنرجع يعني لورا 60 سنة، يعني كثير من الأمور اللي كان تم تغييرها واللي اليوم دولة إسرائيل بتتغنى فيها، مثلا محاسبة اللي كانوا مسؤولين عن مجزرة كفر قاسم تم كشفها بفضل شخص بالبرلمان الإسرائيلي اللي طلع حكى عن هاي الجريمة، كان وقتها من الجبهة طلع حكى عن هاي الجريمة، وبسببها صار في عملية المحاسبة لهاي الأشخاص. فالعقلية العنصرية اللي موجودة بالشارع اليوم، والأيضا على فكرة بتم ممارستها على القضاء نفسهم، يعني مش من فراغ
1: بفكر كيف؟
0: يعني اليوم المحكمة العليا وأيضا المستشار القضائي للحكومي موجودين بمأزق من ناحية أنه عم بيتم اعتبارهن ك يعني اليسار المتطرف اللي هن جايين يهدموا دولة إسرائيل. وفكر أنه هذا الأمر اللي قد مستشار القضائي للحكومة بآخر النهار أنه تعطي هيك رأي، يعني لما إسا بدي أعطي أكثر شوي، يعني بدي أطلع من دور القانون ويمكن أعطي شوي تحليل سياسي، بس يعني إذا الديمقراطي طلعوا ضد سامي أبو شحادي ودعموا شطبه اللي هن مفروض حزب يساري، فبالآخر بنفعش إنه حدا مثلا زي المستشار القضائي للحكومة تحط حالها على يسار الديمقراطي، مجبورة هي ترجع حالها على مركز الرأي السائد. ونفس الشيء بتخيل إنه صار بلجنة الانتخابات، يعني بلجنة الانتخابات صار في مش سابقة بمعنى إنه ولا مرة صارت، بس على مدار 20 سنة كان النهج إنه رئيس لجنة الانتخابات اللي هو بيكون قاضي من المحكمة العليا بيشاركش بالتصويت. ولكن بهاي المرة بقضية سامي أبو شحادي القاضي سولبرغ قرر إنه يصوت بالنسبة للمقال اللي نشر سامي أبو شحادي ودعمت شطبه. وبفكر إنه هم برضو يعني الجو العام اللي كان موجود بخارج هاي القاعة بخارج لجنة الانتخابات المركزية خلت القاضي يطلع عن دوره ويصوت مع الشطب.
1: نعم.
0: مع انه هو كقاضي مفروض انه يعرف انه احنا هون عم نحكي على ايش اللي بيستوفيش المعايير القانونية. وهذا الامر ايضا بفكر انه كان مؤشر حتى قبل ما نوصل للمحكمة العليا لقضاة العليا شو مفروض
1: برأيك تحليل سياسي، هل هذا يقودنا الى ارجاع و إنه نقول بعد 27/10 ما زلنا بحكومة يمين بالأغلبية كتحليل الآن؟
0: يعني بتخيل إنه يعني ممكن يكون في سيناريوهين، يعني ممكن يكون في سيناريو إنه يعني حتى عملية الشطب تاعت سامي أبو شحادة تؤدي لتشجيع الناس إنه تصوت وإنه تقاوم قمع صوتهم.
1: فهمت التوجه كيف اللي عم تذكريه،
0: ولكن من جهة أخرى ممكن إنه يكون في إحباط، يعني وهذا الإشي إحنا شاهدينه، يعني إنه في اكتئاب جماعي يعني بعد اللي شفناه بالمحكمة العليا.
1: يعني أنا وياكي كمان بنسمعها وبفكر كتار، يعني بشارعنا مؤخرا إذا مش يعني أيا كان إذا أنا اليوم ما بصوت تحديدا هذا العام أنا راح أصوت، يعني إحنا عم نسمع هذه الأصوات. بخصوص آخرا بخصوص سامي أبو شحادي، انسحب كيف ما ذكرنا ومنعرف من الترشح قبل صدور قرار نهائي طبعا في قضيته، شو بعني هذا قانونيا؟ يعني شو الفرق إذا كان شطب أو أقيل رغما عن أنف وأنه لا أنه أنا انسحبت وهذا هو هذا التحصيل الحاصل اللي صار اليوم، وشو اللي بيبقى من القضية بعد انسحاب المرشح؟
0: يعني بتخيل انه هنا في مستويين كانوا بالنسبه لاتخاذ القرار، وانا راح اتطرق فقط للمستوى القانوني لانه المستوى السياسي نعم. يعني هو بالاخر مش مجالي، ولكن بالمستوى القانوني يعني كان اول شيء احنا ما توقعناش انه المحكمه العليا تيجي تقولنا انه احنا عم يعني يقولوا لنا شو قرارهم مسبقا قبل اتخاذ القرار. هذا الاشي ما صارش قبل.
1: هي اجت كنصيحة نسحب احسن لك
0: كنصيحة، ولكن ايضا بعتقد انه كنصيحة اللي اجت تحمي القضاء من انفسهم، لانه هن كانوا بمأزق. يعني قانونيا احنا رحنا على المحكمة العليا واحنا عارفين انه قانونيا معنا كل الحق، ولكن سياسيا الوضع السياسي هو بيرجح انه القضاء بالضرورة رح يتماشوا مع الوضع السياسي، وممكن انه يؤدي باغلب الحالات لشطب سامع ابو شحادي. يعني من ناحية قانونية في حال تم إعطاء قرار كان هاي رح تكون سابقة، لأنه حتى بالحالات السابقة اللي تم شطب فيها مرشحين، وعلى فكرة كل المرشحين اللي تم شطبهم بالسابق كانوا يمنيين متطرفين، ولا مرة كان الإشي بيعتمد على دليل واحد. وبينما بحالة سامي أبو شحادي إحنا جبنا يعني عشرات الأقوال على مدار سنوات وحتى سنوات قريبة اللي فيها هو بيحكي عن سياق 17 وبيحكي بيستنكر اللي صار ب 17 وبيعرض برنامج السياسي وأيضا رؤيته السياسية كشخص اللي بناهض كل أشكال العنف. وبينما المحكمة ركزت فقط على مقال واحد اللي نشره ب 18، وكان من الواضح أنه يعني باللحظة اللي بيتم تركيز على هذا الدليل هذا الإشي بنافي كل القرارات السابقة وأيضا بنافي القانون نفسه. وصراحة يعني مثير للاهتمام كيف كانوا القضاء يعني كان رح يفسروا، ولكن الأمر كان رح يخلق سابقة قضائية بمستويين يعني أولا بالمستوى تاع سامي أبو شحادي يعني كان رح يأثر على إمكانية ترشحه بالمستقبل، وثانيا بمستوى المرشحين والقوائم بشكل عام. يعني مستقبلا كان ممكن يكون انه بكفي دليل واحد، اللي حتى يعني احنا مهم هنا نوضح انه احنا مش عم نحكي عن دليل اللي هو واضح بحسب طلبات القانون.
1: نعم.
0: يعني عم نحكي عن دليل اللي فيه له مليون تفسير، وبتخيل انه انت برضه شفت على السوشيال ميديا يعني اراء حتى من يعني قانونيين وحقوقيين اللي هن يمنيين متطرفين. نعم. يعني اللي طلعوا حكوا انه هون فيش يعني القانون بتطبقش، فكان رح يغير يعني الواقع القانوني بالنسبة لبند 7 ألف. وانسحابه لسامي يعني كان انه ذكرت كيف ذكرت يعني هو حماية بتخيل من
1: للقضاء أنفسهم
0: وأيضا حماية يعني بتخيل إمكانية انه سامي يترشح مستقبلا. يعني انه
1: نقطة مزبوط، هذا جائز وارد
0: ما أعرفش أنا مش
1: لا قانونيا تمام صحيح
0: قانونيا تمام
1: لأنه إحنا من شي نص ساعة وأكثر سألت إذا كان هنالك تصريح قبل ترشح مرشح معين كتمني مستقبلي بحفروا لك يعني هاي بالعامية كيف ذكرت كيف ما صار مع يزبك صحيح. بهذه الحالة عم نحلل كمنطق، بهذه الحالة اللي صار مع سامي إنه كان له تصريح بعد 7 أكتوبر بحينه فقرروا عنه إنه أو تفضل انسحب أو نشطبك، فهل في مجال إنه يرجع يكمل في المعترك السياسي كسامي؟
0: يعني إذا بنرجع للسابقة أو للقضية تاعت يزبك غاد كان في 4 تصريحات اللي تم تداولها، وهي 4 تصريحات كانت على مدار 7 سنين، فيعني المدة اللي بتمرق وكل ما كان في أقل علل للشطب أو أسباب اللي ممكن يقدموا بحسبها طلبات شطب أو مقولات أو أفعال وما إلى ذلك، يعني أكيد ممكن تقلل من احتمالية إنه يتم الموافقة على طلب شطبه. فبالطبع يعني المجال مفتوح. وأيضا يعني المستوى الثالث هو المستوى العام، يعني إنه بدلا من إنه يكون في سابقة قانونية لسه بتمنع مرشحين بناء على مقولة واحدة، ف يعني عن طريق سحب الترشح تم منع هاي الإمكانية.
1: نعم. عدالة، بعدالة شو اللي بتكشفوا هاي القضايا عن الحدود الفعلية لحق المواطن العربي في الترشح والتمثيل السياسي؟ تعال نلخص كل اللي حكيناه ونلخص مش الأربعة آخر 16 سنة إذا بدك مع كل تطوراتها لغاية اليوم.
0: يعني فعليا لحد اليوم ما كانش في شطب لأي مرشح أو أي قائمة عربية، بالرغم من أنه دايما بتم شطب قسم منهن أو كلهن زي المرة الأخيرة بلجنة الانتخابات المركزية، ولكن كانت المحكمة العليا تقلق

0: بالقرار. وبفكر أنه هذا الأمر بفرج التعقيد القائم بشكل دائم بين يعني دور المرشحين بأنه يسعوا للمساواة، لتطبيق متساوي للفلسطينيين بالداخل. يعني مثلا واحدة من الأدلة اللي تم تقديمها المرة كانت كان اقتراح قانون اللي تم تقدم فيه لإبطال القانون القومي. فيعني في من جهة أنه تضارب اللي هو كل الوقت عم بيكون مركزي بقلب طلبات الشطب بين الرغبة والعمل تجاه مساواة وتجاه حياة عادلة وكريمة للفلسطينيين بالداخل، وبين قديش المحكمة العليا وقديش القانون بده يفرض علينا يهودية الدولة. وبتخيل انه بهاي المرة يعني كان في عملية ما كانش في اي تحديد او اي قرار المتعلق بهاي العلة المتعلقة بسلب او العمل ضد يهودية الدولة، ولكن قضية سامي أبو شحادي بتبرز التوجه العدواني أو التوجه كعدو تجاه المواطنين الفلسطينيين عامة. يعني وهذا ذكرته سابقا، يعني منذ 7 أكتوبر إحنا عم نشوف يعني رجعة للتعامل مع المواطنين الفلسطينيين كتهديد من الداخل، كعدو من الداخل، كخطر لازم كل الوقت الترقب منه، وحتى دائما أنه الشك بيشتغل ضدهم بدل ما يشتغل لصالحهم، مع أنه دائما الشك هو مفروض يكون حماية قانونية، وهذا اللي عم بيكون بأغلب الحالات بالنسبة لمواطنين يهود. ولكن بفكر أنه قضية سامي أبو شحادي هي كانت الذروة تاعت التعامل مع الفلسطينيين كعدو وكخطر يجب الاحتماء منه. وهون يعني ببرز الفصل العنصري اللي عم نعيشه أكثر من أي وقت سابق، يعني باسم 17 وباسم المأساة الجمعية اللي عاشتها دولة إسرائيل وعاشوها اليهود، عم بيتم تبرير كافة أنواع التمييز، كافة أنواع القمع، كافة أنواع الملاحقة، وكافة أنواع الإسكات تجاه المواطنين الفلسطينيين. وحتى لما عم بدهن يكونوا قادة سياسيين، يعني اللي برز هون انه فكرة انه كلنا عم نخاف نحكي شو منفكر عم تنتقل، لانه القادة تعونا عم بخافوا يحكوا شو هن بيفكروا، فعليا حتى اللي هن مفروض يكونوا صوت إلك عم بيتم إخراسهن. وواضح انه الدولة بدهاش تسمع اي صوت غير صوت الصمت، يعني انه مننا.
1: آخرا برأيك وبرأيكم، شو أهم مسألة لازم يعرفها المواطن العربي عن حقه في الانتخابات وحقه في الترشح قبل الانتخابات 27 تشرين الأول 2026؟
0: يعني بتخيل أنه الفترة الجاية رح تحمل بطياتها كثير محاولات تشويش وكثير محاولات للتأثير على المواطنين أو لمنعهم من الترشح، آسفة، من الانتخاب. وفي كثير سيناريوهات ممكن أنه نتوقع أنه يكون في مثلا نشر فيك نيوز وإشاعات وكذلك. يعني مهم أنه بفكر أنه نتذكر أنه إحنا نأخذ معلومات من مصادر موثوقة عشان نحافظ على حقنا بالانتخاب هذا اللي احنا عم نحكي عنه. مهم ناخذ معلومات من مصادر موثوقة، مهم نفحص نتأكد من المعلومات قبل ما نصدقها، لأنه في كثير أشخاص اللي بدهن يشتغلوا على أنه المواطنين العرب ما يصوتوش. وبالنسبة للحق بالترشح، يعني بتخيل أنه يعني الاعتماد على السابقات القانونية أو السوابق القانونية اللي ذكرناها قبل، بس يعني الأيام بتقولنا إذا بعدها ساريت المفعول.
2: يا ترى ناسي قلبك قاسي، انت اساسي، استنى شوي، صار لك ساعة عالسماعة، شو عم تحكي؟ فهمني شوي شوي شوي شوي
1: المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، جزيل الشكر لك.

0: استنى شوي بكره المي.
1: اختتمنا هذه الحلقه من حقك علينا لهذا النهار وهذا المساء. كونوا بخير يا جماعه الخير. كنت انا معكم في الاعداد والتقديم دريد للداوي. سلام سلام.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اتخذت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية حزمة من القرارات على المستويات القضائية والسياسية والشعبية خلال اجتماعهما الطارئ في مجلس طوبة الزنجرية المحلي. وقال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحلقة في حديث لإذاعة الشمس أن القرارات تشمل التوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة للمطالبة بفتح ملف بشبهة التحريض ضد المواطنين العرب من قبل القناة الإسرائيلية 14، إلى جانب توجيه رسائل إلى سفراء الدول الأجنبية في البلاد ورؤساء الجامعات. كما تقرر تكليف الهيئة العربية للطوارئ بإعداد ورقة إرشادية حول كيفية التصرف والإجراءات الوقائية في حال وقوع هجوم من هذا النوع، إلى جانب تفعيل اللجان الشعبية. ويأتي الاجتماع في عقاب اعتقال محاضر في جامعة بار إيلان وتقديم لائحة اتهام بحقه بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف مئات المواطنين العرب من بينهم سكان طوبة الزنجرية بهدف بث الرعب ودفعهم إلى الهجرة. حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة من دخول عدد من الأنهار ومجاري المياه في شمال البلاد بعد تسجيل نتائج غير طبيعية في فحوصات جودة المياه. ويشمل التحذير مناطق في أنهار في بانياس والحصباني ونهر الأردن، إضافة إلى بركة المسدسات وجلبون في الجولان وشاطئ الزيب في الجليل الغربي، وذلك حتى استقرار نتائج الفحوصات وعودتها إلى المعدلات الطبيعية. وأفادت وزارة حماية البيئة بأنها لم تعثر حتى الآن على مصدر معروف للتلوث. عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير والمفتش العام للشرطة داني ليفي ورئيس الشباك دافيد زيني تقييما أمنيا مشتركا في إطار الاستعدادات للأسابيع المقبلة والانتخابات المرتقبة. وبحسب بيان مشترك، استعرض الاجتماع صورة الأوضاع الاستخباراتية على الحدود وفي الداخل والجهود لتعزيز الحماية على مختلف الجبهات ومواجهة ما وصفه البيان بالمنظمات الإرهابية والجريمة القومية. وأضاف البيان أن رؤساء الأجهزة اتفقوا على سلسلة خطوات بهدف ضمان إجراء الانتخابات المقبلة بشكل آمن ومنتظم. قال وزير الخارجية الفرنسي إنه إذا ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إلى النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن بشأن إسقاط علمي إسرائيل والاتحاد الأوروبي خلال معرض خصص لإحياء ذكرى 7 أكتوبر، فإن ذلك يستدعي فرض عقوبات صارمة ورادعة من قبل البرلمان الأوروبي. وأضاف أنه يأمل في إقامة فعاليات إحياء الذكرى في أفضل الظروف، مشيرا إلى مقتل 51 مواطنا فرنسيا في هجوم 7 أكتوبر. وفي السياق، هجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ريما حسن وصفا ما قامت به بأنه تدنيس للمعرض، كما شكر رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا قائلا إنها أكدت أن الحديث ستعالج بجدية. دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الإسرائيليين في الخارج إلى توخي الحذر قبيل ذكرى 7 أكتوبر، محذرا من احتمال تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود، وأوصى بتجنب السفر إلى الدول ذات التحذير الأعلى من بينها الأردن وقطر ومصر، والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات وتجنب نشر تفاصيل تحركات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية بنحو 5 درجات مئوية، مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. وفي ساعات الليل المتأخرة تميل الأجواء إلى البرودة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 15، طبرية والناصرة 20، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 20، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

مساء الخير، أهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة لهذا المساء من كتاب في الشمس. تحية لطاقم البرنامج دائما، الزميل عاد ياسين في الهندسة الإذاعية، الزميلة ياسمين عابد في الإنتاج، ولكم أعزائي دائما تحية عبر هذه المساحة للمتابعة الدائمة في مساحة ليست تقليدية. كتاب في الشمس في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم دائما عبر أثير إذاعة الشمس على موجاتنا 101.98.1. دائما أكون معكم مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر في إعداد وتقديم هذه الحلقة. يسعد هالمساء.

السادس من أكتوبر للعام 2026، أحداث كثيرة تحيط بنا تقض مضاجعنا، ولكن نحن نصر في هذه المساحة دائما أن نسلط الضوء على أو أن نضيء عتم ما في دواخلنا في هذا العالم المعتم، مش من يأس منتحدث، ولكن برغبة في التغيير. وكما قال المفكر والفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي، تشاؤم العقل تفاؤل الإرادة. أبدأ اليوم من مفردة هي بكرة. كم مرة قلتم أعزائي، كم مرة قلتم اليوم لبكرة؟ كلمة صغيرة جدا نقولها عندما لا نريد أن نفعل شيئا الآن، أو عندما نؤجل موعدا، أو عندما نترك بابا مفتوحا لشيء لا نعرف إن كان سيحدث أصلا. بكرة منحكي، بكرة منشوف، وبكرة ربك بفرجها. بكرة في اللغة تعني فعلا الغد، لكن أحيانا تعني ليس اليوم. ودعنا لا نتحدث في الأمر أكثر، أحيانا نقولها لأن بكرة أنسب للحديث أو لفعل شيء، أو يكون رفض مهذب للتهرب بالعربي، حل عني لبكرة. هكذا تعمل اللغة معنا كل يوم، نستخدم الكلمات مئات المرات من دون أن نتوقف عندها، لكن خلف كل كلمة حكاية، من أين جاءت؟ كيف تغير معناها؟ لماذا نقول هذه الكلمة ولا نقول غيرها؟ وماذا تكشف طريقتنا في الكلام عن حياتنا وعن المكان الذي نعيش فيه؟ خذوا أيضا يعني كلمة

أخرى مثل اشتقتوا؟ كم مرة بتقولوا هذه الكلمة في النهار؟ اشتقت لك، اشتقت لك، اشتقت لكم. نحن نقولها ببساطة لشخص غاب عنا، لكن الشاعر والأديب يستطيع أن يأخذ هذه الكلمة البسيطة ويضعها في جملة واحدة، فإذا بها تحمل بيتا كاملا ومدينة كاملة وغيابا لا ينتهي. يوم أمس كتبت قصيدة، هيك كنت قاعدة وجت عبالي فكرة وكتبتها. سبب هذه القصيدة كلمة اسمها اشتقت، وهذه الكلمة أردت أن أقولها لابنة التي غابت ولن تعود، لن أراها مرة أخرى. رويدا رويدا صارت هذه الكلمة في القصيدة لغة بلسان رجل يشتاق إلى حبيبته. فقلت في هذه القصيدة التي كتبتها باللغة الدارجة، بتذكر كل كلمة منك، كل ضحكة رنت من ثمك، بتذكر كل كلمة قالت والدمعة العخدودك سالت لما قلتي لي إنك ممكن شي يوم تروحي. كنتي وبتضلي روحي، قلبي بينبض من دمك، يا نسمة صبحي وموالي خليكي حدي، حبين الدنيا بتضحك من سنك، دخلك لا تزيدي جروحي خليكي حدي، حبيني ولوحي بشالك عسطوحي. بتذكر رشفات خدودك ووعودي تحلف لوعودك ورجفت إيديك وصوتك لما دوخت جنودك، بتذكر قلتي لي استنى وأنا طنشت حدودك. وهنا تلتقي اللغة بالأدب. الأدب أعزائي لا يخترع لغة أخرى نعيش بها، يأخذ اللغة التي نقولها في المطبخ، في الطريق، في الهاتف، وفي لحظات الغضب والحب والخوف، ثم ينظر إليها بطريقة مختلفة، يجعلنا نتوقف عند كلمة اعتدنا عليها فنكتشف أنها كانت تخبئ شيئا طوال الوقت. لهذا لن نتحدث هنا عن اللغة العربية كمجموعة من القواعد والقوانين التي يجب أن نتذكرها لوقت البرنامج أو لوقت الامتحان ثم ننساها بعد ذلك. وليس الشعر هو شعراء، أسماء شعراء وتواريخ وعناوين كتب، لذا نقترب في برنامجنا كتاب في الشمس من اللغة كما نعيشها فعلا، كلمة نسمعها، تعبيرا نقوله خطأ شائعا، كلمة قديمة ما زالت تعيش بيننا، أو جملة نرددها من دون أن نعرف ماذا تقص علينا، وقد نعرف في لاوعينا. وربما نكتشف في كل مرة أن اللغة التي نظن أننا نستخدمها ببساطة تستخدمنا هي أيضا، تحفظ ذاكرتنا وتكشف طريقة تفكيرنا وتحمل آثار الأماكن التي مررنا بها والأشخاص الذين سبقونا. ومن هنا نبدأ من كلمة تبدو عادية ونرى إلى أين يمكن أن تأخذنا هذه الكلمة. أعزائي، حلقتنا اليوم متنوعة، فقرة لغوية متنوعة، ضيفة كاتبة شابة صغيرة نسبيا، جديدة وجدية، استطاعت من خلال مجموعتها القصصية الأولى أن تفرض حضورا صادقا ومصدقا في الساحة الأدبية. ستكون معنا في الفقرة الحوارية الكاتبة ياسمين شملاوي من مدينة نابلس ومجموعتها القصصية الأولى بعنوان خبز بارد. ما تروحوا لأي محل، يعني إحنا ما في دعايات وإعلانات في حلقتنا، بس استنوا الفقرة اللغوية والفقرة الحوارية. أعزائي، يعني أنا حاولت أحط لكم أغنية، طلع في أغنيتين مشغلين على الهواء، بس تمام. ننتقل معكم أعزائي مباشرة إلى الفقرة اللغوية. وللتذكير، موسيقى الخلفية في برنامجنا اللي عم تسمعوها الآن هذه الموسيقى من كتابة أو تأليف وتلحين الزميل عدي ياسين، الموسيقي عدي ياسين، بعنوان سماء سقارة. تحية لعدي ولكل الموسيقيين في هالبلد.
في الفقرة اللغوية أبدأ بلغة الإعلام والأخطاء اللغوية.

الشائعة. يعني الإعلاميون دائما يعني مراقبون في مسألة اللغة لأنه المسؤولية كبيرة جدا. ننطلق كما ينطلق صاحب كتاب معجم تصحيح لغة الإعلام المعاصر واستنادا إليه في هذه الفقرة تحديدا إلى تطبيق القواعد، التي يقول بأن تطبيق القواعد أفضل وأولى من الاستعمال الشاذ حتى لا تصبح اللغة لغتين، مع العلم بأن اللغة العربية نشأت في عدة لهجات التي فرقتها لكن وحدها النص القرآني. لكن لماذا؟ لماذا نصحح هذه الأخطاء؟ ليس الهدف من تصحيح هذه الأخطاء هو نبذ كل ما هو مولد من لغات أخرى، إنما لقاعدة نشدد عليها دائما بأنه في اللغة العربية أعزائي من بين لغات قليلة في العالم تتعدد التعابير الدالة على المعنى الواحد وتختلف أشكالها، وأن العربية حساسة للفروق الدقيقة. لذا يمكن للغة أن تستخدم من الحقل الدلالي الواحد مفردات كثيرة تنتقيها تختارها حسب السياق والمراد. وأذكر هنا بقاعدة هامة جدا في اللغة العربية بأنه لا ترادف في اللغة. ومن الأخطاء الشائعة في لغة الإعلام، طبعا أنا جئت بأربع أمثلة أو خمسة أمثلة. أولا الخلط بين همزة القطع والوصل. أحيانا نسمع بعض، أنا لا أقول الكل، بعض الإعلاميين أو مقدمي نشرات الأخبار يقولون الحملة الانتخابية ولائحة الاستفتاء والاستقبالات الرئاسية. همزة القطع هنا أخذت مكانها ومكان همزة الوصل، فما يجب أن يتصل بما قبله فصل عنه بهمزة القطع. هذا القطع الكثير يقطع انتباه المتلقي أعزائي دون أن نشعر، فنجد أشخاصا يقولون عن مذيع ما إذا بتنتبهوا في مذيعين بتحبوا تسمعوهن، وفي مذيعين بتقولوا بقدرش أسمعوا أكثر من دقيقتين، أو في إشي يا جماعة بصوته مش داخل مخي. انتبهوا أحيانا لهذه القراءة. فالإعلاميون الأكفاء يصلون ويقطعون عند الضرورة والحاجة. من هون ومنوصل للمعلومة الثانية بأنه جمع كفؤ بمعنى اللائق المتميز هو أكفاء وليس أكفاء، لأن أكفاء هي جمع كفيف مثل شديد وأشداء. وبعض الإعلاميين يجمعون متوفى على متوفون ومتوفين، ومتوفى اسم مقصور آخره ألف مفتوح ما قبلها، عند جمعها جمع مذكر سالم تحذف الألف ويضاف إليها ويضاف الياء والنون أو الواو والنون، فتصير المتوفون أو المتوفين. وممكن تسألوني طيب شو مع المثنى؟ لما بدنا نقول اثنين نقول المتوفيين والمتوفيان. ونداء المؤذن للصلاة هو أذان بفتح الهمزة دون مد، أما الآذان فهي جمع أذن. ويقال أذن بالعصر أو بالعشاء، مش زي ما إحنا منقول أذن العصر وأذن المغرب وأذن العشاء، لأن أذن هنا تفيد أعلم بالشيء. طيب كيف يتعامل الشعر مع الواقع؟ يعني في بعض القصص اللي بتحدث مع الشعراء والكتاب والأدباء بتفرجينا قدرة الأدب والشعر على التعامل مع القضايا اليومية. عن الشدائد يقول الشعر في التعامل مع الشدائد: وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام ما شاء معك، وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك. ولطالما عرفنا بأن غرض الهجاء أو الهجاء هو ذم شخص، وكانت دائما الأسباب تكون أسباب ثقيلة جدية ومحرزة يعني، بس أن يهجو شاعر شاعرا بسبب فردة حذاء فهذا مش مألوف وغريب. قال الشاعر أو قرر الشاعر نعمة قازان في يوم من الأيام أن يهدي صاحبه حذاء، فأرسل له هذا الحذاء هدية وبجانبه ورقة صغيرة كتب عليها بيتان أو بيتين من الشعر. قال فيهما: لقد أهديت توفيقا حذاء، فقال الحاسدون وما عليه، أما قال الفتى العربي يوما شبيه الشيء منجذب إليه. طبعا توفيق غضب فلازم كان يرد عليه شعرا، فقال: لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أسألك الدنيا.

0: وما فيها، لكن تقبلت هذا النعل معتقدا أن الهدايا على مقدار مهديها. وفي قصة جميلة أخرى حصلت مع أبي نواس في عصر هارون الرشيد، حين افتتن هارون الرشيد بجارية رآها حين دخل إلى مقصورة لجارية جميلة اسمها الخيزران، كانت تستحم تتحمم. عندما رأت الخليفة غطت جسمها بشعرها الطويل، سحر هارون الرشيد بهذه الجارية الخيزران. رجع إلى مجلسه وهو يفكر بهذه الصورة الجميلة التي رآها وهذه المرأة الجميلة. وكان في مجلسه الشاعر أبو نواس والشاعر ابن برد، أخبرهما بما رأى وبحالته، وطلب منهما أن يكتب كل منهما قصيدة تعبر عما يشعر به بالضبط. فقال ابن برد: تحببتكم والقلب صار إليكم بنفسي ذاك المنزل المتحبب، وقالوا تجنبنا ولا قرب بيننا، فكيف وأنتم حاجتي أتجنبوا، على أنهم أحلى من الشهد عندنا وأعذب من ماء الحياة وأطيب. طبعا أعجب هارون الرشيد بهذه القصيدة، بس يعني كيف قال عادل إمام بمسرحية الواد سيد الشغال، مش حلو عايزها أقوى. فقال أبو نواس، اسمعوا شو قال أبو نواس: فضت عنها القميص لسد ماء، فورد خدها فرط الحياء، وقابلت الهواء وقد تعرت بمعتدل أرق من الهواء، ومدت راحة كالماء منها إلى ماء معد في إناء، فلما أنقضت وطرا وهمت على عجل إلى أخذ الرداء، رأت شخص الرقيب على التداني، فأسبلت الظلام على الضياء، فغاب الصبح منها تحت ليل، وظل الماء يقطر فوق ماء، فسبحان الإله وقد براها كأحسن ما يكون من النساء. فاستغرب هارون الرشيد وقال له: ويحك، أكنت معنا؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكن شيئا خطر ببالي. فصرف له مكافأة كبيرة جدا. إذن أعزائي، رأينا كيف أن الكلام لا يأتي يعني بشكل عشوائي وعفوي، والأدب لا يأتي من برج عاجي كما يحاولون أن يقنعوننا دائما بأنه يعني الأدب لقراء الأدب هم مجموعة معينة من الناس. أبدا، الأدب جاء من حياتنا اليومية، من تفاصيل نعيشها، من أحداث، من مواقف، من مشاعر. الأدب جاء منا يا جماعة، ف جربوا اقرأوا وارجعوا للأدب، بتشوفوا كيف إنه إحنا كثير هناك. بتمنى تكون الفقرة اللغوية هيك نالت إعجابكم اليوم، حاولت أكون متنوعة، وكنت كل الوقت في هذا البرنامج في هذه المساحة يعني أشعر بمسؤولية تجاه أنه ربط ثيمة الحلقة بالأحداث المحيطة. صراحة الأحداث المحيطة غير مشجعة، فأنا بحاول أعطيكم هيك، أمنحكم مساحة شوية تعيشكم أجواء مختلفة، وشوية تسبب لكم فعل من نوع آخر، مش بس أنه نكتب وننتقد ونحكي عن الانتخابات ونحكي عن العنصرية ونحكي عن القتل. خلينا نحكي شوي عن الأدب كيف بتعامل مع هذه القضايا. ومباشرة أنتقل بكم إلى ضيفتنا في الفقرة الحوارية لهذا المساء. تنضم إلينا عبر الهاتف من مدينة نابلس جبل النار الكاتبة الفلسطينية الشابة ياسمين شملاوي. يسعد مساك ياسمين.
1: مساء الورد والفل، يسعد مساك يا رب. أهلا وسهلا فيك وفي كل الناس اللي بسمعونا.
0: أهلا فيك، سعيدين جدا بأنه تكون أولى مداخلاتك اللي بسمعها الجمهور الفلسطيني في الداخل عبر أثير إذاعتنا الشمس. أهلا فيك.
1: والله وأنا بتشرف، ولعلها تكون شمسا أخرى نطل بها يعني على هذا الجمهور الجميل وأهلنا الغوالي. ولربما يعني أنا إلي فيكم حصة كبيرة من الدكتور رياض اللي كان معاي في الرحلة، فهاي يعني المعزة بآلاف ضعف.
0: ويعني احنا بدورنا كمان بنوجه تحية للدكتور رياض ضيف البرنامج المحبب وصديق البرنامج وصديق الكلمة والمرجعية، واحد من المرجعيات الأساسية، فتحيتنا للدكتور رياض كامل وتحيتنا إليك ياسمين.

0: بجيل صغير نسبيا. قبل 12 سنة حصلتي على جائزة أصغر كاتبة فلسطينية، والآن أنت بعمر
1: بعمر الظهور
0: بالأرقام
1: بعمر يعني قرب من أبواب الثلاثين،
0: وإن شاء الله يا ربي كل العمر. هذه
1: آخر العشرينات
0: آخر العشرينات كما توقعت. يعني أنا ما عندي اليوم بصراحة شوي غريب باستضافتي لياسمين شملاوي يا جماعة، بأنه أنا سمعتها لم أعرف عنها معلومات موضوعية، سمعتها في البدايات بدأت أسمعها، ومن ثم قرأت مجموعتها القصصية اللي إحنا بصدد تناولها اليوم، وعم نتعرف على ياسمين سوا، على ياسمين الإنسان، ياسمين المرأة، ياسمين الإعلامية والكاتبة أيضا من خلال النصوص اللي رح نحكي عنها. فياسمين أصغر كاتبة فلسطينية، ماذا يعني لك هذا الشيء؟
1: أنا إذا سمحت لي بس ممكن أعمل مداخلة صغيرة على مقدمتك.
0: اتفضلي.
1: لأني كنت عم بسمعك وأنا كتير سعيدة أنك بعتي لي الرابط. حكيتي عن الكلمات العابرة، حكيتي عن بكرة وقديش يعني له معاني كبيرة في اللغة، وقديش إحنا ممكن نستخدم هاي الكلمات. بكرة رح أحكي، بكرة رح أعتذر، بكرة رح أبلش، رح أحب، رح أتغير. وقديش يعني إحنا كبشر يعني خارجين عن الواقع في هذا الموضوع، وكأنه إحنا بنملك عقد سري مع الزمن بضمن إلنا أنه عمرنا عندنا رفاهية الوقت وإنه رح نكمل، ويمكن هاي هي المفارقة اللي إحنا بنعيشها، وكأنه هذا الوقت فائض. بس الحقيقة هي إنه الوقت يعني هو أكثر الأشياء اللي بتنقصنا في حياتنا. وحكيتي يعني وأنا كنت كتير عم بسمع، وشكرا لأنك شاركتينا في القصيدة الجميلة لأشتياقك لبنتك. أكثر إشي وجعني بجوز مش فكرة الكلمات العابرة، حكيتي بتذكر كل كلمة منك لما قلتي لي يمكن شي يوم تروحي، وأكم كلمة أصلا عابرة فيها، مش بس كلمة اشتقت، كمان كلمة يمكن نفسها
0: طبعا.
1: قديش هاي الكلمات يعني صغيرة وصار وقعها هائل لما تتحول لاحتمال حقيقي. يعني إحنا دايما، وهذا إيش بخوفني كتير، بنحكي كلمات كبيرة كتير بس بطريقة عابرة، لأنه أصلاً ما منعرف إيش اللي بستنانا في المستقبل. منقول يمكن أروح أشوفك بكرة، اشتقت لك. وبعدين بيجي يوم بكتير في هاي الكلمات أرشيف كامل لشخص عمره ما كان موجود. بجوز عشان هيك أنا أكثر إشي بخاف منه هي الكلمات العابرة، لأنها ممكن تكون عابرة بس في اللحظة اللي إحنا بنقولها فيها، بعدين
0: تتحول لمحور،
1: جزء من هويتنا
0: طبعاً
1: لكل العمر.
0: بتعرفي ياسمين، بدي أشاركك بشغلة على الهوى هيك ومع مستمعينا اللي بيسمعونا اليوم. لما كتبت هذه القصيدة عن جد أنا كنت مشتاقة لبنتي الله يرحمها، وكنت مشتاقة كثير، عشان هيك قصة خبز بارد قرأتها مرتين أو ثلاث يمكن، وكنت حابة كثير أحكي مع بنتي ولبنتي وأسمع الناس شو بحكي مع بنتي. بعدين شعرت بنوع من المسؤولية، وهذا رجعني لجملة حكيتي لي إياها تحت الهوى لما تحدثنا، وحسيت أنه لازم أحرر المستمع أو القارئ لهذه القصيدة من التجربة الشخصية ومن ذاتية الشعر، وحولتها بشكل لا إرادي إلى لغة بلسان رجل يقولها إلى امرأة اشتاق لها. وأنت قلتي في واحدة من الجمل اللي علمت في راسي أنه ما دمنا نكتب من أوجاعنا لن نتطور، وأنا يمكن شعرت بمحل من المحلات في هذه القصيدة أنه ما بنفع أضل أكتب من وجعي، بنفع أكتب عنه بس ما بنفع أضل أكتب من وجعي، فحررت القصيدة من ذاتيتي. فتعقيبك على ما قلته،
1: ممكن أنه إحنا نكتب من أوجاعنا بس ما نشخصنها. يعني أحيانا النساء وقعت في فخ خاصة اللي بيكتبوا في عالمنا، بأنه هي دايما تحولت لظل، أظل الحبيبة، الزوجة، الأم، أو المرأة اللي منشوفها من خلال علاقة الرجل فيها، بدل ما تكون هي صاحبة السؤال أو صاحبة القضية. بجوز هذا اللي إحنا كنا بنحكي فيه. مثلا حكينا أنا وياك، وأنا بحترم جدا جدا تجربة نزار قباني وأثره الكبير والمساحة اللي منحها للمرأة، المساحة الواسعة جدا في الشعر العربي، لكن في جزء منه مهم من تجربته ظل بشوفها من داخل العلاقة بينها وبين الرجل، المرأة المحبوبة، المرغوبة، المتمردة. وأحيانا هذا كله بظل مرتبط في علاقتها فيه. فأحيانا إذا إحنا كنساء حابين اليوم يكون لنا صوت، يعني أنا بحترم أكثر شخص جبرة إبراهيم جبرة،

0: يعني بشوف صوت أعطى مساحة مختلفة للمرأة إنها تكون ذات، إنها صوتها، أسئلتها، قلقها الفكري والوجودي، عندها استقلالية الذات وبجزء
1: عندها صوتها المستقل يعني داخل السرد،
0: صح. وهذا الإشي نقد عليه يعني في مرحلة ما، وكأنها هذه المرأة لا تشبه نساء الشرق الأوسط، لا يحق أن يكون لها صوت، لكن ما نظروا إلها هذه المرأة الأرستقراطية اللي ممكن النساء تكون مثلها. وهذا بجزء قريب نوعا ما، وأنا لا أدعي يعني أني أنا بهذه القوة، لكن هذا الإشي اللي أنا بحاول أعمله في خبز بارد أو في كتاباتي. أنا ما عمري شفت المرأة مجرد شخصية نسائية داخل قصة
1: ليس الإنسان. نعم أنا انتبهت في قصصك، بس تعقيبا على مسألة نزار قباني، أنا أحترم الحرفة الشعرية لدى نزار قباني، ولكن من سماه شاعر المرأة ما بعرف إلى أي مدى ظلم الشاعر وظلم المرأة وظلم القارئ وقولب شعر نزار قباني في نظرية. ويمكن إسا اللي بسمعونا ناس مختصين في الشعر والأدب وفي النقد يعترضوا شوي، ولكن أنا شفت بأنه نزار قباني لم يرفع من قيمة المرأة، لأنها ظلت كما قلت قضية الرجل في قصائده، وبعض القصائد شيئها أيضا.
0: إحنا ما نتحدث عن شعر نزار قباني، إحنا بنحكي عن قضية الإنسان يعني،
1: ولا ينفصل القصة. لا ينفصل الشعر عن القضية
0: داخل قصة الإنسان، بغض النظر هو امرأة أو رجل. إحنا نتحدث عن قصة لإنسان كامل بحمل تناقضاته وأسئلته وخوف وذاكرته وقضيته، بغض النظر شو دوره في هاي الحياة. ما بدنا صفات تختصر وجود هذا الإنسان. بالنسبة لي يعني قضية مش إنك تكتب عن المرأة أكثر، بل إنك تسمح لها داخل الأدب إنها تكون صاحبة الحكاية، مش مجرد جزء من حكاية شخص آخر. وبجوز هذا الفرق الأساسي اللي إحنا كنا نحكي فيه واللي سألتيني عنه. الفكرة إنه أنت اليوم بحاجة إنك لما أنت تبتكر الشخصيات اللي بتكتب عنها، إذا ما استقلت الشخصية بذاتها تبقى كاتب هامشي. لأنه إذا أنا رح أعكس داخلي، وبجوز هذا إشي كان الدكتور رياض يحكي لي عنه كتير وأثر فيي من زاويته، لأنه أنا زاويتي لرؤية الأشياء فيها والأشخاص فيها نوع من الرؤية الداخلية، الفضول، الدهشة، الرغبة، السؤال، المرض الداخلي، الإنسان الداخلي اللي ما حدا بحضنه، ما حدا بنتبه إله، بعيدا عن الأصنعة اللي إحنا رسمناها على وجوهنا عشان نقابل العالم الخارجي. فما بضبط أنت تعكسي ذاتك بكل الشخصيات، لأنها رح تضل شخصيتك، فما رح كل القراء يلاقوا حالهم فيها. بس أجمل ما في الكتابة أنك أنت تبلشي تكتبي برأيي وتخلي الشخصية تقودك، صحيح. حتى لو اضطر الأمر لقتلها أو لا، هي تختار هي تختار وين بدها توصل.
1: الصراحة أنا تتبعت لغتك في القصص وسردك، هنالك بعض التدخلات كانت لياسمين شملاوي ككاتبة، ولكن ظلت الشخصيات مستقلة، وهذا أعتقد نقطة قوة، وأعتقد بأنه هذا كان عن دراية وعن وعي، لم يكن بالصدفة. أنت كنت واعي ككاتبة لهذه النقطة الأساسية في أن تأخذ كل شخصية استقلاليتها وكيانها وصوتها وفعلها الحقيقي، مش أنت اللي تقوديها وتأخذيها لهون وهناك، لأنه راح تضل اللغة واحدة إذا ياسمين كتبت عن الكل.
0: لا طبعا، يعني الفكرة أنه إن الكاتب موجود في النص، ومن الصعب طبعا أنه الكاتب يختفي تماما، في لغة، في رؤية، في أسئلة موجودة، أحياناً بتدخل عشان يحكي بدل شخصياته. بس لما أنت بتقلق هاي الشخصية بدك تحاول تمنحها الإرادة الذاتية، استقلالها عنك، يعني مش بالضرورة تتصرف زي ما أنا أتصرف بالواقع، أو تؤمن بالإشي اللي أنا بآمن فيه، أو حتى توصل للنتيجة اللي أنا بدي إياها توصل.
1: طيب على صعيد القصص يعني اللي كتبتيها في خبز بارد، أي واحدة من الشخصيات كانت أصعب على ياسمين شملاوي تكتبها لأنها كانت تختلف عنها، ورغم ذلك كتبتها ياسمين شملاوي؟
0: هي يعني أكثر من زاوية، بس بجوز أصعب واحدة كانت شخصية الأم بتاعت خبز بارد. أنا ما بدي أحرق القصة يعني، أتمنى أن الكل يحرق.
1: إحنا رح نحرق قصة واحدة كضحية حتى الناس تقرأ المجموعة، لأنه هذه القصة يجب أن نتطرق لها. خبز بارد هي صفحة 21 في كتابك. نعم.

0: جيتي للقصه الحقيقيه، بس بنفس الوقت احولها بالصوره اللي انا بشوفها فيها من جوا. يعني كيف انا بدي احاكمها؟ كمان قصه اليد الصغيره، مش لانها بتحكي عن الحرب، بس لانها بتحكي عن شيء اقصى احيانا من الفقد نفسه، هو الذنب تاع عقده النجاه اللي احنا بنعاني منه كفلسطينيين. يعني سامي كأب رجع للمكان بس خلصت الحرب، لكن في الحقيقة هو ما رجع للبيت لأنه بطل بالتفاصيل نفسها، ورجع للحظة اللي هرب منها وإجا وقت أنه يواجه نفسه. وهذا من أصعب أنواع المواجهة، أنك أنت تكون الشخص الناجي وأنك أنت تواجه نفسك بسؤال أنه هو لماذا لم أحاول. وكان صعب كثير
1: علي، ولماذا لم أبقى بالبيت، لماذا خرجت إلى البقالة مثلا بالضبط. أميرة تقول تقول بين السطور
0: بالضبط. لا، هي أميرة معادلتها مختلفة. سامي هو اللي ممكن يكون عنده عقدة الذنب، وكان صعب علي أكتب شخصية سامي بإحساس التعاطف بدون ما أحاكمه. فكرة إنه هل هو أب خايف، هل هو ناجي، هل هو مذنب، هل هو إنسان اتخذ قرار في لحظة رعب بعدين حكم عليه إنه أبدية إنه يعيش داخل هاي اللحظة وكأنها هي هاي العمر وممنوع يطلع منها. وهذا الإشي إحنا بنعمله كبشر، إنه أحيانا في لحظة لحظات الفقد الصعبة دائما عندك سؤال لو. وهذا الإشي في الكتابة بالنسبة لي كان إنه أترك هذا السؤال مفتوح. أنا ما بدي من الأدب اليوم يصدر أحكام. فهاي الصورة تاعت البنت الصغيرة اللي في الرسم، الطفلة اللي كانت خلف أبيها بخطوة بالقصة وهو مشي لقدام، أحيانا يعني صورة صغيرة بهذا الحجم أو كلمات صغيرة زي اللي حكينا عنها نحمل هذا الذنب تاع العمر الكامل.
1: رسالة مهمة جدا حول الأدب ياسمين عم تحكيها، وأنت لم تحكمي على أي من الشخصيات داخل هذه النصوص، وهذا كان نقطة قوة أنا عم بعتقد ورأيتها. الآن التفصيل ما يستطيع يعني أخذ كلامك لأنه الوقت لا يتسع لأن نتحدث عن كل القصص وعن كل الجزئيات في القصص. الآن التفاصيل، قوة الأدب تأتي في التفاصيل التي لا تستطيع نشرة الأخبار أن تأتي بها. في قصة خبز بارد، وأريد أن أتحدث تحديدا عن هذه القصة. نعم. تعرفي شو كان ناقصني؟ وكان عندي سؤال كثير مستغربة منه وبدي أسألك إياه، وقلت رح أخليه على الهوى. لما رجعت على البيت وشافت أولادها تحت الطاولة كان ناقصني التفاصيل، ما بعرف ليش. يمكن أنا كأم كان بدي أشوف كيف واجهت هذه الحقيقة وهذه الصورة، كأنه قفزتي عن تفاصيل كثيرة وأعطيتي مساحة أكبر لتفاصيل أخرى متعلقة بالرائد يوسف. لماذا؟
0: لأنه في مرحلة ما الأم إذا رديت قرأت القصة هي ما بدها تستوعب التفاصيل. أنا شخصية أميرة هي اللي كتبت القصة مش أنا. جميل. شخصية الكاتب بتحب التفاصيل، بس أميرة رفضت أنها تشوف هاي التفاصيل،
1: وهذا يعزز لاحقا في القصة فكرة أنها لا تجيب أصلا عن الأسئلة للرائد يوسف، كأنها تجيب.
0: وإذا أنت قرأتي القصة كما مرة وكان شخصية الرائد يوسف هي صوت ضمير الأم
1: طبعا،
0: هلأ ممكن هي تكون قتلتهم أو ممكن هي تكون تمنت أنهم يموتوا. فكان زي كيف إحنا كنا نحكي قبل شوي، فكرة أمنية أو دعوة كانت منها كافية لأنها تحملها هذا الذنب. عشان هيك ما كان في صراخ ولا وقع أقدام، بس الطحين سقط من إيدها على الأرض. بعدين بلش هذا البياض يختلط في الدم واللي كان من تحت الطاولة ليحيى ومريم. بجوز هاي التفاصيل الصغيرة بالنسبة لي كانت مريم ما بدها تشوفها، أميرة ما بدها تشوفها،
1: أميرة
0: ولا بدها تحكي عنها، لأنه هي متأكدة أنه العالم اللي بغض النظر عن شو القارئ بحب يترك الخاتمة داخل هاي القصة، رائد يوسف كان هو ضميرها لأميرة. وكان بحاول يكسر هذا الجمود. ما حاولت أحاكمها ولا أدم تصير جاهز، بس تركتها لصدمتها وذاكرتها وأسئلتها وشك الرائد يوسف فيها. بجوز صح أنت حكيتي أنه الأدب ببلش أحيانا ما بعطي تفاصيل، يعني بعطي تفاصيل أكثر من نشرة الأخبار، بس الأدب

0: بيبلش احيانا لما بتنتهي نشره الاخبار، الخبر صح بيقولنا ايش صار، بس الادب بيسال ايش عمل هذا الحدث بالانسان.
1: جميل،
0: فأنا تركت لأميرة هي
1: رائع. وكمان كمان النوع الأدبي اللي بنكتب فيه، يعني القصة ربما لا تحتمل التفاصيل كما تحتمل الرواية والقصة القصيرة. أنت أكثفتي بشكل قوي جدا في هذه المجموعة القصصية خبز بارد. وبما أنه نتحدث عن التكثيف في الأحداث، في المشاعر، في اللغة، في الكلام، خبز بارد، إذا منيجي شوي على العنوان، شوفي أنا ما بدعي أنه أنا يعني كشفت سر هذا العنوان، ولكن شعوري تجاه هذا العنوان، الخبز السخن فيه حاستين، فيه حاسة الطعم الشهي للخبز وهو سخن، وفي الرائحة، الرائحة تسبق التذوق، هذه الرائحة تذهب إذا برد الخبز، وهنا عامل الوقت يدخل في هذا العنوان. سؤالي لإلك، كيف يتصرف الوقت في القصة القصيرة عامة، وكيف يتصرف الوقت في قصصك أنت؟
0: أنا يعني أبطالي كلهم خارج الزمان وخارج المكان برأيي أنا، لأنه أنا حكيت لك بجوز في البداية. أول شيء بدي أعلق على رائحة الخبز الساخن، اللي هي فكرة بالنسبة لنا كفلسطينيين، إحنا الخبز يعني مربوط بتفاصيل حياتنا. الخبز الساخن هو رائحة الأم، رائحة الحياة، لمكانها، البيت، الأطفال، الأمان، التفاصيل اليومية اللي إحنا منفكر إنها رح تتكرر إلى ما لا نهاية. عشان هيك جزء الزمن في هاي القصة أو في قصص مجموعة خبز بارد كان قاسي جدا. يعني مثلا أميرة قالت لأبنائها سأعود قبل أن يبرد الخبز، وهي كانت بتفكر إنها تتحدث عن دقائق، بس الدقائق القليلة
1: هاي
0: اللي احنا نعتقد هي صارت اصلا حد فاصل بين حياتين كاملتين مختلفتين. صحيح. حياة قبل ما انت تسكر الباب وحياة بعد انك تفتحي من جديد. عشان هيك انا حاولت اصلا اطلع من الزمن، فكرة الزمن والمكان، لانه الحدث نفسه اللي انا عم بنقوله بشخصيات ابطالي لا يقاس بزمان ومكان، هو الحدث اللي بيهزك من جوا، وممكن يصير بأي وقت، وممكن ينقلك لأي عالم، وممكن تتحول لإنسانة ثانية. وكأنه زمن في القصة مثلا في خبز بارد بطل ينقاس بالساعات زي ما أنت قلتي.
1: صحيح.
0: صار ينقاس بدرجة حرارة الخبز،
1: ودرجة حرارة الخبز تحمل رمزية عالية جدا إذا ما حاولنا إسقاطها على شخصية أميرة الأم.
0: نعم.
1: وصوت ضميرها
0: بالضبط. لما برد الخبز مش بس فكرة برودته هو، بس برود اللحظة اللي بغادرها أصحابها، برود الأشياء اللي منتوزع عليها اللي ممكن ظلت مكانها، يعني كل شيء مكانه زي سامي. بس الوقت في القصة ما بمر، الوقت هو فاصل بين عالمين، وهاي اللحظة بالذات هي اللي رح نحملها ونكون أسرى إلها كل حياتنا.
1: الوقت عالق.
0: في كمان قصة أنا بحبها، لما توفت زوجة إحدى أبطالي
1: في قصة،
0: وحتى الساعة حتى يعني أعتقد أنها هي في قصة الدقائق النحاتية أو النحاتية.
1: أعطيني الصفحة عشان القصص أمامي أيضا حتى نحاول نشارك المستمعين بقدر أكبر من اللغة والأحداث.
0: يلا ثواني. اسمها هي صفحة، بس كمين العقرب النحاتي، هي بصفحة 55. الفكرة كانت بأنه سليم ما كان بخاف من الوحدة نفسها، وكان دائما براقب الساعة، وهو بيعتقد أنه الزمن وقف، لكن هو هذا أو كان متوقف في العقرب النحاتي، وأنه الآلة متعطلة، لكن هو تفاجأ أنه أصلاً كانت هي نادت زوجته وهو هي قاعدة في المطبخ، وهو ما جاوب عليها. في هاي الدقيقة هو ظل كل حياته واقفة عليها، فلما راح يفحص العطل اكتشف أنه أصلاً الوقت الساعة مش متعطلة، الوقت في حياته هو المتعطل. فلما بلش يستوعب هذا الوجع في حياته، زينا إحنا في الحياة لما نبلش نبطل ننكر ونواجه الحقيقة ونرجع للواقع وللصواب، فممكن نحاول نتقبل، ورح يضل محمول

0: بقلبنا الجرح، لكن بصير إمكانية
1: الاستمرار
0: يعني صعبة، ورح يضل الوقت عالق أكثر مما هو متوقف. إحنا نكون متوقفين لكن رح يضل عالق لكن بمشي.
1: سأعود قبل أن يبرد الخبز جملة كثير استوقفتني، ما بدنا نوقف كثير عند هاي القصة، بدي أخذك على قصة موعد الثالثة عصرا. شو هالقصة يا ياسمين؟ تضع سؤال الذات والآخر في لب حياة الإنسان، في لب في المرآة الحقيقية للإنسان، تخلق شخصية خيالية بتقعد على الكرسي عند طبيب أرواح سميتي في القصة،
0: طبيب الأرواح،
1: وبيكتشف طبيب الأرواح إنه هذا اللي أجا قاعد عنده بدون موعد وما فيش له اسم في السجلات، بيكتشف إنه هو
0: دكتور نديم،
1: هو نفس الدكتور نديم. فسؤال مفهوم الذات والآخر وعملية البحث الدائم عن معنى الذات في هذه القصة، حدثينا شوي عنها.
0: يجوز إحنا نتعامل مع أنفسنا إنه إحنا بعيدين عن دائما نتعامل إنه إحنا نطلق الأحكام على الآخرين. موعد الثالث عصرا أو بنحاول نعالج الآخرين، لكن كل هذا الموضوع هو دائما هروب من سؤال النفس، مواجهة الإنسان مع نفسه. جد أنا حبيت إني أبلش من مفارقة إنه ماذا لو كان هذا الشخص اللي بيعالج الآخرين هو نفسه أكثر شخص يعني بيحتاج للعلاج. الدكتور نديم،
1: هي الفكرة مألوفة إجمالا بحياتنا اليومية صراحة.
0: دكتور نديم، صح إنه السؤال ممكن يكون بسيط، أنت ممكن تكوني قاعدة بجلسة عم تسمعي ألم الآخرين وعم بتحاولي تندمجي في حياتهم، لكن دائما الإنسان أو العقل بتخذ هذه كوسيلة دفاع بأنه ما ينظر لألمه هو. مريض الثالثة ممكن ما بحكي، عمره ما أعطى إجابات، عمره ما أجبره بصمته على الكلام، ومع كل جلسة صارت تنقلب العلاقة، بلش هو يكتشف إنه في مرض من جواته
1: إلى أن وصل إلى البكاء.
0: بالضبط. إحنا يعني إحنا دائما بارعين في رؤية الآخرين، تحليلهم، تقديم النصائح لهم، بس دائما أصعب مواجهة بعيشها الإنسان هو إنه يجلس في لحظة بس بدون أقنعة. الثالثة عصرا هي يعني مش فكرة ساعة، هو هذا الموعد اللي أنت يجب انك تواجهي،
1: بتأجله، احنا عم نأجله كل الوقت. نعم للأسف
0: رح يجي وقت اذا ما واجهتي بإرادتك. هو هي فكرة المريض اللي بيجي على ثلاث العصر، هو رح يطرق بابك ورح يكون المواجهة
1: مهما هربتي رح يواجهك
0: انك انت تقرري.
1: صحيح. يا الله، يعني بصراحة ياسمين أنا بدي أفوت على القصص، بدي أخذ المستمعين لمحور آخر في قصة أخيرة للحديث، لأنه بدي أفوت معك شوي على مسألة الإعلام والعمل في الإعلام. حب وهوية صفحة 66 تقولين في جملة الختام لهذه القصة: الحب لا يكفي دائما ليجعل العالم مكانا عادلا. وهون تحكي عن قصة مغتربين، امرأة ورجل في أوروبا أعتقد لما أذكر. بيلتقوا بالجامعة، بيحبوا بعض. هل أنا فهمت صح إنه هو بيطلع يهودي؟
0: هلا هو ممكن ما يطلع يهودي، أنا يعني أنا ما حددت، أنا قلت لك إحنا شخصيات خارج المكان وخارج الزمان. الفكرة إنه أي العالم هذا اللي يحاكم على أساس الهوية، إنه أنت من وين، ويحاكم على أساس الفعل الماضي. مش الفكرة إنه أنت لا قيمة للحب، بس أنت لازم مرات تختبري قيمك قدام العالم الحقيقي. صح إحنا أحيانا في الإعلام وأنت بتشوفي بنختصر أشياء كثير زي الهوية، الصراع، التاريخ، ضحية والجلاد، وكلمات كبيرة كل يوم نستخدمها، بس الأدب يعني ممكن يسمح لك إنك تسألي يعني إيش بيصير لما تدخل كل هاي الكلمات لعلاقة بين شخصين.
1: والأدب بيسمح لنا في محور الحديث عن الهوية، الأدب بيسمح لنا أكثر من ذلك، حتى يتجرأ أكثر من ذلك على الحقيقة الأدب، حين تهاجم رواية لأنها وضعت الآخر في منظور إنساني وأنسنت الآخر الذي هو أساسا جلادك. وتتهم هذه الروايات في التطبيع، إلى أي مدى أنت، وأنا ما بدي أذكر رواية دون أخرى يعني، وأنت يمكن فهمتي عن أي رواية أتحدث، ولكن إلى أي مدى إحنا الكتاب الفلسطينيين على وجه التحديد بنملك هذه، إذا صح أن أسميها الرفاهية، في أن أنسن الآخر بهذا الشكل، علما بأنه هي وسيلة بإيدنا اليوم لنوثق تاريخنا وحكايتنا وهويتنا. يعني هذا الصراع بين كونك إنسان ترى كل شيء من منظور إنسان، وبين كونك إنسان فلسطيني مقموع محتل، كل يوم عم توق الكتل، وكل يوم كل يوم في عندك خبز بارد، كل يوم في أم عم ترجع تشوف أولادها ميتين.
0: يعني بجوز بالأدب أحيانا يعني أفضل إشي إنك تتعاملي مع الإنسان، علشان أنت تقتلي كل أنواع الهوية، الحواجز، الظلام، التاريخ، بغض النظر شو هويته كانت، وأنا ما بتحدث، علشان أنت تقدري توضع نفسك في حذائه وتشوفيه مجرد من كل يعني من كل إشي حواليك. هل نستطيع أنه إحنا نتحرر؟ يعني هل أنت بهذه النظرة أنت بتبرئي يعني؟ بتأنسني؟ أكيد لا. يعني الأدب صح.
1: هل إذا كان الآخر وحشا نستطيع أن نأنسنه حتى على صعيد الأدب؟
0: نعم. هلا ممكن الكتاب يختاروا، بس هل أنت إذا أنسنتيه عشان تشوفيه، علشان تفهمي نفسك دائما في أي صراع، صراع المرأة والرجل، صراع الحياة، صراع البقاء، صراع أي نوع من الصراع فيه طرفين، إذا لم تفهمي الآخر بكامله عمرك ما بتقدري تتحرري منه. حتى جميل. اليوم لما أنا بدي أتشافى من جرح في الماضي كإنسان، أول إشي بطلب منك إنك أنت تسامح عشان تقدر تشوف الواقع حقيقته.
1: صحيح.
0: لكن هل هذا بيعني إنه أنا يعني بأنسنه أو ببرئه من تهمته؟ أكيد لا. وهذا هو الفرق المهم جدا بالنسبة لي. تمام، احنا بنشوف انسانية الاخر، بس ما بنسى اني انا ضحية، ولا بمحو التاريخ، ولا بساوي بين الالم ومن تسبب فيه.
1: اذا يعني هذه شعرة بحاجة الى قوة كبيرة جدا من الوعي والادراك، وقوة كبيرة على صعيد اللغة والادب ايضا، والسرد والتمكن من حرفية الكتابة ايضا.
0: طبعا انت يعني اليوم اكبر مأزق اخلاقي وانساني انه هل انا بقدر اشوفك ولا لا. انا ضد فكرة الحواجز اللي ما بتخليك. اليوم أكبر قدرة يمتلكها الإنسان الآخر لقتلك هو أنه جردك من إنسانيتك، أنك تحولتي لحيوان بشري.
1: نعم.
0: أنك أنت أقل منه قدرا. فبالنسبة لي وظيفة الأدب مش أنه يمنح الجلاد البراءة، بس يخليك اليوم قادر على رؤية كافة الجوانب، حتى أنك أنت تلاقي الخطاب المناسب، حتى انك تقدري تقاومي بادبك.
1: وبصراحه يعني انت
0: على تسميه الظلم كمان، هذا شيء مهم.
1: ضوتي لي كمان نقطه مهمه ياسمين، بانه حين تستطيعين انت ككاتبه ان تري الاخر انسان، هذا يرفع من انسانيتك ايضا.
0: مش تكميك، هو بخليك تقدري تتعاملي معاه. لما صحيح. انا شايفه انه هو الوحش والجلاد، وشايفته عمري ما رح أقدر أحكي قدامه،
1: رح أضل أشوفه هيك. صحيح.
0: رح يضل في مرتبة أقوى مني.
1: صحيح.
0: ياسمين
1: أنا آسف أنه عم بقطعك، وصراحة الحديث معك رائع وماتع حبيب. وأنا يعني سمعت كثير حوارات من مبارح لليوم مع ياسمين شملاوي، وتعلمت كثير. هالصبية الصغيرة اللي شقت درب الأدب بجيل صغير، عم بتعلم منك كثير على صعيد الفكرة، وليس فقط على صعيد اللغة وكتابة القصة. بس أنت كمان إعلامية في تلفزيون فلسطين أعتقد، صحيح؟
0: صحيح.
1: تقدمين برامج اجتماعية وليس أدبية؟
0: بقدم برامج ثقافية أدبية، قدمت أخبار، يعني تنوعت.
1: متنوعة. إلى أي مدى اليوم؟
0: أنا عندي برنامج كمان اسمه بيت للكل، هاي تجربة أنا بعتد فيها مع مصر والأردن والعراق. كانوا مختارين يعني إعلاميين من كل بلد، وكنا يعني بقدم على التلفزيون المصري وعلى العراقي وعلى الأردني. جميل. فكان يعني تجربة جميلة جدا.
1: إلى أي مدى هذه التجارب وهذا العمل في الحقل في الإعلام الثقافي يعزز من كتابية وأدبية الكاتب، أو يحد من تفرغه للكتابة؟
0: بجد أنا تجربتي مع الإعلام شوي مختلفة. أنا بلشت أصلا في الإعلام كان عمري يعني 10 سنين إلا
1: يا ويلي
0: فبلشت في برنامج

0: برنامج اسمه نادي الأصدقاء. كان برنامج أطفال لكنه يعني كان بيعتمد على اللغة العربية والمعلومات وكان يعني تجربة بالنسبة إلي كتير أضافت إلي لأنها كانت تعتمد على قراءتي قراءتي الكبيرة النهمة أصلا. فكانت من هون بلشت في هاي التجربة. فبطلت عندي يعني يكون في حاجز بين تجربتي الإعلامية وتجربتي الأدبية. فكملت في الطريق الإعلامي والأدبي. تجربتي الإعلامية حاضرة حتى في كتاباتي. يعني أنا ما بحاول أكتب عن الإعلامية لأنه بس الإعلام علمني أني أراقب ألتقط تفاصيل صغيرة أني أسمع للناس إنه أشوف الإنسان خلف الخبر مثلا خلف كل رقم وحكاية زي ما كنا نحكي قبل شوي إن إحنا بالإعلام نسأل إيش صار وين صار وإمتى صار وليش صار. دائما كان عندي هاي النغمشة إنه طيب لما أنا نقلت هذا الخبر في الأدب أنا بقدر أذهب لسؤال آخر إيش عمل هذا الحدث جوا الإنسان نفسه عشان أنا ما أختار إنسانيته وما أختار سؤالي. وهذا الحكي تعلمته من أنا
1: وصغيرة
0: يعني صراحة.
1: إيه بصراحة ياسمين الحديث معك لا يمل منه. الدقائق تتسرب مثل الرمل بصراحة وبتغدرنا كثير. أنا عندي سؤال رح أسألك إياه بشكل شخصي تحت الهواء بكل ما يتعلق بقضية المرأة بالمكان الذي تعيشين فيه وبالتمرد على مسلمات معينة. ما رح أسأله على الهواء إلا إذا كنا تحدثنا فيه وجها لوجه وكنا جاهزين للحديث حوله في لقاء قادم. أكيد رح أكون سعيدة جدا. وكل مسألة كسر المسلمات غير المنطقية أو غير المقبولة أو مش كل شيء ورثونا أيام نورثه فأنت كنت جريئة جدا في سياق ما رح نتحدث عنه. ولكن بهمني قبل ما ننهي ادخلي لنا مستمعينا الجمهور الفلسطيني في الداخل أين نجد مجموعة خبز بارد لياسمين شملاوي؟
0: ما بعرف احنا بتقدروا في مكتب دار النشر الأهلية هي بتوفره يعني مباشرة لأي حدا بطلبه من صفحتها وهي اللي نشرت لي الكتاب يعني بالتعاون مع الدكتور رياض كامل اللي هو أصلا يعني نقد للكتاب.
1: نعم.
0: وكمان يعني بتكون موجودة في مكتبات عنا في نابلس زي الخندقجي زي مكتبة اليتامين.
1: يعني اللي بده المجموعة يبحث شوي يتعب شوي وإحنا رح نهتم إنه يعني بتخيل أنا والدكتور رياض كامل اللي عم بسمعنا اليوم نهتم إنه يكون في بعض النسخ هون لكل من يهتم في هذه.
0: بوفر لكم طبعاً عندي أي مشكلة
1: بكل سرور. كان عندي سؤال على نهايات القصص. شايف الأسئلة كثيرة. نهايات القصص كانت أقرب إلى الشعر فعلاقتك بالشعر بعشرين ثانية.
0: بحبه جدا بقرأه كتير. أحيانا دكتور رياض حكى لي أنه أنا أستطيع أنه أكتبه موزونا وبكون جاهز. بحبه بالتعبير لكن يعني اللي تجارب بالشعر النثري يعني
1: وربما
0: لأني أنا أصلا ما بحب النهايات اللي بتسرح نفسها بالكامل فبجوز يعني هذا الإشي اللي كان ظاهر يعني.
1: أو كمان البدايات والنهايات إذا أنا انتبهت للعلاقة بينهم ما الوقت ما رح يتسع. أقل من دقيقة تبقى لنا. ياسمين شملاوي من نابلس شكرا لك على هذا الحوار الرائع. تحياتي لك ولكل أهل نابلس. شكرا لك.
0: شكرا حبيبتي. شكرا.
1: إذن أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا المساء من كتاب في الشمس اللغة والأدب. وكانت معنا الكاتبة الجميلة ياسمين شملاوي والإعلامية من نابلس حدثتنا عن مجموعتها القصصية الحديثة الأولى خبز بارد. إلى أن نلتقي الأسبوع المقبل في نفس الموعد وضيف جديد سنتحدث الأسبوع المقبل عن موضوع جميل جدا مع ضيف عزيز جدا يعني هيك بأشي لكم بالموضوع عن المقامات في الأدب العربي بس الضيف مش رح نحكي منه. تحياتي لكم أعزائي. شكرا على حسن المتابعة. شكرا عدي ياسين في الهندسة الإذاعية الزميلة ياسمين عابد في الإنتاج. تحياتي لكم ودي ووردي فردوس حبيب الله.

0: اتخذت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية حزمة من القرارات على المستويات القضائية والسياسية والشعبية خلال اجتماعهما الطارئ في مجلس طوبة الزنجرية المحلي. وقال رئيس لجنة المتابعة الدكتور جمال زحالقة في حديث لإذاعة الشمس إن القرارات تشمل التوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة للمطالبة بفتح ملف بشبهة التحريض ضد المواطنين العرب من قبل القناة الإسرائيلية 14، إلى جانب توجيه رسائل إلى سفراء الدول الأجنبية في البلاد ورؤساء الجامعات. كما تقرر تكليف الهيئة العربية للطوارئ بإعداد ورقة إرشادية حول كيفية التصرف والإجراءات الوقائية في حال وقوع هجوم من هذا النوع، إلى جانب تفعيل اللجان الشعبية. ويأتي الاجتماع في عقاب اعتقال محاضر في جامعة بار إيلان وتقديم لائحة اتهام بحقه بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف مئات المواطنين العرب من بينهم سكان طوبة الزنجرية بهدف بث الرعب ودفعهم إلى الهجرة. حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة من دخول عدد من الأنهر ومجاري المياه في شمال البلاد بعد تسجيل نتائج غير طبيعية في فحوصات جودة المياه، ويشمل التحذير مناطق في أنهار بنياز والحصماني ونهر الأردن، إلى إضافة إلى بركة المسدسات ونهر الجلبون في الجولان وشاطئ الزيب في الجليل الغربي، وذلك حتى استقرار نتائج الفحوصات وعودتها إلى المعدلات الطبيعية. وأفادت وزارة حماية البيئة بأنها لم تعثر حتى الآن على مصدر معروف للتلوث. عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير والمفتش العام للشرطة داني ليفي ورئيس الشباك دافيد زيني تقييما أمنيا مشتركا في إطار الاستعدادات للأسابيع المقبلة والانتخابات المرتقبة. وبحسب بيان مشترك، استعرض الاجتماع صورة الأوضاع الاستخباراتية على الحدود وفي الداخل والجهود لتعزيز الحماية على مختلف الجبهات ومواجهة ما وصفه البيان بالمنظمات الإرهابية والجريمة القومية. وأضاف البيان أن رؤساء الأجهزة اتفقوا على سلسلة خطوات بهدف ضمان إجراء الانتخابات المقبلة بشكل آمن ومنتظم. قال وزير الخارجية الفرنسي إنه إذا ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إلى النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن بشأن إسقاطها على مي إسرائيل والاتحاد الأوروبي خلال معرض خصص لإحياء ذكرى 7 أكتوبر، فإن ذلك يستدعي فرض عقوبات صارمة ورادعة من قبل البرلمان الأوروبي. وأضاف أنه يأمل في إقامة فعاليات إحياء الذكرى في أفضل الظروف، مشيرا إلى مقتل 51 مواطنا فرنسيا في هجوم 7 أكتوبر. وفي السياق، هجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ريما حسن وصفا ما قامت به بأنه تدنيس للمعرض، كما شكر رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قائلا إنها أكدت أن الحادثة ستعالج بجدية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية بنحو 5 درجات مئوية، فيما يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. في ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى البرودة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. دعا يوآف سيغالوفيتش المرشح الثاني في قائمة الموحدة للكنيسة خلال فعالية بمشاركة المئات في تل أبيب إلى تغيير نظرة السياسة الإسرائيلية تجاه المجتمع العربي. وقال سيغالوفيتش إنه لا يمكن تهميش مجتمع يشكل 21% من مواطني الدولة، معتبرا أن تعزيز شعور المواطنين بالانتماء يسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن الإقصاء المتعمد لفئات من المجتمع يضر بالمجتمع والدولة.

0: نشر رئيس حزب يشار غادي آيزينكوت بيانا عشية ذكرى 7 أكتوبر انتقد فيه الحكومة ودعا إلى تغيير السياسات المتعلقة بالتجنيد وإدارة الحرب وتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، محذرا من أن استمرار النهج الحالي يهدد مستقبل إسرائيل وطبيعتها، وداعيا إلى التحرك لتغيير ما وصفه بالواقع غير العقلاني وغير المحتمل. ألغت الإمارات التصاريح المتبقية لرحلات شركات الطيران الإسرائيلية المخصصة لإعادة الإسرائيليين من دبي على خلفية خلاف يتعلق بالترتيبات الأمنية. وبحسب تقارير إسرائيلية، يشارك الموساد في الاتصالات لإعادة التصاريح، فيما أعلنت شركات إسرائيل أنها تعمل مع السلطات لمحاولة تسيير الرحلات. اتخذت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية حزمة من القرارات على المستويات القضائية والسياسية والشعبية خلال اجتماعهم الطارئ في مجلس طوبة الزنجري المحلي. وقال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحلقة في حديث لإذاعة الشمس أن القرارات تشمل التوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة للمطالبة بفتح ملف بشبهة التحريض ضد المواطنين العرب من قبل القناة الإسرائيلية 14، إلى جانب توجيه رسائل إلى سفراء الدول الأجنبية في البلاد ورؤساء الجامعات. كما تقرر تكليف الهيئة العربية للطوارئ بإعداد ورقة إرشادية حول كيفية التصرف والإجراءات الوقائية في حال وقوع هجوم من هذا النوع، إلى جانب تفعيل اللجان الشعبية. ويأتي الاجتماع في عقاب اعتقال محاضر في جامعة بار إيلان وتقديم لائحة اتهام بحقه بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف مئات المواطنين العرب من بينهم سكان طوبة الزنجرية بهدف بث الرعب ودفعهم إلى الهجرة. حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة من دخول عدد من الأنهر ومجاري المياه في شمال البلاد بعد تسجيل نتائج غير طبيعية في فحوصات جودة المياه. ويشمل التحذير مناطق في أنهار بنياس والحصباني ونهر الأردن، إضافة إلى بركة المسدسات وشلال الجلبون في الجولان وشاطئ الزيب في الجليل الغربي، وذلك حتى استقرار نتائج الفحوصات وعودتها إلى المعدلات الطبيعية. وأفادت وزارة حماية البيئة بأنها لم تعثر حتى الآن على مصدر معروف للتلوث. عقد رئيس أركان الجيش إيال زمير والمفتش العام للشرطة داني ليفي ورئيس الشباك دافيد زيني تقييما أمنيا مشتركا في إطار الاستعدادات للأسابيع المقبلة والانتخابات المرتقبة. وبحسب بيان مشترك، استعرض الاجتماع صورة الأوضاع الاستخباراتية على الحدود وفي الداخل والجهود لتعزيز الحماية على مختلف الجبهات ومواجهة ما وصفه البيان بالمنظمات الإرهابية والجريمة القومية. وأضاف البيان أن رؤساء الأجهزة اتفقوا على سلسلة خطوات بهدف ضمان إجراء الانتخابات المقبلة بشكل آمن ومنتظم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية بنحو 5 درجات مئوية، مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى البرودة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 15، طبرية والناصر 20، حيفا والساحل 21، يافا وتلأبيب 20، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. دعا يؤف سيجالوفيتش المرشح الثاني في قائمة الموحدة للكنيسة خلال فعالية بمشاركة المئات في تل أبيب إلى تغيير نظرة السياسة الإسرائيلية تجاه المجتمع العربي. وقال سيجالوفيتش إنه لا يمكن تهميش مجتمع يشكل 21% من مواطني الدولة، معتبرا أن تعزيز شعور المواطنين بالانتماء يسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن الإقصاء المتعمد لفئات من المجتمع يضر بالمجتمع والدولة. نشر رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت بيانا عشية ذكرى 7 أكتوبر انتقد فيه الحكومة ودعا إلى تغيير السياسات المتعلقة بالتجنيد وإدارة الحرب وتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، محذرا من أن استمرار النهج الحالي يهدد مستقبل إسرائيل وطبيعتها، وداعيا إلى تحرك لتغيير ما وصفه بالواقع غير العقلاني وغير المحتمل. ألغت الإمارات التصاريح المتبقية لرحلات شركات الطيران الإسرائيلية المخصصة لإعادة الإسرائيليين من دبي على خلفية خلاف يتعلق بالترتيبات الأمنية. وبحسب تقارير إسرائيلية يشارك الموساد في الاتصالات لإعادة التصاريح، فيما أعلنت شركات إسرائيل أنها تعمل مع السلطات لمحاولة تسيير الرحلات. اتخذت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية حزمة من القرارات على المستويات القضائية والسياسية والشعبية خلال اجتماعهم الطارئ في مجلس طوبة الزنجري المحلي. وقال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحلقة في حديث لإذاعة الشمس أن القرارات تشمل التوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة للمطالبة بفتح ملف بشبهة التحريض ضد المواطنين العرب من قبل القناة الإسرائيلية 14، إلى جانب توجيه رسائل إلى سفراء الدول الأجنبية في البلاد ورؤساء الجامعات. كما تقرر تكليف الهيئة العربية للطوارئ بإعداد ورقة إرشادية حول كيفية التصرف والإجراءات الوقائية في حال وقوع هجوم من هذا النوع، إلى جانب تفعيل اللجان الشعبية. ويأتي الاجتماع في عقاب اعتقال محاضر في جامعة بار إيلان وتقديم لائحة اتهام بحقه بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف مئات المواطنين العرب من بينهم سكان طوبة الزنجرية بهدف بث الرعب ودفعهم إلى الهجرة. حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة من دخول عدد من الأنهر ومجار المياه في شمال البلاد بعد تسجيل نتائج غير طبيعية في فحوصات جودة المياه. ويشمل التحذير مناطق في أنهار بنياس والحصباني ونهر الأردن، إضافة إلى بركة المسدسات وشلال الجلبون في الجولان وشاطئ الزيب في الجليل الغربي، وذلك حتى استقرار نتائج الفحوصات وعودتها إلى المعدلات الطبيعية. وأفادت وزارة حماية البيئة بأنها لم تعثر حتى الآن على مصدر معروف للتلوث. عقد رئيس أركان الجيش إيال زمير والمفتش العام للشرطة داني ليفي ورئيس الشباك دافيد زيني تقييما أمنيا مشتركا في إطار الاستعدادات للأسابيع المقبلة والانتخابات المرتقبة. وبحسب بيان مشترك استعرض الاجتماع صورة الأوضاع الاستخباراتية على الحدود وفي الداخل والجهود لتعزيز الحماية على مختلف الجبهات ومواجهة ما وصفه البيان بالمنظمات الإرهابية والجريمة القومية. وأضاف البيان أن رؤساء الأجهزة اتفقوا على سلسلة خطوات بهدف ضمان إجراء الانتخابات المقبلة بشكل آمن ومنتظم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية بنحو 5 درجات مئوية، مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى البرودة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 15، طبرية والناصر 20، حيفا والساحل 21، يافا وتلأبيب 20، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. دعا يؤف سيجالوفيتش المرشح الثاني في قائمة الموحدة للكنيسة خلال فعالية بمشاركة المئات في تل أبيب إلى تغيير نظرة السياسة الإسرائيلية تجاه المجتمع العربي. وقال سيجالوفيتش إنه لا يمكن تهميش مجتمع يشكل 21% من مواطني الدولة، معتبرا أن تعزيز شعور المواطنين بالانتماء يسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن الإقصاء المتعمد لفئات من المجتمع يضر بالمجتمع والدولة. نشر رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت بياناً عشية ذكرى 7 أكتوبر انتقد فيه الحكومة ودعا إلى تغيير السياسات المتعلقة بالتجنيد وإدارة الحرب وتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، محذراً من أن استمرار النهج الحالي يهدد مستقبل إسرائيل وطبيعتها، وداعياً إلى التحرك لتغيير ما وصفه بالواقع غير العقلاني وغير المحتمل. ألغت الإمارات التصاريح المتبقية لرحلات شركات الطيران الإسرائيلية المخصصة لإعادة الإسرائيليين من دبي على خلفية خلاف يتعلق بالترتيبات الأمنية. وبحسب تقارير إسرائيلية يشارك الموساد في الاتصالات لإعادة التصاريح، فيما أعلنت شركات إسرائيل أنها تعمل مع السلطات لمحاولة تسيير الرحلات. اتخذت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية حزمة من القرارات على المستويات القضائية والسياسية والشعبية خلال اجتماعهم الطارئ في مجلس طوبة الزنجرية المحلي. وقال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحلقة في حديث لإذاعة الشمس أن القرارات تشمل التوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة للمطالبة بفتح ملف بشبهة التحريض ضد المواطنين العرب من قبل القناة الإسرائيلية 14، إلى جانب توجيه رسائل إلى سفراء الدول الأجنبية في البلاد ورؤساء الجامعات، كما تقال

0: قرر تكليف الهيئة العربية للطوارئ بإعداد ورقة إرشادية حول كيفية التصرف والإجراءات الوقائية في حال وقوع هجوم من هذا النوع، إلى جانب تفعيل اللجان الشعبية. ويأتي الاجتماع في أعقاب اعتقال محاضر في جامعة بار إيلان وتقديم لائحة اتهام بحقه بشبهات التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف مئات المواطنين العرب من بينهم سكان طوبة الزنجرية بهدف بث الرعب ودفعهم إلى الهجرة. حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة من دخول عدد من الأنهر ومجاري المياه في شمال البلاد بعد تسجيل نتائج غير طبيعية في فحوصات جودة المياه، ويشمل التحذير مناطق في أنهار بنياس والحصباني ونهر الأردن، إضافة إلى بركة المسدسات وشلال الجلبون في الجولان وشاطئ الزيب في الجليل الغربي، وذلك حتى استقرار نتائج الفحوصات وعودتها إلى المعدلات الطبيعية. وأفادت وزارة حماية البيئة بأنها لم تعثر حتى الآن على مصدر معروف للتلوث. عقد رئيس أركان الجيش إيال زمير والمفتش العام للشرطة داني ليفي ورئيس الشباك دافيد زيني تقييماً أمنياً مشتركاً في إطار الاستعدادات للأسابيع المقبلة والانتخابات المرتقبة. وبحسب بيان مشترك، استعرض الاجتماع صورة الأوضاع الاستخباراتية على الحدود وفي الداخل والجهود لتعزيز الحماية على مختلف الجبهات ومواجهة ما وصفه البيان بالمنظمات الإرهابية والجريمة القومية. وأضاف البيان أن رؤساء الأجهزة اتفقوا على سلسلة خطوات بهدف ضمان إجراء الانتخابات المقبلة بشكل آمن ومنتظم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية بنحو 5 درجات مئوية، مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى البرودة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 15، طبرية والناصر 20، حيفا والساحل 21، يافا وتلأبيب 20، في النقب 19، وأخيراً في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. دعا يؤف سيجالوفيتش المرشح الثاني في قائمة الموحدة للكنيسة خلال فعالية بمشاركة المئات في تل أبيب إلى تغيير نظرة السياسة الإسرائيلية تجاه المجتمع العربي. وقال سيجالوفيتش إنه لا يمكن تهميش مجتمع يشكل 21% من مواطني الدولة، معتبرا أن تعزيز شعور المواطنين بالانتماء يسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن الإقصاء المتعمد لفئات من المجتمع يضر بالمجتمع والدولة. نشر رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت بيانا عشية ذكرى 7 أكتوبر انتقد فيه الحكومة ودعا إلى تغيير السياسات المتعلقة بالتجنيد وإدارة الحرب وتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، محذرا من أن استمرار النهج الحالي يهدد مستقبل إسرائيل وطبيعتها، وداعيا إلى تحرك لتغيير ما وصفه بالواقع غير العقلاني وغير المحتمل. ألغت الإمارات التصاريح المتبقية لرحلات شركات الطيران الإسرائيلية المخصصة لإعادة الإسرائيليين من دبي على خلفية خلاف يتعلق بالترتيبات الأمنية. وبحسب تقارير إسرائيلية يشارك الموساد في الاتصالات لإعادة التصاريح، فيما أعلنت شركات إسرائيل أنها تعمل مع السلطات لمحاولة تسيير الرحلات. اتخذت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية حزمة من القرارات على المستويات القضائية والسياسية والشعبية خلال اجتماعهم الطارئ في مجلس طوبة الزنجري المحلي. وقال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحلقة في حديث لإذاعة الشمس أن القرارات تشمل التوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة للمطالبة بفتح ملف بشبهة التحريض ضد المواطنين العرب من قبل القناة الإسرائيلية 14، إلى جانب توجيه رسائل إلى سفراء الدول الأجنبية في البلاد ورؤساء الجامعات. كما تقرر تكليف الهيئة العربية للطوارئ بإعداد ورقة إرشادية حول كيفية التصرف والإجراءات الوقائية في حال وقوع هجوم من هذا النوع، إلى جانب تفعيل اللجان الشعبية. ويأتي الاجتماع في عقاب اعتقال محاضر في جامعة بار إيلان وتقديم لائحة اتهام بحقه بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف مئات المواطنين العرب من بينهم سكان طوبة الزنجرية بهدف بث الرعب ودفعهم إلى الهجرة. حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة من دخول عدد من الأنهر ومجاري المياه في شمال البلاد بعد تسجيل نتائج غير طبيعية في فحوصات جودة المياه. ويشمل التحذير مناطق في أنهار بنياس والحصباني ونهر الأردن، إضافة إلى بركة المسدسات وشلال الجلبون في الجولان وشاطئ الزيب في الجليل الغربي، وذلك حتى استقرار نتائج الفحوصات وعودتها إلى المعدلات الطبيعية. وأفادت وزارة حماية البيئة بأنها لم تعثر حتى الآن على مصدر معروف للتلوث. عقد رئيس أركان الجيش إيال زمير والمفتش العام للشرطة داني ليفي ورئيس الشباك دافيد زيني تقييما أمنيا مشتركا في إطار الاستعدادات للأسابيع المقبلة والانتخابات المرتقبة. وبحسب بيان مشترك استعرض الاجتماع صورة الأوضاع الاستخباراتية على الحدود وفي الداخل والجهود لتعزيز الحماية على مختلف الجبهات ومواجهة ما وصفه البيان بالمنظمات الإرهابية والجريمة القومية. وأضاف البيان أن رؤساء الأجهزة اتفقوا على سلسلة خطوات بهدف ضمان إجراء الانتخابات المقبلة بشكل آمن ومنتظم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية بنحو 5 درجات مئوية، مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى البرودة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 15، طبرية والناصر 20، حيفا والساحل 21، يافا وتلأبيب 20، في النقب 19، وأخيراً في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.